صباح النور، نهاركم زين. مرحبا بكم في أحلى صباح على موزايك الفيم. بداية أسبوع موافقة للناس الكل. نبدأ معكم صباح جديد اليوم الاثنين 17 أوت 2026. طريق السلامة للناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم، الناس اللي في كامل تراب الجمهورية برانشي على موزايك الفيم، على الفريكونس متاعنا، على الابليكاسيون، زيد على موقعنا موزايك الفيم.net. خارج تونس تحية الكل مستمعينا، معكم حتى للأحداش، خمسة سويع في أحلى صباح مع الأخبار، الأكتواليتي، الانفورماسيون الهامة اللي تفيدكم. الربح زادة كيف كيف، في خربش تربح، صباح تربح، ألو كوندكتور وغيرهم من الفقرات. البداية باش تكون شوية آخر مع دقيقة حظ، وإن شاء الله نهار عندكم فيه برشا زهر، وزادة باش تكون مع التوقعات الجوية وأحوال الطقس. معكم فريق كامل في أحلى صباح. نتواصلوا كالعادة على لي ريزو سوسيو، صفحاتنا الكل على الفيسبوك، الانستغرام، اليوتيوب وغيرهم من لي بلاتفورم تاع موزايك اف ام. مرحبا بكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح على موزايكا فام في صبحية الاثنين 17 أود 2026. أهم التوقعات الجوية تقول أنه الطقس عموما في استقرار وسمة، تكون صافية اليوم، الريح مش قوية برشا ودرجة الحرارة توصل أقصاها ل 37 درجة، نحكيه تونس الكبرى، ولكن التفاصيل الكل بالنسبة لسرعة الريح على تشتوتنا بحوراتنا ودرجة الحرارة بالتفصيل باش ناخذوها بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة باش نعطيكم أهم التوقعات لليوم ولليومات الجايين. مرحبا بكم في أحلى صباح على موزايكا فام، صباحنا متواصل معكم حتى ال11 وآخر ثانية ودقيقة حظ مع فاطمة، وإن شاء الله النهار عندكم فيه برشا زهر.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: صباح النور، مرحبا بكم جديد. إن شاء الله نهار الموجات الإيجابية، نهار اللي عندكم فيه برشة زهر، نهار اللي فيه كل واحد عنده حاجة في باله تتحقق له. اتبعوا فاطمة في دقيقة حظ ومع جميع الأبراج، وبعد شنرجع نواصلوا معكم صباحنا في أحلى سباحة.
2: ميميرا ماني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 17 أوت. أول أخبارنا باش تكون البرج الحمل، فما فرصة جديدة تنجم تفتح لك باب رزق، ما رد بالك من المصاريف الزايدة، وخاصة هوني نحكيه على القرارات السريعة. الثور وقت مناسب باش ترتب فلوسك، ممكن تلقى حل الحاجة مالية كانت الحقيقة مقلقتك شوية. اللي جاوزي عندك اتصال وإلا فكرة جديدة تنجم تجيب منفعة، خاصة كنت تستغل الفرص اللي قد دابك. السرطان راهي الأمور تبدأ تستقر أكثر، وتنجم زادة تلقى دعم وإلا فرصة تعاون تفيدك. الأسد راهو مع موسم عيد ميلادكم، الحظ يعطيكم دفعة معنوية قوية. الحصل شوف محليها كلمة دفعة، فرصة باش تفرس في الخدمة وإلا مشروع، أما خليك بعيد عايشك على التبذير. العذراء تركيزك على التنظيم ينجم يعطي نتيجة زادة، وقت مناسب للتخطيط المشروع وإلا تتحسن الوضعية. الميزان عندك باب جديد ينجم يتحل قدامك، وني نحكيه في الخدمة وإلا فما زادة تعاون وإلا فكرة باش تجيب برشة فلوس. إلى عقرب فما قدرة باش تصلح وضعية مالية وتلقى زادة حل المشكلة قديمة. وانتي يا برج القوس فما فرصة كيف كيف زادة، فما تجربة جديدة والليامات هذي باش تكون كان الاتصالات الممتازة. إلى جدي وأخيرا تعبك بديبين ومجهودك ينجم يجيب نتيجة كبيرة. إدل وعندك فكرة وإلا مشروع صغير باش ينجم يكون فيه الحظ، فيه كان الأخبار السعيدة والفترة هذه كيف ما حكينا كلها للحظ. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خذ وقتك في القرارات المالية، فما الفرص باش تجيك أكثر كيف تكون منظم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: نور 56 دقيقة في أحلى صباح خربش تربح كل يوم الوقاية ذي كارت دو ريشارج من هدي موزايك فين باش نديري معكم الصباح إن شاء الله بالربح كالعادة استنستوا بها الروبريك هذية اللي فيها تحطوا الكود دو ريشارج متاع لوبيراتور متاعكم كل يوم نمشيو لوبيراتور جديد مختلف وكل حد الزهر متاعو مع السرعة خاصة على خاطر نعطي الرقم اللي شارجيه لوليني إن شاء الله يكون ربح معنا في خربش تربح دونك كان حاضرين وكان حطيتو الكود دو ريشارج متاع لوبيراتور متاعكم باش نعطيكم نمرو الكارتة. رقم الكارتة بتاعنا اليوم هو 13-29-50-38-5-2-2-6 وآخر جزء أرقام هما 5 و7. مبروك للي شارجا الكار دو ريشارج معنا اليوم في خربش تربح على موزايك فم. نبدأ ديما نهارنا بالليزوند بوزيتيف وبالربح وإن شاء الله ديما ربحين معنا.
1: خربش تربح خربش تربح انت سباحك بأحلى سباح
0: جستمان توما ديما ربحين معنا خاطر الربح مازال متواصل في أحلى صباح. هكا نحبوا نديماريو النهار معاكم في موزايك فام شوية آخر فما صباح تربح أن لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار وسؤال ساهل برشا نعاونكم بيان سور باش تلقاو الإجابة صحيحة. ألو كوندكتور مع توتال إنرجي كيف كيف كل يوم 200 دينار للربح مع مستعملي الطريق والسواق احنا نخرجوا للشارع ونجيوكم وين ما موجودين دونك مازال الربح متواصل معنا بخلاف بطبيعة الفقرات اللي تعودتوا بيهم في أحلى صباح وين تلقاو الاكتواليتي الاخبار المتابعات المعلومه الدقيقه اللي تجي في وقتها. خذ شويه خزده باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا اخر تحليل لحوالي الطقس بالنسبه لليوم والايام الجايين وما تنساوش 7 موعد الاخبار في احلى

Tunas. Publicité. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك المركزي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث سجلت عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال 5 ملايين عملية بقيمة إجمالية تقدر ب 914.2 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة ب 31.5% من حيث العدد و 17.7% من حيث القيمة مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية. وحسب نشرية الدفعات في تونس للسداسي الأول من العام الجاري، ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة في تونس بنسبة 19.7% لتبلغ 1456 موقعا. الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تؤكدان في بلاغ مشترك موجه إلى مصدري المنتجات الغابية أن عمليات التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من المصالح المختصة بالإدارة العامة للغابات. وأوضح البلاغ أن الشهادة يجب أن تتضمن الكمية ورقم فاتورة التصدير حتى يتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في إطار المراقبة الوثائقية لشحنة المنتجات الغابية المعدة للتصدير. ودعت الإدارتان الراغبين في مزيد الاستفسار إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن بالشراكة مع معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بتونس فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية بشأن الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بمناطق حي هلال والسيدة والملاسين والمناطق المجاورة، بهدف تحديد احتياجات السكان في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد برامج تستجيب للخصوصيات المحلية. وحدد المعهد 20 أوت الجاري آخر أجل لقبول الترشحات، داعيا الخبراء الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. عالميا، وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. وفاة 3 أشخاص بينهم فتاتان جراء أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتسببت في فيضانات جرفت معها عدة سيارات وفق ما أعلنته السلطات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم مغفرا مع كرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع ليندا وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: صبيك نبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: 27 دقيقة في أحلى صباح، إن شاء الله بداية أسبوع مريحة للناس الكل. اليوم الاثنين 17 أوت 2026، أهم التوقعات الجوية شو هتقول لبداية الأسبوع هذا وليمات إن شاء الله الجايين؟ كالعادة ناخذ آخر تحين من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا صبحي بن أحمد الأكثر معطيات جوية. نارك زين صبحي، مرحبا بك.
1: صباح الخير أختي ليندا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: يعيشك سيدي، نارك أسعد الأيام صبحي. اليوم الاثنين شنو أهم التوقعات والتغيرات اللي باش تصير إن شاء الله؟
1: إن شاء الله نعم، بالنسبة نبدأه بدرجات الحرارة تقريبا في استقرار، ما فماش تغيير كبير في درجات الحرارة تقريبا كما يوم الأمس، ما عدا يمكن الرطوبة مرتفعة نوعا ما اليوم حتى من الصباح ما أنت نحسوها. درجة الحرارة الآن 29 درجة مع رطوبة مرتفعة، تتحس بطبيعة الحال أكثر بكثير. نسجل اليوم تقريبا 38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، تتراوح عموما ما بين 33 و37 درجة قرب السواحل المرتفعات، ما بين 38 و43 درجة داخل البلاد، 43 بطبيعة الحال بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.
0: أيوة.
1: الريح اليوم بشكون ضعيفة في معتدلة، وبالتالي البحر بشكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. تبقى ديما الخلايا الرعدية اللي قاعدة تتكون تقريبا يوميا بعد الظهر، يوم الأمس ما شفناش نشاط كبير للخلايا الرعدية عكس يوم قبل الأمس اللي شفنا فيه مع أمطار غزيرة وتجاوزت حتى 45 مليمتر ببعض المناطق وخاصة بجهة الساحل. يوم الأمس ما تجاوزتش تقريبا 3 مليمترات بجهة سبيبة من ولاية الكسرين. اليوم إن شاء الله كالعادة تتكون بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، هذه الخلايا الرعدية تكون نشطة وتتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية بطبيعة الحال للوسط والجنوب مع تساقط البرد محليا.
0: أيوة.
1: وسرعة الرياح لتتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة ليوم الغد تقريبا انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشيشمل أكثر مناطق الشمال، أقل من اليوم غدوة وبعد غدوة خاصة بمناطق الشمال حتى تونس الكبرى معناتها يمكن تسجلوا 34-35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. وبطبيعة البحر غدوة مع تيارات شمالية قوية نوعا ما يمكن يكون مضطرب أو حتى محليا شديد الاضطراب بسواحلنا الشمالية ومتموج ببقية السواحل. الحرارة هذه باش تكون منخفضة كان بالشمال خاطر مناطق الوسط والجنوب تتواصل في استقرار. بالنسبة للارتفاع ممكن يوم الخميس ارتفاع طفيف، تبقى ديما في مستوى المعدلات العادية، نقول ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة أو درجتين. ما فماش معناتها نسمع في الحديث على موجة حرارة هذا الأسبوع، لا ما فما حد شيء، معناتها حرارة عادية في مستوى المعدلات العادية. ممكن والله أعلم معناتها ما زالت المدة بعيدة، يمكن آخر الأسبوع هنالك معناتها تيارات جنوبية ممكن تتساهم في ارتفاع في درجة الحرارة، لكن مبدئيا معناتها طقس عادي معناتها في مستوى المعدلات العادية. تبقى ديما خلايا رعدية نشطة اللي تتكون بعد الظهر وش تكون معناتها الإمكانية نتاعها واردة أكثر. نهار الجمعة ممكن تشمل حتى تونس الكبرى، نهار الجمعة معناتها في العشية، وإن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة الحال بالغيث النافع
0: إن شاء الله. هنتوكا في معناها التواريخ الرسمية الصيف خرج ولا مازال تخير؟
1: لا مازال
0: مازال
1: حتى الاثنين سبتمبر مازال الصيف.
0: فوالا هذه بخاطر فما التقويم الفلاحي وفما حساب آخر بين حساب هكي كسب.
1: بطبيعة الحال بتحسب التقويم التقليدي الفلاحي يبقى معناتها فترة أوس ونعرفوها حتى 2 سبتمبر وبالتالي نوليو نحكي معناتها حتى نحن حتى معناتها على مستوى الطقس تاعنا في تونس نحكيو على معناتها الخلايا الرعدية بداية من نجم نقوله من نصف الثاني من أوت قاعدين نشوفه في خلايا رعدية، لكن تبقى ديما معناتها الارتفاع مازال نحن الارتفاع في درجات الحرارة أو حتى
0: سبتمبر
1: الرطوبة خاصة مازالت
0: مازالت وعنا القوي للرمان في سبتمبر وعنا مازال
1: الحمد لله اللي ما فماش موجة حر وكهو هذيك هي
0: الحمد لله. يفضلك يا صبحي، شكرا لك،
1: يعطيك الصحة.
0: إلى اللقاء صبحي بن أحمد، كان معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كذا أهم التوقعات لنهار اليوم وليمات الجاية إن شاء الله في علاقة بأحوال الطقس. كانت هذه لا ميتيو ميتيو ميتيو
2: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98-787-787. عزيزة فيك الخير،
3: امشي لعزيزة انت سباحك بأحلى سباح.
0: مواصلين معكم في أحلى صباح 7:26 الربح مازال متواصل معنا بعد ما بدينا صباحنا بخربش تربح توقعي تصبح تربح بعد لحظات سؤال 71-113-113 للمشاركة معنا بشوي نعمل تيغاج وصور وإن شاء الله تكونوا مربحين معنا أن لوتو برودوي بقيمة 100 دينار من الأهداء الجديدة نرجع بعد الفصل
3: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
4: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie 10 مربح مع بيكو
5: امشي لقرب مغازين participants des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
4: واو وين نلقاو les points de vente
5: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
5: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
6: ملا سخانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17
7: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيزي وليدي
8: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: انت سباحك

0: وتسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح نهاركم زين. 37 دقيقة في أحلى صباح نهارنا ديما بالربح نبداوه. صباح تربح الوقت هذايا سؤال وتربحوا معنا ان لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من اهداء جديدة تيراج سورسار للناس اللي كلمونا على 71 ما فوتاش نالفو اليوم تخرجوا معنا في التيراج. ايا غلياني من تونس 23 ans étudiante. صباح النور يا ايا مرحبا بيك.
3: صباح الخير
2: شحوالك يا لله.
3: الحمد لله لاباس الحمد لله.
2: اي تري بيان ماتينال ايا
3: ماتينا علي
2: ديما هكا تقوم بكري في وسط القراية ولا في عطلة كيف كيف
3: كيف كيف
2: اي شنو تقرأ ايا فانا دومين
3: كونتابيليتي.
2: كونتابيليتي معناها انت الحسابات صحاب
3: هكاك
2: الجيستيون تاع فلوس الدار عندك والمصروف والدنيا ولا
3: لا لا
2: بيبي نظومة في السيفي ردبك تقول هكاك قول انا 100% امريكي. ان شاء الله عندك الاجابه الصحيحه على سؤالنا اليوم يا هي. احنا ديما سؤال يكون في علاقه بمعلومه تعديت في احلى صباح وكنت حكيت عليها المعلومه هذيا ان شاء الله تربح معنا السؤال يا هي. حاضره
3: حاضر.
2: يلا السؤال تدخل في أحلى صباح كان تدخل في أحلى صباح يا إيا مع غرفة صانع الكراس المدرسي في نهاية الأسبوع هذا يا معناها قبل الويكاند وكنت سألتهم على بداية توزيع الكراس المدعم وقتاش وهو يهم برشا عائلة التونسية في ميزانية العودة المدرسية وقتاش تبدأ رسميا توزيع الكراس المدعم إيا
3: نهار 17
2: أوت اليوم 17 أوت جستمون والهدف من الأسئلة نعاود نذكره بالمعلومات اللي تعدي معنا اليوم جستمون 17 أوت إعادة توزيع الكراس أو بداية توزيع الكراس المدرسي المدعم إلى جانب توفر بيع الكراسات العاديين اللي تعرفوهم من نقول نسميه وحنا سوبر ولا العاديين. دونك مبروك إيا ربحت معنا أن لو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. مبروك مبروك يا إيا
3: يعيشك
2: اللي تحية ليك اللي فيق بكري يربح
3: يعيشك
2: ايه نسلم عليك برشا برشا وكل مستمعينا هي ربحت معنا اليوم لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار مع التفكير انه كما العادة الجديدة تدللكم بالربح وبالكادوات على خاطر مازال فما ربح مع ليسوس جديدة تذوقوا البنة اللي تمشي معاكم ولتهزكم الموندو اخر. فما سوس تونيزيان موزوزة فيها توزويزة فما سوس تختار فيها برشا فريشور عندهم زيدا سوسو بوافر للناس يحبوا الحاجة هكا إبيسي شوية للجو للمة فما زيدا كيف كيف بقيت لقام تنجموا تكتشفوها على ليغيزو سوسيو متاع جديدة كيما لسوس الجريان سوس فينزير بي وفما سوس علاي زيدا كيف كيف إذو ما كنت تدخلوا على ليباج جديدة على ليغيزو سوسيو باش تلقاو لقام الكل ولكن زيدا نجموا تشاركوا تدخلوا في قرعة وتكونوا من ربحين تربحوا 200 دينار وكل واحد يختار الموندو اللي وتيه وكالعادة مع جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي وتيك جديدة بنا على بنا.
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: مازال مازال مازال ربح بعد خربش تربح وبعد صبح تربح مازال ربح فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي. بعد شويه انتم اللي في الكياس اللي تسمعوا فينا سواق ومستعملي الطريق سؤال يخص السلامه المروريه ربحكم 200 دينار في الو كوندكتور مع زميلنا صلاح الدين الزكوحي. دونك اقعدوا برانشي على موزايك اف ام تتلفت ما تعرفش نجيك من البلار ويطرح عليك السؤال اللي ربحك مع توتال انرجي. رجعين شويه خربش

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سيف سني في محطات بيتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فبائد للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا اعمل تلف ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور.
2: صباح النور، 7:46 دقيقة في أحلى صباح. ألو كوندكتور لقيت ذي الربح مع توتال إنرجي. سؤال في السلامة المرورية، زميلنا صلاح الدين الساكوحي يخرج يلقيكم سواق السواق مستعمل طريق عموما اليوم، زعما شكون سعيد الحظ. صباح النور صلاح، نهارك زين.
3: صباح الفل لين داريك انت وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي طريق سليمة للنسري موجودين في كراب ومنسلم عليهم. احنا تاو موجودين في حي الخضرة، اذا قاوا اليوم كالعادة واحد من سعداء الحذر لكل مرة يربحوا معنا 200 دينار في الو كوندكتور. بتبيع نسلم عليهم الكل اللي يشاركوا معنا ديما، واليوم نلقاوه قاعد يعمل في السيديج بتاعه وقاعد يفطر على روحه، نسلم عليه برشا بالسابق بتاع اليوم اللي هو هيثم البدوي. صباح الفل يا هيثم.
4: سوا خير خويا، نهاركم زين الناس الكل.
3: ايه الامور؟
4: والله الحمد لله، الله يبارك لكم.
3: تسيق اخويا شنو امورك؟ معناها منظم ماكش منظم؟
4: خويا والله منظم، ما يعرفش يجرته، عائله لازم يكون منظم بالسيف عليه.
3: اخويا صحيح، هيثم هذا هو نورمال مود تخمام صحيح، ديما واحد يرد وان شاء الله ديما لاباس اخويا الغالي. دونك العاده هيثم عندنا سؤال نحن اللي باش نسالوه لك، و200 دينار يستناو فيك في حاله الاجابه صحيحه. متفاهمين؟
4: متفاهمين خويا الغالي.
3: ايه متفاهمين. السؤال يقول يا ليندا،
2: ايوه
3: بالنسبة لعام السنة 2026 حسب رأيك، وذي راهو نحكي لك إلى حدود 31 جويليا إحصائيات، هذايا إلى حدود 31 جويليا 2026، شنو هو أكبر سبب لحوادث المرور اللي قاعدة تصير في تونس حتى 31 جويليا بالنسبة للسنة حسب رأيك هيثم، شنو هو أكبر سبب؟
4: والله أكثر حاجة قاعد نشوفها هو السهو وقلة الانتباه، العباد في التليفون باش يبدأ يحكي ويسوق، هذه أكثر حاجة سبب الحوادث.
3: بالضبط، انت ديما مركز الحمد لله.
4: ما والله ديما مركزين اخويا
3: الحمد لله يا ربي. وهيثم بالاجابه دي ساعه عدم الانتباه بالتاع هو اكبر سبب لحوادث المرور، اجابه صحيحه. مبروك عليك يا هيثم، مبروك 200 دينار،
4: بارك الله فيكم وربي يعاونكم.
2: مبروك مبروك
3: ان شاء الله، مبروك عليك.
2: وقول له السبب الثاني هي السرعه يا صليح، قول له السبب الاول السهو والثاني السرعه.
3: رد بالك من جد
4: السرعه نختار موتك السرعه.
3: لا منظمة ومنظمة يا ليندا، أموره واضحة في الكياس.
2: بطريقة سليمة
3: لكم أحلية جملتو، قالوا رأي عائلة أنا ما فدكش في الكياس، ديما مركز وديما أموره واضحة. دونك مبروك عليك في دينار هيثم اليوم هو اللي يربح معنا، إن شاء الله مبروكين عليك. وكل عادة وكيف كل يوم معك ليندا في أحلى صباح على الكوندكتور، هذا هو الموعد بتاعنا 200 دينار كيف كل يوم.
2: يعطيك الصحة صلاح، ومبروك الهيثم مع توتال انرجي 200 دينار وأسئلة في السلامة المرورية وربح، ولكن زاد ميساج قوي تعدى من خلال الفقرة هذه اللي هي الناس باش ترد بالها ان شاء الله. طريق سلامة للناس الكل، تمشيو سالمين وتروحوا سالمين كل يوم لقيت هذا، شاركوا معنا في الو كوندكتور.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فبائد للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا اعمل تلف ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور. ابدا سباحك باحلى سباح.
2: مازال عنا برشا مواضيع اكتواليتي اخبار متابعات، هذا كل معنا في احلى صباح معكم حتى لل 11. تقعدوا معنا وما تبدلوش الموجب بالكل، على خاطر المعلومه حاضره، ليزانفورماسيون الكل يحاجتكم بيهم كيما قلت، الاخبار والمتابعات وزاد بقيت لي روبريك معنا شويه اخر. لو بوان دو جور مع اياد دهماني، التحديات اللي تنتظر المجلس الاعلى للتعليم، واحنا قريب على الابواب العوده المدرسيه، دونك مهم برشا يذول الحديث في موضوع كيما هكا، على خاطر الناس كل تستنى في دي ريفورم دي شانجمون ان شاء الله. ان توكا تصير حاجات تتحسن اليوم معناها مجال التعليم في تونس. توا شويه نكتشفوا محتوى الفقره مع اياد في لو بوان دو جور. لو بوان روت زاد مع نوتر كونسلتون مراد جويني اللي باش يعطينا فكره على كياساتنا، طرقاتنا، وين فما لي بوشون، وين فما الكياسات مسرحه. دقيقه حاضر شويه اخر صندوق عجبوا برشا مواضيع نحكيوا فيهم من هوني لل 11 في احلى صباح. تقعدوا معنا، خارجين فاصل وراجعين.
0: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرشة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي لزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. صيف السنة عينيك محلولة، مصحصح، فايق، كلزن، ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج
5: ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: 7:56 دقيقة في أحلى سباح. باش نخليكم أخبار ثمانية مع زميلتنا غفران العكرمي, ومن بعد نرجو مع سبور إكسبريس وآخر الأخبار الرياضية ساعتنا الجاية. لو بوان روت كالعادة مع نوتر كونسلتون مراد جويني, فكرة على حال طرقاتنا. لو بوان دو جور مع إيه دهماني, تحديات اللي تستنى في المجلس الأعلى للتعليم, موضوع ياسر مهم تبعوه بعد شوية. دقيقة حظ كالعادة وبرشا أخبار وأكتواليتي تهزنا حتى ال 11. نرجع بعد الأخبار وسبور.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين غارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح, اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس. ما فاتك شيء, نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش, في امسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي, في الايتي, في التكنولوجي, في الجيستيون اي سيرفيس وفي لاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. امسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس, متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في امسات 71 796 679.

0: فتال لا بوتي ريفيلي تدلل تدلل
1: شنو نحضروا قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
0: تدلل
2: جيان ايام دللنا
3: سي بس ليه شو على فينا
4: ماشي قولوا في اقوى

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدكتور يوسف حمدوني المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يقول إن التحاليل الرسمية الدورية أكدت سلامة أغلب العينات المعروضة من مادة زجوجو عبر المسالك القانونية ومطابقتها للمواصفات، مشيرا في تصريح لمراسلنا محمد صالح الغانمي إلى أن المسالك غير المنظمة والبضائع مجهولة المصدر تمثل البؤرة الأساسية للمخاطر. وحذر الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية من مخاطر المواد التي يتم تخزينها في ظروف سيئة أو ترويجها عبر مسالك غير منظمة، داعيا إلى تعزيز المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس 20 أوت الجاري. وتشمل العملية الطلبة الموجهين إلى مؤسسات بولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. ويتعين على الطالب إنشاء حساب خاص وتعمير مطلب السكن الجامعي بدقة، خاصة فيما يتعلق بولاية إقامة الولي وبقية المعطيات المطلوبة، على ألا يتجاوز عمره 26 سنة بتاريخ 1 سبتمبر 2026. يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي وفق رزنامة تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء للسنة الجامعية 2026-2027. 33.7% نسبة انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين وفق ما أظهرته دراسة طبية تونسية حديثة أعدها عدد من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس. وتهدف الدراسة وفق معديها إلى معرفة أسباب الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تمثل مشكلة صحية أو مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية، علما أن هذه الدراسة شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بصفاقس المدينة خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024. عالميا، ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث ارتفعت عقود خام برنت إلى 89.40 دولار للبرميل مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتباطؤ حركة مرور النقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور. اليوم تنتهي الأجيال الأندية التونسية لتسوية ديونها من أجل الحصول على ترخيص المشاركة في البطولة. كل الأندية تمكنت من تسوية وضعيتها، بقى نادي وحيد اللي هو نادي حملف اللي مازال باش يستغل باقية الساعات باش يسكر باقية الملفات اللي عنده. بعد ذلك هيئة الدرجة الأولى باش تنظر في وضعية 16 النادي ومدى استجابتهم للشروط القانونية وعلى ضوءها تسند الترخيص. قبل تقريبا أسبوع من انطلاق البطولة، كل الأندية كملت التحضيرات نتاعها والمباريات الودية، والبارح كانت آخر دفعة على المباريات الودية. والنادي الإفريقي تمكن من الفوز على جمعية أريانا، بطولة النادي الإفريقي مركهم شرف الدين عون، والمهاجم الجديد للنادي الإفريقي تادوسن كانغ سجل البطولة الثاني من ضربة جزاء. نادي حمنلف ونادي صفيق سيتعاد باثنين اثنين. بنتويت حمنلف مركاهم هيثم المحمدي وربيع قروية. بنتويت السي اس اس مركاهم ريان الدربالي ومؤمن الرحمي. النجم الساحلي في سوسن هزم امام اتحاد خنجل الجزائري بنتيجة 1-0. هنذكر ببرنامج مباريات الجولة الأولى من البطولة باش يتلعبوا نهار السبت والأحد. بالنسبة للجولة للدفعة نهار السبت ملعب التونسي نادي الرياضي صفاقسي، تقدم ساقيه الداري يواجه شبيبة العمران. اتحاد بن قردين يلعب ضد نادي حمدلف. أمان الرياضي بحمصوصة في مواجهة الاتحاد الرياضي المنسيري نهار الأحد 23 أوت الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي. النجم متلاوي في مواجهة النادي الإفريقي. نادي البنزرت يلعب ضد مستقبل المرسى. ترجي عزيز يواجه الأولمبي البيجي. الماتشات ينطلقوا الأربعاء ونص. راقي العويني سجل أهداف البارح مع فريق ريغا اللاتفي في ربع نهائي الكاس وبطوة جاه في دقائق 69 و73، وفريق فاس 4-1 ضد نادي ميتا. تونس باش تنظم الكان في الفولي في شهر سبتمبر من 7 ل 21، بعد ما كانت باش تنظم في كينشاسا البطولة الإفريقية هذه باش يكونوا فيها 16 منتخب. نادي برشلونة حسم صفقة نجم المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي نحكيه على رودري. الصفقة هذه توصل قيمة 65,000 أورو، ورودري باش يتنقل اليوم لبرشلونة ليتم إجراء عقده ويمضي على عقده الجديد مع برشلونة. كانت هذه هنا نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزيكا فام بنادق.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: أنا في المجلس الأعلى للتعليم. محتوى الفقرة اكتشفوا بعد شوية. زيدا لبوان روت مع مراد جويني نوتر كونسلتان كالعادة فكرة على طرقاتنا كياساتنا والحركة في بداية الأسبوع هذه اليوم الاثنين 17 أوت 2026. نرجو بعد الفصل.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو. كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل. فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي وغسل.

وسائل تنجم تتواصل مع الذكاء الاصطناعي من غير كلافيي، من غير تليفون، وحتى من غير ما تحكي، فقط باستعمال افكارك. الفكره هذه ما عادش مجرد خيال علمي، حسب تقرير نشره موقع لوميغاما، بحثه سابقه في اوبن اي اي تخدم اليوم على تطوير ما يسمى ليزانترفاس سيرفو ماشين. المبدا بسيط، اجهزه خاصه تقوم تحليل الاشارات الكهربائيه في الدماغ، ومن بعد تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيل باش تفسر الاشارات هذه وتحولها لاوامر. بطبيعه ما نحكيوش على قراءه الافكار بطريقه سينمائيه، اما على فهم بعض النوايا او الاوامر البسيطه. التكنولوجيا هذه تنجم تعمل ثوره خاصه للاشخاص اللي فقدوا القدره على الكلام او الحركه، لانها تفتح امكانيات التواصل والتحكم في الاجهزه فقط عبر الدماغ. لكن مع التطور هذايا تظهر اسئله كبيره حول لا بروتيكسيون دي دوني سيريبرال والخصوصيه. المستقبل يمكن ما يكونش فقط انسان يستعمل الذكاء الاصطناعي، اما انسان متصل مباشره بالذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز اليوم، كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تي تي انت سباحك.

0: أكشلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. وعود
1: 8:25 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم. تعودتوا بيه الرانديفو هذايا بيان سور لقيت هذا بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد الجويني. بداية الأسبوع زعما شنو الحركة في كياساتنا؟ معك مراد، نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
2: نهارك مبروك ليندا، توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم. طبعا ليندا حركية توا بدأت في عديد الطرقات، فيها كثافة في الجولان، في بعض الطرقات الأخرى لذا كذلك مش حركة عادية، ولكن نتوقعوا معناها بتتكثف الحركة من حين إلى آخر. ناخذ على سبيل المثال الطريق الوطنية رقم 8، نلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى النخلي، واحنا داخلين إلى وسط العاصمة على مستوى شارع المغرب العربي، وين نلقاو الانفراج بعد ما نفوتوا مدخل المركز العمراني الشمالي. نفس الشيء بالنسبة للروتيك كذلك، كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية وصولا إلى المطار وسط العاصمة على مستوى شارع شارنيكول، واحنا مشينا إلى ساحة تستور، ومنها عندنا ثلاثة فرضيات، إما شارع الحطيب الميري، شارع حرية، وإلا شارع محمد الخامس، ونلقاو كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى شارع الليبراسي، وشارع الحرية نلقاو الحركة فيها عادية. الطريق الوطنية رقم 1 في عديد المحاور خصوصا على مستوى مدخل حمام الألف، نفس الشيء على مستوى مدخل الزهرة، ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نزيدوا قدم شوية القدام على مستوى سيدي الديك، على مستوى ميجرين، واحنا ماشيين عبر جسر لسان جومان تقريبا إلى وسط العاصمة، هذا كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. شارع المنصب بي، وهذا انطلاقا من نهج تركيا بطبيعة الحال، هذا في اللي دو سونس معناها واحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي، وإلا ماشيين إلى ساحة الزلاجتي، في هذا نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. بطبيعة الحال نبعد على كل ما من شأنه اللي هو شاشات تركيزنا اثناء السياقه، ولهنا ماذا بينا نعطيه بعض الملاحظات خصوصا على مستوى استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه. لين دار قاعدين نشوفوا معناها في بعض السلوكيات الخاطئه خصوصا في بعض الطرقات اللي من ضمنهم يمكن طريق الوطنيه رقم 9، في بعض الاحيان نلقاو السياره تمشي في الوسط وعلى اليمين وعلى اليسار، ثم عمليه المجاوزه هذيك لانه السياره هذيك تمشي بسرعه معينه ويسكرولي بالتليفون وماهوش واعي معناها تختار اللي قاعد معناها يحدث به كسوا اللي هو ولا بقيت مستعملي الطريق معه. فبالتالي ماذا بينا الدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق حول عدم استعمالنا للهاتف الجوال ضمان لسلامتنا وسلامتنا من مستعملي الطريق. هذه بعض الملاحظات وبعض النصائح اللي ماذا بينا نعطيهم لمستعملي الطريق ويعملوا بهم لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم اللي قاعد يستعمل معه في الفضاء المرور.
1: يعطيك الصحه مراد، شكرا كبير ليك. مراد جويني في لو بوان روت كل يوم لقيت هذايا فكره على طرقاتنا وكياساتنا، ونختموها ديما بنصيحه مهمه برشا، النصيحه الاخرانيه خاصه كي نعرفوا انه اول سبب للحوادث هو السهو والتليفون وغيره، وثاني حاجه هي الفيتاس والسرعه. دونك طريق سلامه للجميع، تابعونا كل يوم لقيت هذايا في لو بوان روت.
0: بوان روت شالي ليكشلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
3: ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح، 8:28 دقيقة، شوية خير والموعد مع صندوق عجب، موعد أخبار بعد نص ساعة من توا كما كل ساعة دايوغ على الأساس على موزايك فام. دقيقة حظ مع فاطمة، لو بوان دو جور مع إياد دهميني باش يكون بعد لحظات، خرجين فاصل صغير وبعد جيب حضرنا إياد نحكي على التحديات اللي تنتظر المجلس الأعلى للتعليم.
4: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ابدأ سباحك

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح لبوان مع إياد الدهماني.
1: يجي بحضرنا إياد الدهماني كل هذا لقيت هذا في لبوان دو جور التحديات اللي تنتظر المجلس الأعلى للتعليم. إياد نهارك زين ويسموها موضوع اليوم كما العادة.
2: صباح النور ليندا، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. الحدث في الويكاند كان هو معناتها تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي من المفروض أنه اليوم باش تكون الجلسة الأولى متاع المجلس، واللي في تقديري معناتها يمكن منذ معناتها المصادقة على دستور جديد أهم حاجة قاعدة تصير في البلاد اليوم هي مسألة تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم لمعناتها طبيعة الموضوع وطبيعة مجال الاهتمام تاع المجلس، لأنه راه التعليم في تونس هو علاقته بالدولة معناتها هي علاقة متاع اندماج. المشروع الوطني اللي بدأ مع الاستقلال قام على زوز ركائز الصحة والتعليم. إيه داير صحيح عنا برشا نقائص تو نحكيو عليها، ولكن تونس في مرحلة كبيرة نجحت في المشروع هذا. اليوم كنشوفوا فماش معتمدية، فماش بلاصة في تونس اللي ما فيهاش مدرسة اللي تلامذة يمشيوا لها. راهو كنشوفوا برشا دول إفريقية اللي خذوا استقلالهم في نفس الفترة بتاعنا، احنا ما همش في نفس الوضعية. جانب ثاني هي أرقام التمدرس. كنجيوا شوفوا في الابتدائي راهو نلقاو أرقام التمدرس راهي في حدود قريبة من 100%، راهو نحكيو 99.99 فاصل، اللي هذا يعتبر نجاح للدولة الوطنية.
1: مش تحكي بعد على انقطاع دراسة
2: بيسر، ولكن النجاح هذا ما يلزمش يخبي علينا انه عندنا برشا تحديات اللي معناتها اهمها اليوم هو مسألة الانقطاع المدرسي، مسألة لكاليتي متاع جودة التعليم اليوم في تونس، مسألة المناهج التعليمية، مسألة تكوين المدرسين، مسألة الانفراستركتور. ودايور تونس راهي واصلت منذ الاستقلال في أنه الكونساكر نسبة كبيرة من الميزانية متاعها للتعليم. دايور الميزانية رقم واحد في تونس هي التعليم. كيف نقارنه مع دول أخرى معناتها الميزانية متاع التعليم مقارنة بالبيجي بالبي بي معناتها بالثروة اللي تنتجها البلاد، ناخذ احنا الثروة اللي تنتجها البلاد، نلقاو انه مثلا في مرتبة تجي قبلنا الجزائر واللي هي معناتها حاجة ما كانتش 20 سنة تالي، ولكن اليوم صار تغيير انه الجزائر 9% من الثروة اللي تنتجها الجزائر كل تمشي للتعليم. نلقاو انه في تونس 6.7%، المغرب 6%، فرنسا 5.3%، تركيا 3.1%، ومصر 1.7%. دونك هنا نلقاو انه زاد كيف كيف على مستوى الانفاق ماناش متأخرين على باقي الدول مقارنة بالثروة اللي احنا ننجوها. ولكن كي نجيو نشوفوا هالانفاق هذايا وين ماشي، ناخذوا ميزانية وزارة التربية، نلقاو انه 87% من الميزانية يمشي شهري. دونك اذا 87% يمشي اجور، المارج متاعك بور انفستير باش تعمل الصيانة متاع المؤسسات، باش تاخذ الماتريال تكنولوجيك، باش تقوم بتكوين المدرسين تاعك، خاطر التكوين عنده كلفة. دونك هذايا زاد كيف كيف ما عندكش المارج باش تقوم بيه اللي قعد شوية. دونك هذايا التحدي متاع إعادة توزيع الميزانية بشكل أكثر نجاعة في تقديري واحد من أهم التحديات اللي تواجه تونس، واللي نتصور باش تكون على طاولة المجلس الأعلى للتعليم. الجانب الثاني هو جانب المناهج. نذكروا راو آخر ريفورم صارت في تونس، ريفورم كبيرة ستركتوريل صارت في السنوات الألفين، بداية السنوات الألفين، وقبلها هي معناتها صاروا دو جراند ريفورم، ريفورم متاع الشرفي في التسعينات وريفورم متاع المسعدي قبل من عام، إذا نقولوا عام 2002 آخر ريفورم، راهو توا نحكيه قريب 30 سنة. دونك رقم كبير. دونك اليوم انه باش يكون فما اصلاح لمناهج التعليم في تقديري زادة تحدي. علاش تحدي؟ ويمكن ارزمو انه ما عملناش حاجة قبل، على خاطر اليوم تركيز المجلس يجي في مرحلة اللي العالم الكل قاعد يخمم واللي لابوراتوار نتاع العالم الكل قاعدين يخمموا كيفاش بثورة الذكاء الاصطناعي المنظومة التعليمية نتاع العالم الكل باش تتغير. التلميذ كيفاش باش يتعلم، شنية الأدوات نتاعه. هذاك علاش في تقديري انه معناتها بما انه نحكيه على مجال استراتيجي، بما انه نحكيه على حاجة اللي باش تحدد مستقبل البلاد في 20 و30 سنة الجايين، وانه حاجة رو نجمو نجربو في الجباية ناخذو إجراء ما مشيش العام الجاي نبدلوه، ولكن كيف نعملو إصلاح في التعليم سي توت اون جينيراسيون، جيل كامل اللي هو باش يتمس، وبالتالي ما يلزمش نغامروا باتخاذ حاجات غير مدروسه. مثلا
1: يرجع على الاقتصاد، على المجتمع، على كل شيء، على المهن.
2: مثلا ناخذ انا ان اكزامبل، عام 2002 كي صارت ما يسمى نظام الكفايات وغيره، برشا نقد موجه لهذا، هو يقول لك الانتونسيون والا معناتها النوايا كانت طيبه، ولكن راهو احنا خذيناه من الدول الأوروبية ولا شمال أمريكا اللي السيستم هذايا يمشي في كلاس فيها 10 تلامذة، ما ينجمش يمشي في كلاس فيها 40. دونك معناتها عملنا حاجة النوايا متاعها كانت طيبة، ولكن النتائج ما كانش في مستوى الانتظارات من الإصلاح. زاد كيف كيف اليوم في تقديري انه التحدي الأولاني أمام مجلس التربية والمجلس الأعلى للتربية والتعليم هو أنه سعى يخلق أندبة حول القضية هذه. نعرفوا أنه قضية باش تحدد مستقبل البلاد لعشرات السنين يلزم يتحل فيها أندبة، يشاركوا فيها المختصين في علوم التربية، يشاركوا فيها السوسيولوج، يشاركوا فيها البسيكولوج، يشاركوا فيها الأولياء، يشاركوا فيها الليجون، ويشاركوا فيها زاد الناس المختصين في التكنولوجيا اللي هما عندهم عارفة أكثر بالأمور وين ماشية، على خاطر فما في النقطة هذه متاع الثورة اللي قاعدة تصير وتأثيرها على منظومة التعليم، فما زوز جوانب مهمين. فما لا ميثود دابرونتيساج أو طريقة التعلم اللي هي ماهيش والبيداغوجيا، جانب البيداغوجيا يعطيك صحة لدى جانب البيداغوجي ما ينجمش يكون هو بيدو كما الناس تكتب ورقة وستيلو، كما نحكي مش في عصر الذكاء الاصطناعي، مش اليوم ومش بعد 5 سنين اللي البريفيزيون باش يكونوا مختلفين تماما. هذا في الجانب البيداغوجي. يقعد الجانب الاخر اللي هو جانب سوق الشغل
1: ولا سوق الشغل،
2: جانب سوق الشغل. زاد كيف كيف اذا انا باش نخطط للمستقبل يلزم على الاقل تكون عندي اون فيزيون بعد 10 سنين وبعد 15 و20 سنه سوق الشغل اللي شنو باش تشبه. خاطر راهو اليوم ما فهمش برشا ناس ينجم يقولك سوق الشغل لشنو بالشبه بعد 20 سنة، ولكن فما إجماع اللي هي ماهيش بالشبه لسوق الشغل اليوم.
1: أكيد.
2: دونك هذا التغيير يلزم يكون فما خدمة وديبا شنو اللي نستناه من المدرسة، على خاطر راهو النجاحات اللي عملناها ماهيش نجاحات في المطلق. صحيح نسبة التمدرس 100% في الابتدائي، ولكن قد ما نقربوا للبكالوريا قد ما تنقص. كي ناخذوا انا شفت تقارير اللي فيها استيماسيون اللي يقول لك تاخذ جينيراسيون التلامذة اللي دخلوا عام اكس سنة أولى ابتدائي وتمشي بعد 11 سنة بعد 6 سنين ابتدائي و3 أعدادي و4 ثانوي تجي عام بعد الباك تشوف قديش منهم اخذوا الباك تلقى كان 20%. دونك
1: شوية
2: هل السؤال متاع مسألة زادة كيف كيف المساواة وإلا الإنصاف وإلا التساوي الفرص زادة يلزم خمو فيه، وإنه أونيفيت لبيست الغالطين. مثلا ساعات نسمع ناس يقولك يا خويا في إطار المساواة نحيو البريفي، قال الناس كل كيف كيف. هو في الحقيقة اللي يمشي للبريفي سيكو هارب من مشاكل موجودة في البريفي، هو عنده لي مويان باش يمشي غيره ما عندوش، ولكن هل انه الحل انه نقول له اقعد في المشاكل
1: معنا؟
2: اولا من ناحية المبدا غلط، اثنين شنية باش تكون نتيجة؟ في عوض كنا باش نمنعوا 10 على خاطر لور بارون عندهم لي مويا 10% باش ياخذوا لي كومبيتونس باش نوليو غدوه ما نلقاوش لي كومبيتونس هذوما. دونك المساواه هي تكون لو نيفيلمون بار لو او، هو انه نطلع المستوى نتاع التعليم العمومي باش يخلط على المستوى نتاع التعليم الخاص. دونك هذا زاده سي ان ديبا اللي يلزم يكون موجود. نفس الشيء راه ينطبق على الدروس الخصوصية، انه راهو في العالم الكل موجودة دروس خصوصية. فما احيانا انحرافات متاع انه يبدا لونسينيون يقري في التلامذة اللي هما يقراو عنده في القسم اللي هي مساله غير مقبوله اخلاقيا. ما هذا ذلك راهو مستوى التعلم والقدره على التعلم نتاع التلامذة ماهيش هي بيدها. دونك هذاك زاده يحتاج الى مقاربه اخرى. دونك اليوم بيان سور انا معناتها المجلس مازال ما بداش يشتغل، ولكن ما نجموش نقولوا شنو اللي لازموا يعملوا ولا مش يعملوا، ولكن هذه اكبر التحديات. وفي تقديري انه ناخذ وقتنا باش انه يصير لو ديبا، باش يصير التشخيص على قواعد علميه، باش نشوفوا اليوم لي لابوراتوار نتاع العالم الكل شنية الخلاصات نتاعها وين ماشية، ونعملوا حاجة اللي هي تكون ناجعة وتعطي ريزولتا في المستقبل خير من التسرع وانه نشيرش لي كوي كوين، ولكن نجمو نعملوا حاجة غلطة. وانا نتوقع انه الخطوات الاولى هي باش تكون فتح ديبا حول عدد كبير من المسائل، مسألة تكوين المدرسين، مسألة المناهج، مسألة الميزانية وطريقة توزيعها، مسألة الخريطة المدرسية، مسألة الزمن المدرسي، مسألة العلاقة بين الخاص والعام. دونك هذا كله سي ان ديبا اللي من المفروض انه المجتمع الكل اترافير الناس اللي فيه، الاساتذة، الاكاديميين، لي سوسيولوج، لي بسيكولوج، ناكد على الموضوع هذا، خاطر سي با اون افير نتاع تلميذ استاذ ولي التعليم. التعليم سي اون افير نتاع مجتمع اللي هو المستقبل نتاعو سجو في الاصلاحات هذه. خبر إيجابي أنه اليوم عنا مؤسسة اللي هي مؤسسة دستورية باش تشتغل على الملف هذايا، ولكن التحديات كبيرة وكبيرة برشا.
1: هو ماش سؤال في في معناها في قلب كونكلوزيون، تحكينا على تراجع الولادات في تونس وطفل فاصل خمسة للأم الوحدة. دونك هل يمكن كي تنقص الكونتيتي الكاليتي تتحسن بالفلوس هذيك نجم نقريه مخير؟
2: لعل من الحاجات اللي لازم تدرس هي مسألة التغير الديموغرافي اللي هو مش خلينا مش نعود نشوفه الخريطة مش المدرسية، مش نعود نشوفه توزيع المؤسسات اللي راسيو متاع قديش من تلميذ على قديش من أستاذ.
1: لعل تحسن الكاليتي خاطر سنو 20% تحكى عليها باش تزيد تنقص على النومبر اللي هو نقص متاع تلميذ. دونك ماذا بينا الماكسيموم يخلطوا معناتها الأعوام يخلطوا على الأقل ما بعد البكالوريا وما نصدرهمش في الأخر للخارج.
2: موضوع
1: تاع المراجع. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة إياد دهماني. كان هذا لو بوان دو جور، التحديات اللي تسنى في المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأكيد إياد متابعوا فيه ديما الفقرة هذه باش يقعد يتبع ويشوف من بعد شنو مخرجات المجلس هذايا. 48 دقيقة في أحلى صباح، كان هذا لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد دهماني. ابدا صباحك بأحلى صباح.
1: شوي اخر في احلى صباح نحكيو على زكوكو، نحكيو على السعر. السنه زعما مش يكون اغلى ولا كيما عامله، ولا الكميات المتوفره وكل التفاصيل ناخذوها من بعد شويه مع المكتب التنفيذي جهه تونسي الفلاحه وصيد البحري والمكلف بالموارد الطبيعيه. كل الارقام باش تكون ان شاء الله شويه اخر، مع التذكير انه المولد باش يكون ان شاء الله نهار 25 اوت 2026. دونك ما عاد مازال راجعين مع صندوق عجب مع دقيقه حظ مع فاطمه. هذا كل اسويفر معنا من هوني ل 11، مازلنا معكم في احلى صباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 17 اوت. اول اخبارنا باش تكون البرج الحمل، فما فرصه جديده تنجم تفتح لك باب رزق، ما رد بالك من المصاريف الزايده، وخاصه هوني نحكيوا على القرارات السريعه. الثور وقت مناسب باش ترتب فلوسك، ممكن تلقى حل الحاجه الماليه كانت الحقيقه مقلقتك شويه. اللي جاوزي عندك اتصال والا فكره جديده تنجم تجيب منفعه، خاصه كنت تستغل الفرص اللي قد دابك. السرطان راهي الأمور تبدأ تستقر أكثر، وتنجم زادة تلقى دعم وإلا فرصة تعاون تفيدك. الأسد راهو مع موسم عيد ميلادكم، الحظ يعطيكم دفعة معنوية قوية. الحصل شوف محليها كلمة دفعة، فرصة باش تفرس في الخدمة وإلا مشروع، أما خليك بعيد عايشك على التبذير. العذراء تركيزك على التنظيم ينجم يعطي نتيجة زادة، وقت مناسب للتخطيط المشروع وإلا تتحسن الوضعية. الميزان زين عندك بيب جديد ينجم يتحل قدامك وني نحكيه في الخدمة وإلا فما زادة تعاون وإلا فكرة باش تجيب برشة فلوس إلى عقرب فما قدرة باش تصلح وضعية مالية وتلقى زادة حل المشكلة قديمة وانت يا برج القوس فما فرصة كيف كيف زادة فما تجربة جديدة والليامات هذه باش تكون كان الاتصالات الممتازة إلي جدي وأخيرا تعبك بديبين ومجهودك ينجم يجيب نتيجة كبيرة إدل وعندك فكرة وإلا مشروع صغير باش ينجم يكون فيه الحظ فيه كان الأخبار السعيدة والفترة هذه كيف ما حكينا كلها للحظ ونكملوا نحن مع برج الحوت خذ وقتك في القرارات المالية فما الفرص باش تجيك أكثر كيف تكون منظم
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم انت سباحك

0: صباح أحلى صباح.
1: 58 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد. خليكم مع موعد أخبار التسعة مع زميلتي غفران العكرمي، ونرجعوا ساعتنا جاي في أحلى صباح مع صندوق عجب شوي آخر، وبضحكيو كيف كيف على إزجوجو أثناء الكميات الأسعار وتوفرها في الأسواق. هذا كل أسويفر إن شاء الله بعد الأخبار، رجعين معكم.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك وعطيني وين؟
2: كامل أكثر أخبار.
3: مصادر مطلع علي مزيك.
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس، يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيط.
2: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو بوان كوم. ترافل تو دو لي بري
8: تدلل. شنو نحضر قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
9: تدلل
10: جيان ايام دللنا.
11: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت ولا

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تقول في بلاغ أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. ووزارة التربية توضح أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية إدونات بوانتين. الشركات المدرجة في البورصة تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. وقد سجلت 46 شركة من أصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2026 أي ما يعادل 65% من الشركات المدرجة تحسنا في إيراداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. عمليات الدفع الإلكتروني في تونس تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية نحو 10.3 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 771.4 مليون دينار. ووفق نشرية الدفعات في تونس الصادر عن البنك المركزي ارتفع عدد العمليات بنسبة 22.1% فيما زادت قيمتها بنسبة 28.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. عالميا بيانات لتتبع السفن تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط في وقت تتعثر فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات المسلحة اليمنية تفيد بأنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الحوثيين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. في تونس.

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:21 في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا من جديد. احنا سباحنا بدي من 6 معكم وتواصل حتى لل 11، فما برشا أخبار ومتابعات بعد شوية باش نكونوا حاضرين فيهم ومعكم كالعادة. استنى وزيدا لو بوان مارشي، صندوق عجب في زوز مواعيد، وكذلك باش نحكيو بعد شوية على زقوق ونهار 25 أوت جي أوفيسيلمون هو المولد النبوي الشريف. دونك المولد تعرفوا احنا في تونس العادة هي زقوق، ولكن فما شكون يعمل عصيدة عربي، فما شكون يعمل كل حد شنو العادات نتاعو. ولكن بشوية للمستهلك التونسي خلينا ناخذ فكرة على سنين شنو الأسعار، شنو الأسوام، شنو الكميات المتوفرة، هل حافظنا على نفس الأسوام كما عمنا ولا ليه؟ هذا كل نحكيه فيه بعد شوية مع الاتحاد التونسي الفلاحة وصيد البحري وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالموارد الطبيعية. نمشي صندوق عجب وبعد رجعين.
0: صندوق عجب
2: عفوا يا مزعين، والله اللي حطوا مدينة نابل حتى الحمامية فما برشا موتورات، خاصة الموتورات كبار، جري كبير ياسر، جري معناتها في أماكن معناتها ناس قاعدة، في أماكن ناس ساهرة، عائلات، يعني ما على بالهمش حتى شيء معناتها، جري وكل حصة قوي، ضجيج متحم كبير ياسر، كرام ناس ثوب، لحد شيء معناتها موتورات كبار، حتى موتورات الأخرين زادوا، والله بجد ربي يعملونا حملة، ربي يعملونا حملة، خاطر بصراحة شفت بها الحكاية ولات زيادة على اللزوم، زيادة برشا على اللزوم، راي فطر صافي وناس مش خايفة على بالهمش، لا خايف على ارواحهم لا خايفين على الناس، اقفونا بربي اقفونا ما يعيشكم اقفونا. السلام عليكم.
3: هو نسمع في البرامج الحوارات حديث على البيئة والوسخ وسلوك السلبي نتاع المواطن في الشارع، اي خي ما نجم نوعيوه كان بالكلام، اكاو نسمع كان في الكلام الكلام الكلام اكاو الرسمي فناس خليني تتهز حتى على فنان حتى درجة ثانية وثالثة يجي المهرجان بالتسعة والعشرة ومضات الشارية في النهار، يا اخي تخسر وزارة البيئة ولا تخسر وزارة الثقافة ولا وزارة الشؤون الدينية كي يعمل يعني ومضات تحسيسية في كل ساعتين على الاقل في الاذاعة ولا التلفزة، لافتات في الشوارع، سيارات بمضخم الصوت على الشواطئ والشوارع، اسمسات للهواتف الجوال متاع الناس كوليكية.
4: ألو مزيكم يا ربي، سؤال جاوبونا عليه نحب توصلوا وزير التجارة، علاش تو التاي مقطوع عنده عامين مقطوع من البلاد من برا تونس، علاش يدرقوا فيه علاش؟ يا ربي يعينكم.
5: ربي يا موزيك تو هذا يا معقولة يا صندوق عجب بالله وصل لي صوتي دبوس الماء ب 1300 فرنك يا رسول الله، 1300 معناها في عوض الدينار كان تقبله 900 فرنك ولا 1300، واش احتكار هذا؟
0: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:14 على موزيكا في، مرحبا بكم من جديد ومعنا للحديث صبحيتنا ما زلت متواصلة، وعنا فاصل صغير تقريبا بدقيقة ومن بعد نرجعوا نحكي كما قلنا على الزقوق والسني العام صعب على الأقل اللي تجني في الموسم اللي فات، بما أنه ديما بالدكالة جاهن لنستغلوا الفرصة باش نذكروا وهذية باش ما تبديش هاو متاع زقوق وعمني ولهو السنية طول نفحوه نقطة هذي بعد شوية، الكمية المتوفرة والأسعار، هل حافظنا على نفس أسعار زقوق وكما عمني والوئلة ليه؟ هذا كله حكي فيه بعد الفصل.
6: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
7: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
6: النقاش به في حصة إذاعية.
7: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
8: يقول لك وعطيني وي.
6: أكثر أخبار.
7: مصادر مطلع لي مزيك.
6: أكثر تحاليل.
8: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
9: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
6: أكثر حكايات.
10: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
6: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
10: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
8: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
6: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:19 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. رسمي النهار 3/25/2026 مش يكون موعد المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولد مبروك عليكم الناس الكل من دوا. وتختلف العادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف من عائلة العائلة من منطقة المنطقة. اللي حب العصيدة العربي اللي حب يعمل زقوقو توا ولات البوفريوا والبيستاش والبندق كل قدير وقدر وكل عبد حر يعمل اللي يحب. احنا ربما ما من بين العادات اللي موجودة عنا هي الزقوق. وذك عليش المستهلك التونسي يهتم برشا بالموضوع. قديش زعم سنة الكيلو؟ الكميات متوفرة وإلا ليه؟ خلي اخذوا فكرة على الموضوع هذا جوستومون مع ضيفنا طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر المكلف بموارد طبيعية اللي داخل معنا اليوم في أحلى سباح. سي طارق نهارك زين، مرحبا بيك.
2: نهارك سعيد، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
1: مزيك يعيشك سيدي، شكرا ليك. دونك قبل ما نبدأ نحكيه على الكميات متوفرة في الأسواق ولا ليه والأسعار، ساعة خلنا نوضحه للناس اللي تمشي تشري يقولك لأ هذي زقوق متاع مناول ومش متاع سنة إلى آخره. هو بطبيعته ذولي فما ديكالاج بين موسم الجني وبين الذروة متاع البيوع اللي هو تجي قبل المولد.
2: هو ما فماش ديكالاج
1: كبير، مش كبير برشا ما موجود. أي
2: موجود الديكالاج مش كبير برشا باعتبار الموسم الجني يبدا في ديسمبر تقريبا حتى شهر مارس.
1: اي
2: بور يبدا في ديسمبر، معناها مش تم السلع حاضره في ديسمبر. لانه عمليه جني وجمع الماده هذه راهي عمليه بين قوسين معناها فريده من نوعها وتختلف اختلاف كبير على جني ولا جمع مختلف البلال ولا الخضر ولا غيرها، لانه ثم بروسيدور كامله من كراء الجبل للحصول على المخاريط تنوب الحلبي او ما يعبر عنه بالكرد لفصل الحبات الزبوب عن الكرد لعمليه التنقيه وخراج السوائب الى عمليه الخزن. هذا كله ياخذ برشا وقت.
1: اي ما اون غرو بين الجني وتوا معناها البيك فما 4-5 أشهر على الاقل. دونك
2: ثم ما قال مش 4-5 أشهر.
1: انت قلت معناها من ديسمبر يبدا الجني يوفى في مارس، دونك نحسبوها حتى الاخر اوت فما 4-5 أشهر تقريبا. باهي مش مشكله هذه للتوضيح سي طارق، خاطر فما ناس تمشي للمرشي وما همش عارفين ماشي في بالهم جاي توا معناها المولد اي باش نحيو توا زقوق ونقوموا نبيعوه. باش نوضحوا لهم اللي راهو بطبيعته ماهوش في الابان يتم الجني. نمشيو للكميات والاسعار سي طارق. الكميات الموجوده متوفره السنه في الواحد رغم بعض الصعوبات والعراقيل اللي واجهها القطاع.
2: هو القطاع قطاع صعب ويواجه برشا عراقيل كما قلت صعوبات. هي كميات اقل بقليل من السنه الفاتت.
1: ايوه
2: مش معناها مش نقص كبير، قل بقليل معناها بس نكون واضحين. اسباب النقص هذه ما عندها عده اسباب، منها الحراره اللي صار مش اللي صارت السنه اللي صارت الموسم الماضي
1: بالضبط
2: في في في في صائف 25.
1: ايوه
2: اللي اثرت على الموسم الحالي. وهنا بدنا نتحقق الدعوه، معناها دعوه لتجديد الغابات والمحافظه على الغابات، لان الغابات هي حقيقه ثروه لا تقدر بثمن، ثروه وطنيه. بالحراره هذه تزيد نسبه الانحداث الحراري وتقوى تاثيرات التغيرات المناخيه وتتاثر كل المنظومات السلاحيه، وهذا ينعكس يعني سلبا على زيد المستهلك.
1: اذا
2: قلنا الحراره والتغيرات المناخيه تناقص ايام العمل. اللي الناس اللي يسكنوا في الخدمه هذه وقت يمشوا الغابات الشمال الغربي وين التضاريس واعره وين الطقس يكون خاصه في فصل الشتاء.
1: احنا
2: الطقس اذا كان ثم ريح اذا كان ثم امطار حتى امطار معناها قليله لا لا لا
1: تعطل الجني
2: عمليه الجني المخاريط صنوب الحالي. اضف الى ذلك انه قطاع الزقوق يدخل في الصناعات التحويليه ولا استهلاكه على طول العام ولا يتصنع، وثم معناها ماركات موجوده في تونس ولا هي غرفه
1: تعليب ولا اي حاجات.
2: دونك ما عادش ثم ما عادش استهلاك مناسبات ولا على طول العام ثم تسويق.
1: دونك هذا الكل يمكن ما يفسر انه فما صعوبات ساعات بين كيما كنت تحكي انت الحاله اقل اليد العامله المناخ التغيرات وكل شيء معناها والطلب في كل ما هو صناعات معناها هذا اللي يفسر شويه يمكن السعر نتاعو اليوم، خاطر كي نقارنوه بسنوات فارته مش نفس الاسعار. يقول لك شبيه زقوق غلي، ولكن كي نقارنوه باللاموين نتاع العوام الاخرى يظهر لي كيما سمعه مناول.
2: تقريبا في المعدل كنا يصوم السنة فاتت في حدود 50 دينار.
1: اي
2: 50 دينار زيد شوي اذا كان باش نقلوا المنتوج على الولايات بعيده شوي كما سياق كما تونس.
1: أيه؟
2: هو يخرج من شمال الغرب واساسا من ولايه سيلان اللي هي المنتج الاول اللي تسبقه في الجمهوريه.
1: ايوه
2: إذا كان نقوم بعملية تنقل سنة مصاريف تاع تنقل هذاك يخلي ربما الهامش تاع الربح تاع البيع ويزيد شوي هذاك علاش الثمن يختلف من منطقة.
1: معناه هو للمستهلك معناه عند التاجر التفصيل باش يتبيع في حدود 50 نقولوا احنا زايد شوية نقص شوية هذيك لا موين.
2: أنت والولاية
1: حق ترانسبور وكل شيء. ولكن تقريبا هو في معناها في الجروب قديش يتباع؟
2: في الجروب حسب معلوماتي يعني يتباع ب 46 44 45
1: معناها مش مارج كبيرة برشا. دونك السؤال ما تروح فيه علاقة جستمون بالموسم الجني القادم، هل انه الحرائق اللي صارت في السنة أو على الاقل تنجم زادت تأثر على الموسم الجاي؟
2: هو راه تنجم تأثر كما تنجم ما تأثرش لانه الصابة تزيد وتنقص في الأدوار اللي مازالت موجودة.
1: اي
2: سأل أي صدر أخرى نجم عام تعطيه سبب بيه نجم عام صابة متوسطة نجم تكون عام تكون سبب صغيرة
1: يعني مربوطة شوي بالكميات اللي بيش زادة تنتجها الشجر.
2: بالضبط
1: واضح به. مشكور سي طارق. دونك هذايا في المجمل الأهم اللي نجمو نحكيوه على الزقوق في الأسواق للمستهلك التونسي. اللامويان هي 50 دينار تقريبا زايدة شوية ناقصة شوية كما قال حسب الولايات والترانسبور والكل، ولكن يقول تقريبا نفس الكميات متاع مناول دونك متوفر في الأسواق. وهذايا بطبيعة نحكيو على موسم الجني الأخراني اللي هو قال يمتد من ديسمبر حتى كشي المارس، وإحنا إن شاء الله في بوان مارشي جمعة هذه كاملة مع مراسلينا في كامل جهات ولاية الجمهورية. كل مرة نعملوا جولة على الخضر والغلال واللحوم باش نعطيكم فكرة في كل بلاصة بقديش قاعد يتباع كيلو زقوقو وشوية كان ممكن زيد حتى الفواكه الجافة. مشكور سي طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالموارد الطبيعية على التوضيح والتدخل معنا اليوم.
0: ابدأ سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: موصل معكم في أحلى صباح 9:27 بعد شوي نحكي على خبير به يخص تميز وتألق الطلبة التوانسة. شنو التميز ذي على صعيد عالمي؟ هذا كل تفاصيل ناخذها بعد شوية مع واحد من الطلبة اللي دخل معنا ويحكي لنا على المشاركة متاحهم والتميز هذي. العشرة موعد الأخبار بعد سنة وبوان مخشي سنة وصندوق عجب سنة وبرشة مواضيع أخرين باش نتمنون نحكي عليهم حتى للأحداش. موسيقى

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 9:39 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. نحاولوا ديما نحكيوا على أخبار إيجابية، حاجات تخلينا نغزر القدام للمستقبل، نقدموا نطوروا ديما وين فما تميز نحكيوا عليه في بحث علمي، التوينسة في تونس، التوينسة في الخارج، مهما كان العمر، للطلبة لي جون. وهوني نحكيوا على طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي تألقوا وتميزوا في مراتب بالكديب الكديب في إطار تكنولوجيا البلوكشين. تو نحكيوا على البرنامج هذا العالمي اللي شاركوا فيه أكثر من 65 دولة حول العالم. كيفاش كانت المشاركة التونسية؟ شنو التميز اللي تحصلوا عليه؟ مع العلم أنه الجامعة متاحهم معناها الليسانت كانت نشرت الخبر 3 أيام والأربعة التالي، حاولنا الويكاند نتصلوا بيهم باش يكونوا الاثنين معنا. أول حاجة نقول لهم مبروك ونفهموا هالتتويج هذية الأهمية متاعوا بالنسبة لهم. مرحبا بي معنا ريان الحنفي اللي هو من بين الطلبة المشاركين. ريان مرحبا بيك، تحية ليك.
2: تمام، مرحبا.
1: يعيشك ريان، مبروك أول حاجة ليك ولزملائك كل من الطلبة. دونك قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، حطنا في إطار المسابقة هذه اللي هي ذولي ما معناها قاعدة تصير في أكثر من بلاد باغاليلمون، ولكن مشاركة تقريب 65 دولة.
2: ده هي بشاطركم في الإطار نفسر البروغرام السنية. هو بروغرام منظم من جامعة زورخ في سويسرا ومن كولابوراسيون مع ستيلنبوش يونيفرسيتي في ساوث أفريكا.
1: بين جنوب أفريقيا وسويسرا معناها كولابوراسيون.
2: دونك يصير اون باراليل في البلدين الزوج.
1: باهي تري بيان. وانتوما سوغ بلاس من هوني معناها الكولابوراسيون تصير ما غير ما تتنقلوا؟
2: لا نتنقلوا. كان فما دي زيتيزيون في زيوخ قاعدين يقرأوا كيف كيف ستيرن بوش في ساوث أفريكا،
1: معناه سار إيشانج.
2: هكيك
1: باي.
2: دونك البروغرام يمتد على 3 جمعات وين قرينا تكنولوجيا البلوكتشين في 3 مجالات متاحة اللي هي التقنية والاقتصاد والقانون.
1: أيوة.
2: وآخر 3 جمعات صارت المسابقة متاع المشاريع هذية اللي هو توجنا فيها.
1: تري بيان. باي دونك المشاركة توجتوا فيها، مشيتوا سيغ بلاس ريان في جنوب أفريقيا؟
2: أي 3 جمعات كانوا سيغ بلاس، معناها اللي شاركوا في سويسرا مشاو لسويسرا،
1: واللي شاركوا في جنوب أفريقيا. أنت من اللي في جنوب أفريقيا أنت؟
2: أكي كان
1: فوالا. دونك وفي جنوب أفريقيا أنت توجت بالمرتبة الأولى. بارك الله عليك ريان، برافو عليك. خلينا للناس اللي ما تعرفش نبسطوا المعلومة في كلمتين ريان، اللي ما يفهموش بالك شي شنو البلوكشين، مش يتبعوا جينيراسيون أخرى، علاش مهمة البلوكشين اليوم، وفسر لنا في كلمتين دو كوا يساجي.
2: نتطور في الكل تعرف فيها مثال كما هي تكنولوجيا قاعدة إميرجونت، معناها قاعدة تتطور وقاعدة تقدم بالكدا كيف كيف عنا الكلاود. البلوكتشين تكنولوجيا أخرى جديدة، هي مبنية على الشفافية والميوتابيليتي، معناها غير قابلة للتبديل، معناها كان ثم معلومة تسجلت في البلوكتشين ما عادش تنجم تتبدل وتكون ترانسبارنت للناس الكل. معناها أي واحد ينجم يثبت من المعلومة هذيك صحيحة ولا لا، وما ينجم حتى واحد يبدلها حتى مولا البرنامج بيد ولا مولا المشروع. هكيك.
1: باي. دونك علاش مهم اليوم مثلا كي انت قلت على 3 مجالات، في مجال الاقتصاد عنده علاقة بالبيتكوين، عنده علاقة بشنو بالضبط؟
2: بالضبط. هو أي واحد معنا يسمع بالبلوكتشين نجم يربطها بالبيتكوين، خاطر هي كانت أول أبليكاسيون للبلوكتشين.
1: exactly.
2: وما فماش كان البيتكوين كعملة رقمية، ثم برشا عملات رقمية وصلوا انفينيتي، وهذيك تطبيق من تطبيقات البلوكتشين. البلوكتشين مش موجودة كان في العملات الرقمية، نجم تدخل في أي مجال من مجالات، في الصحة، في التعليم، في أي مجال آخر. ديجا من البروجيات اللي صاروا كانت معناها موجودة في البروجيات الكل، فما شكون عمل في الكريمينال اكتيفيتيز. البروجي متاعنا كان في الصحة تبع لي فارماسي، دونك ماهوش كان كريبتو كورنسي اما موجود في الكريبتو كورنسي وهو يعني الكونسيبت برينسيبال نتاعو.
1: اي فوالا دونك هو واحد من بين المجالات كما انت قلت على مستوى اقتصادي وغيرهم من المجالات الاخرى، ولكن الفكره نتاعك ريان اللي خليتك تدخل مرتبه الاولى، شنو هو اللي يميزها، الحاجه اللي خليتها تعجب لي جوري ويزون جوجي اللي انت تستحق المرتبه الاولى؟
2: حسب رأيي معناها نتصور أنها كانت تطبق معناها تطبق في الواقع وتحل في مشكل موجود
1: اللي هو كانت نجم تبسط لنا
2: ذا ما نعرفش إيش هو نجم يطبق في تونس ولا ما احنا خدمناها على ساوث أفريكا خبر كنا في ساوث أفريكا. اللي فارماسية غادي ما يعطيه الدواء كان بسكريبشن معناها
1: بالسيرتيفيكام بالأردونانس
2: الأردونانس ميديكال اي فما دوايات حتى في تونس المحالة فما دوايات نجم تاخوهم كان بالأردونات
1: ايه
2: اما كيكون عندك الأردونات نجم تاخوها من عند الفرماسي الأولانية وتعود تاخوها من الفرماسي الثانية وتعود تاخوها من الفرماسي الثالثة فما نجم حد يفق بيك معناها كفيش خبيك وما كان دونك احنا نحلو في المشكلة ذيك بالبلوكتشين خطر قتلك ديجا اللي هي
1: الفرماسيون معاش تبدل
2: صحيح يعني إستو فيه هو خذي الأردونات من الفرماسي معاش ينجم جملة يعود يخوها مرة أخرى فمش حتى طريقة ينجم يغش
1: بها وهوني معناها دون سوكا يكون فما سيستم تدخل عليه اللي هو شري بها فكي يمشي الفرماسي أخرى تقوله سيئ انت استعملتها هكا ولا المبدأ
2: هكيك بالضبط هي تطبيق في التليفون متاع المريض ويكون موجود عند الفرماسي وعند الطبيب وكيف كيف عملنا جهاز صغير معناها IoT device للفارماسي
1: والطبيب. أما جوست حتى في تونس رأي ممكن تطبيقها رأينا في بعض الأدوية يعني نصور
2: في بعض الأدوية يمكن أما خاطر في جنوب أفريقيا تطبق على كل شيء معناها باش تكون
1: على نطاق أوسع
2: أكثر صحيح نطاق أوسع.
1: وودي في أنا مستوى وقراية في الإنسات رأينا
2: كاتريماني
1: يعني قريب تكمل طموحك في القدام وشنو مسابقة كما هكا تحلك افاق في السيفي متاعك في شواء متاع الكاريير في برشا حاجات
2: والله بطبيعة باش تحلي افاق اخرين خاصة اني كنت ان كونتاكت مع دي ستوديو من برشا بلدان اخرين وقريت عن دي بروف من برشا بلدان اخرين أنا بتكون لها فايدة إن شاء الله العوام الجاية وطموحي الأكثر هي أني نكون ديما معناها عندي فكرة على التكنولوجيا جدد كيما نكية ونحب نكون عندي معرفة باللي التكنولوجيا الكل نزلت لحق ما نعرفش في شنية نحب نكمل أما كنت البروغرام هذا كان عنده دور كبير اني نقرر
1: معناها بديت تفهم روحك اكثر معناها
2: صحيح
1: اخر حاجه ريان انت امنا سلمي معاك في جنوب افريقيا خدمت مع بعضكم على نفس البروجي والا عندها بروجي واحد اخر هي توجد به
2: لا على نفس البروجي
1: نفس بينوم معناها خدمتوا
2: أكيد.
1: ملا أن بروفيت باش نسلموا عليها زيدة هي بما أنكم خدمتوا مع بعضكم ريان الحنفي وإمنا سلمي الزوز اللي خذيوا المرتبة الأولى في جنوب أفريقيا في مجال تكنولوجيا البلوكشين ثم كان عندك فكرة زميلتكم مريم وارتيني في زوريخ في سويسرا خذت المرتبة الرابعة هي على شنو خدمت؟
2: الحق ما عنديش فكرة على البروجي نتاعها
1: اي باهي احنا حابين ناخذ صاحب المرتبة الأولى خاطر نهنيكم الكل ان توكا الكلكم تبارك الله عليكم وان شاء الله ديما متميزين ومتألقين وان شاء الله مستقبل نجح برشا ريان اوني فيير وما نجمو كان نحلو لونتين باش نعديو لي جون في في في عمر كيما هكايا اللي سي كوم سا كو سا كومونس فاسون بتتويجات بمشاركات في بلدان أخرى على صعيد عالمي وثم نروحوا مراتب أولى دونك ان شاء الله ثنيه محلوله قدامكم الكل بالتميز بالنجاح وبالتوفيق مشكور ريان الحنفي على التدخل معنا طلبه المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا لينسات على التميز هذايا احنا مواصلين معكم في احلى صباح توا 9:48 دقيقه شوي اخر موعد اخبار العشره وزيد سنه والبوان مارشي سنه وبقيه الاخبار والاكتواليتي وصندوق عجب وغيرهم حتى لل11 معكم في احلى صباح
3: مليون. فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. تي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: انت تسبحك.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:58 دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم جديد. موعد أخبار العشرة على موزاي كافي مع زميلتي غفران العكرمي، وبعد نرجع الساعة الجاية من أحلى سباح ديريكسيون المارشي لو بوان مارشي، أسوام الخضرة الغلة اللحوم بنوعها باش يكون بعد شوية، ولكن باش نزيدو الجمعة هذيا شوية زادة أسوام الزقوق، وخلنا نعملو جولة من ولاية لولاية شنو الأسعار عندكم، وشوية زادة فيكيا بما أنه الجمعة الجاية 3 جاي مش تاع غدوة، باش يكون إن شاء الله المولد نهار 25 أوت القادم. هذا باش يكون بعد شوية في البوان مارشي، برشا كالعادة مواضيع أكتواليتي ومتابعات، شوية خرج موعد جديد مع صوتكم في صندوق عجب، هذا كل شغلة في ساعتنا الجاية من أحلى الصباح معكم حتى الـ11.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية،
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
4: يقول لك وعطيني وي
2: أكثر أخبار
3: مصادر مطلع على مزيك،
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار،
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال،
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيط
2: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
7: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة، وفي أوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبدي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى الـ40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة، وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنفاس صغيرة والباقي في الوتيل، ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7303 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
9: اهلا بكم الى موجز الاخبار. بداية من اليوم 17 أوت تنطلق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسي المدعم، وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي الذي أكد استقرار أسعار الكراسي المدعم دون تغيير، مضيفا أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و21 مليون كراس. وكان نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي قد نفى في تصريح سابق لموزايك تسجيل أي نقص في الكراسي المدرسي المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما زالت متوفرة في الأسواق. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية لتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وتستهدف جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل لضمان عودة مدرسية أكثر إنصافا، حسب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء محمد لامين بن رشب. وكالة نوفا الإيطالية للأنباء تعلن وفاة ضابط صف سابق في الجيش الإيطالي وعنصر في جهاز الاستخبارات يدعى أنطونيو أورو يوم الجمعة 14 أوت الجاري داخل سجن مورنيك، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إيقافه في تونس بموجب بطاقة جلب دولية. وكان العسكري الإيطالي المتقاعد البالغ من العمر 78 عاما قد تم إيقافه في تونس قبل نحو 10 أيام من وفاته، بناء على مذكرة إيقاف صادرة عن القضاء الإيطالي على خلفية صدور حكم بات وسابق ضده في قضية تهرب ضريبي. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي مهلة زمنية محددة بـ60 يوما في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تنتهي مهلتها اليوم 2، مؤكدة أن الإطار الزمني المذكور في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، ومشددة على أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط الإنذارات. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق يقول إن مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم. وأضاف الجهاز أن الهجوم استهدف أيضا مقر مديرية الأمن في إقليم كردستان. وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، حيث سجلت أكثر من 2300 حالة وفاة وفق أحدث الإحصاءات التي نشرتها السلطات المحلية اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
8: في تونس.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح ومارشي
1: لو بوان مارشي لقيت هذا كل يوم في احلى سباح والمره دور على مرشيتنا زعما في بدايه الاسبوع هذيا بورصه الاسعار الخضره الغله اللحوم ديريكسيون اليوم باش تهزنا لتلاتوين وين موجود مراسلنا حبيب الشعباني يعطينا فكره على الاسعار. حبيب نهارك زين ومرحبا بيك.
2: مرحبا بك ليندا، مرحبا كيف المستمعين ايضا كل اللي يشاهدوا فينا على الصفحه.
1: يعيشك حبيب، قاعدين نتابعوا فيك بالصوره زيد على الفيديو، شكرا اللي عملته لنا للناس اللي تابع فينا على الفيسبوك نجموا يشوفوا بالصوت والصوره، وبعد شويه زيد باش نسالوا معاك شويه هكا فكره على سويم الزقوق ولو انه كل بلاد ورطالها وعاداتها، ولكن هات نبداو بالخضر والغلال. يلا
2: بطبيعه ليندا اليوم ما شاء الله يعني خيرات موجوده في ولايه تطاوين يعني متنوعه كل شيء موجود، مع أن ملاحظة صغيرة يعني تم حاجات سعرها مرتفعة. نشيل الخضار والغلال، البطاطا اليوم بين 500، البصل الأصفر والأبيض دينار 200، فلفل الحار 3500، الحلوب 4000، طماطم دينار 400، القرع الأحمر دينار 700، وبالنسبة للكرنب لحم الأخضر 2500 والأحمر 2900، سلطة الكعبة 3000، الثوم 10000، السناريو 3000، أطراف 3000، طقوس 3200، سلك والمعدنوش والبسباس الرطب 600، والنعناع دينار 200، القارص اليوم 7000، الباذنجان 3000، بالنسبة للغلال العوينة الحمراء 7500، والصفرات 9500، الفول الخوخ 8000، الجاس العربي 16، العنب ما بين 8 و 8200، التفاح 6000، الكرموس ثم ب10 ثم ب13، الدلاع دينار 300، البطيخ 2300 تقريبا. هذا بالنسبة للخضار والغلال. بالنسبة للدجاج اليوم دينار 10500، سكالوب 20 دينار، كيف كيف سكالوب الدال والدجاج، سكالوب الدجاج ب21، الكبد ب 14500، الكويس دان ب 12500، كويس دجاج 13 دينار، وبالنسبة للبيض الحارة بالدينار 200، وبلاطو ب 9000. شو اللحوم الحمراء، البرشني ثم ب 50 حتى 52، العلوش ثم شكون يبيع ب 41 دينار و500، وثم 52. بالنسبة للعنب 8000، 38 دينار، لقوه 30 دينار، لجن من 33 دينار، وانت طالع حتى توصل 45 دينار. بالنسبة للحوت اليوم قرار 28 دينار و500، لوراتا 23 دينار و500، قاروس 28 دينار و500، سبري 24 دينار و500، المعزول 14 دينار و500، الحمام 13 دينار و500، التن 14 دينار و500، السردينة 5000، سبارس 6000، درغال 33 دينار و500، السلمون 59 دينار، الكريفات 50، القرنيط 54، الحمراي 28 دينار و500، الشوباي 28 دينار. هاي تقريبا الأسعار وبالنسبة للحوم والأسماك. بالنسبة للمولد،
1: بالنسبة للمولد العدد الساعة في تطاوين كيفاش؟ خاطر فما شكون يعمل عصيدة عربي، فما شكون زقوق، وفما شكون
2: هي في العادة يعني معناتها نسبة كبيرة من تطاوين عملوا عصيدة البيضاء بالزيت، يعني بالزيت والسكر، يعني تقريبا نسبة كبيرة برشا عندهم يعتمدوا فيها من قديم زمان، يعني هذه تقاليد ورثوها على الأهالي. يعني عندنا في المولد يعني بخلاف ثم أنشطة دينية بطبيعة الشيء، وموسم إذا كان ثم خطوبة ولا ثم حاجة يعني يتبركوا باليوم هذا نجم نعمل خطوبة ولا نجم نعمل عقد قران، يعني هيك الحاجة. وعندنا معناتها المسامرات الدينية ومسابقة القرآن والأحاديث والذكر هكا بطبيعة الدين موجود في المولد. وبالنسبة للعادات الغذائية أكثرها عصيدة بيضاء هكا، علاش يعني يعني مش نستغربوا، لكن وقت نشوفوا ثم لهفة في ولاية أخرى على زقوق هو مثال تطاوين ماهيش معناتها
1: خارجة من العركة. أما هذا ما يمنعش اللي موجود
2: معناتها موجود ثم شكون أكيد حتى ثم شكون يحب عزيز تزقوق، وديجا موجود توحيني في السوق ثم زوزة ثمان ثم أرطل ب 35 دينار و500، نحكي لها صيدة حاضرة 35 دينار و500، وثم ب 37 دينار و500 زوز موجودين.
1: لحظة يعني. هذا سوم 35 37 شنو زقوق وكعب يعني؟
2: لا حاضر في
1: هذاك الجاهز معناها لومبالي صناعي، أما أون فراك
2: إيه بالنسبة لما يجي كم متنجي كم لون باليه يعني فهمت كيف؟
1: آه ما يجيش الصبة معناها.
2: إيه ما ما ما كيما قلت لك ما فماش كون
1: إقبال يعني كبير ومش في العادات برشا.
2: إيه اللي يشى يمشي يأخذها حاضرة ويعني
1: وي وعلى وي عيلة.
2: مثلاً ما فماش من عناتنا. أما بالنسبة لل لل يعني العادات حتى إدارة جهوية التجارة حضرت تروحها 52 طن من السكر بدون البارح يعني تم ضخها في السوق في تطوين استعدادا للمولد النبوي الشريف يعني هذا خاصين استثنائية حصة استثنائية خاصة بالمولد يعني باش تم توزيعها بدين البارح هو 52 طن من مادة السكر
1: مع ترشيد الاستهلاك ومش ما يعملش حلوة برشا وسكر مضر بالصحة وذلك الكل.
2: بالنسبة للماء مفهمش حاليا إشكالية حسب المدير الجوي للتجارة حاليا في تطوين يعني الكمية المتوفرة قاعدة تجازي ما عندناش موقع إلى حد اللحظة ممكن لا تجازي حاجة أخرى. المهم حاليا ماشية طبيعية إن شاء الله تنعكك
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما كل شيء موجود
2: إن شاء الله
1: يفضلك يا حبيب بنتي زيدة ليك والعائلتك والأهالي تطوين الكل. نشكرك برشا حبيب الشعباني مراسل موزايك فام في ولاية تطوين كان معنا في لو بوان مارشي ودو باساج الجمعة هذه الكل باش نعمل لكم طلعة ديما على أسوام السكوكو كما كنتوا تسمعوا كل ولاية وعاداتها وفما في تطوين فماش إقبال كبير على السكوكو كمادة كما في ولاية ربما أخرى أكثر يمشوا للعصيد العربي وهذا موجود في برشا ولايات وفي برشا عائلات دونك كل حد شنو هو العادات اللي يحتفل بها المهم اللمة والعائلة والاحتفال هذاك اللي بيه الفايدة 10 و 18 دقيقة كان هذا لو بوان مارشي
0: بوان مارشي انت سباحك احلى سباح احلى سباح
1: مازال مواصل معكم في احلى سباح فاصل صغير ومن بعد نواصلوا للحداش ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم 71/13/13 تسمعوا في اخر ليميسيون كيف ما شكون تعرفوا عزيز عليكم تحبوه مولود نهار 17 اوت خليوا ميساج على ريبوندور مزيا كيف تسمعوا في اخر احلى سباح فما موعد مع صوتكم موعد ثاني مع صندوق عجب مع 10:55 الى جانب اخبار ومتابعات توصلنا للحداش في احلى سباح رجعنا
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشم سوط عليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-23 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
3: سيف السني شعلة فينا
4: ماش قولوا في أقوى بالانس في القنطرة والحمام سوسة وجديد لا سنسانسيون للعبيد في أطول توبو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة بعدك روحي جديدة مخلف لباول وليرسترو والكسينة اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون أصلوا أقوى بالانس اتبحبوا وجد اتبحبوا
0: انت سباحك

0: شاطر. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا على موضوع يرجعنا عام التالي اللي كنا حكينا عليه في موزايك فام وكبناه عام بعد. الأم مدام فتحية تعاود تتصل بينا وتحب تعاود توصل صوتها وتعاود تعدي مساج. شكرا على ثقتها في موزايك فام وفي أحلى سباح. نحكيه على بنتها أسماء. أسماء الفيدي كانت تذكروا تلميذ عمرها 15 سنة اختفيت في ظروف غامضة ليلة 11 أوت من العام اللي تعدى، يعني تقريب أكثر من عام. الحكاية صارت في منزل مهيري في ولاية القيروان. مصيرها قد مجهول رغم المجهودات الكبيرة للوحدات الأمنية على المستوى الجهوي والمركزي. رقدت قام صباح العائلة كل ما لقوهاش، ما هيش موجودة. الأبحاث شملت أصدقاء، شملت العائلة، شملت العديد من الأطراف من زميلتها، ولكن ما وصلوا لحتى النتيجة. الحادثة خلت وضع نفسي صعيب في العائلة، والدتها خاصة، أخواتها زادة كيف كيف، والدها اللي هو موظف، ولكن معناها حتى ظروف النفسية والخدمة وظروف الكلها ولات صعيبة على العائلة الكل. كان فما تعاطف كبير مع المواطنين، تابعنا الموضوع، وشكر خاص جدا لمراسلنا خليفة الجسمي على عين المكان اللي كان تبع الموضوع والغموض اللي داير بالحكاية كاملة. اليوم عام من بعد والدتها مدام فتحية المديني تحب تعاود تدخل معنا للتذكير، وباش تعاود تعدي نداء آخر باش تحاول ربما تلقى حل. وإحساسها تقول حاسة يا بنتي حياة موجودة، حياة ترزق. فخلينا نسموها مدام فتحية ونحلولها اللانتين باش توصل صوتها وتوصل المساج اللي تحب عليه. عام بعد اختفاء بنتها أسماء اللي هي قاصر مينور 15 سنة، صغيرة مازالت صغيرة. مرحبا بك مدام فتحية، تحية ليك.
2: عسلامة أختي عايشة.
1: يا ليلى مرحبا. مدام فتحية عام بعد اختفاء أسماء. جس نقص الراديو بحذيك مدام أسماء. مدام فتحية باش نسمعوك مليح، فما خاطر إيكو اسمعنا من تليفونك هاو. عام بعد اختفاء أسماء مدام فتحية، صعيب العام تعدى على العائلة، شنو اللي صار في الأثناء، شنو معلومات اللي جاتكم؟ أما تسكر فضلك الراديو يا مدام فتحية، ما نجموش نسمعوك مليح.
2: ما عنديش راديو هنا
1: زيد، لكن حتى كيت كان، حتى او بارلور كان، خاطر صوتك قاعد يتعاود معنا. سيد المخرج يقول لي الصوت ماهوش واضح. دونك نسكروا الكيت يا نحي او بارلور يا نسكروا الراديو. مدام فتحي
2: نعم
1: تسمع فيا؟
2: أنا
1: ايه باهي واضح. تفضل مدام فتحية. عام بعد اختفاء أسماء. العام هذي نعرف ما تعديش بسهل على العائلة، ولكن من عامني وللتوى شنو اللي جد جديد، شنو اللي سمعته جديد، وشنو المساج اليوم اللي تحب توصله؟
2: الله السلام عليكم.
1: مرحبا بك.
2: المساج اللي نحب نوصله أني نحب النداء على هرم السلطة سيادة الرئيس وزيرة العدل، وزير الداخلية، شي تعاونوني على ظهور بنتي. ما لقيت حتى حل، ما عرفت حتى شيء، رغم أنها المجهودات الكبيرة اللي تخدم فيها الدولة تخدم فيها هذا منظمكم ما ننكرش فيه. أمل تو ما عنديش حتى معلومة على أسماء، ما قالوا لي حتى شيء، ما عندي حتى معلومة على أسماء.
1: به خلينا نذكره بسرعة مدام فتحية للناس اللي ما تبعتش الحكاية باش يعرفوا الحيثيات بالضبط شنو اللي صار واللي نجم يعاون. الليل 11 أوت ل 12 أوت في الليل بتوا الناس الكل مع بعضكم، شفتوها راقدة معاكم في الدار هكا ولا؟
2: نهار لحد في الليل بتنا مع بعضنا، تعشت معنا، ونهار الاثنين الفجر ما لقيناهاش، يعني اختفت
1: الفجر. فانا وقت فقتوا بيها وقتها مدام فتحية؟
2: فيقبوها وقت لها بط مستح من فوق هبط للخنزة باش يصلي، ما لقيناهاش. هذا وقت
1: اي معنى الاربعة متاع الصباح الخمسة وقتش حسب التقرير،
2: ما نعرفش الوقت بالضبط انها هي اللي اختفت.
1: اي وقتها معناها فقتوا بها مختفية. ومن وقتها بديت معناها البحث، عملية البحث عليها في القروين وخارج حتى ولاية القيروان. من وقتها لليوم ما جاء حتى خبر، حتى انديس، ما جاكم شعب تقالكم راوها في بلاصة اخرى في ولاية اخرى، ما جاش مساج، ما جاش حتى شيء؟
2: ما جانيش لا مساج، لقلنا حد وين، لحتى شيء، لقلنا حتى شيء، ما حتى شيء عليه.
1: و وفي الأثناء مدام فتحية أول ما بديت الأبحاث عم ناول شملت صاحبتها وشملت الجيران ومعارفها وحتى فرد العائلة بيدا مع حتى أخوها معناها ذول يستنطقوه وحجزوا له الحاسوب وكل شيء ونوصلت الحكاية هذه كسيبوه في الأثناء
2: ما شهر ونص عدى حلمي وخرج وخذوا له البيسيات نتاعهم نتاع الاولاد ما ردوهمش ليهم ردوهم لما شهرين التالي
1: اي
2: ما حد شيء
1: مدام فتحية انت تقول وديما انا نعطي الحق لحساس لهم يعني انت قلت حسب انت حية علاش معناها احساس برا ولا عندك حاجات مؤشرات
2: والله احساس و
1: قولي
2: هي موجودة حية
1: محجوزة علاش خممت في البيست هذه مدام فتحية معني مجرد شك ولا عندك حاجات معطيات معني
2: لا مجرد شكوك ناشيك
1: بيه شاء الله ربي يرجعها سالمة ويرجعها على خير نذكروا لي هي معناها قاصر من 15 سنة مازلت صغيرة مهما كان الظروف اللي فيها اختفيت خليك الميكرو ليك والكلمة ليك مدام فتحية اليوم شنو تحب توصل كسوسوا الناس شافوها كسوسوا السلطات وإلا هي بيدها كان لربما تنجم تكون تسمع فينا معناها مساج لها للناس اللي تنجم تكون شافتها شنو تحب تقول
2: والنداء نداء للسلطات المعنية نطلب يعاونوني يدعموهم ويدعموا يعاونوا الفرقة اللي يعاونوني شوية بس ما لقيتش ضوي على بنيتي والناس اللي تعرفها يا خاطر تصويرة تعرفها لعبة الكل اللي يراها واللي يشوفها واللي يقول لنا يقول لي على بنيتي تعبت الحق تعبنا عيلة كاملة تعبنا
1: إن شاء الله ربي يرجعها سالمة ويرجعها على خير مدام فتحية نحطوا مفارذية صغيرة بالكل اللي هي تنجم تصير عند المراهقين ولا لزادوليسون ولا حاجة إذا كان هي في الاستماع فما برشا مدام فتحية صغر وتيش ويغلطوا وما لعرفوش احنا توا فما غموض ولا محالة أما رسالة تطمينية لربما تكون هي في الاستماع فكون يخاف باش يرجع مشيش العائلة تتغشش مشيش تردوني مشيش تغش شنو نجم تقول زادة مساج لها هي معناها كان هي يخلط لها اليوم مساج هذا
2: لا لا بالنسبة لأسماء لا أسماء ما عندي الحويجة ذي طول رأي عايشة معنا ما عندها حتى شيء ما عندها حتى شيء باللي صحباتها اللي معاها سألوهم اللي قالوا فيها كل حققوا معاها ما يقول حتى شيء عندها أسماء خارجة حفينا رأي أسماء خارجة حفينا
1: اي نحن نحطوا فرضيه 0.0% انا حبيتك تبعث مساج تطمين ليها وكهو خايفه من الرجوع للدار ولانه ما نعرف نصدق لهم كي تقول لك نعرف بنتي وما ما تفهميش الفرضيه نتاع الفوق ولا حاجه ولكن حبيت نحل ماكسيموم الفرصه ليك مدام فتحيه باش توجه الكلام هذايا خاطر ما فهميش طريقه للتواصل معها فينا المو لا بتليفون ولا بمساج ولا بحتى شيء ربما عن طريق الراديو تنجم توصل حاجه انت مساج هذاك علاش
2: والله خطري ما عندها شيء بنيتي ما تخرجش أسماء من الدار ما أسماء مستحيل كانت فارق العيلة مستحيل مستحيل
1: وانا مدام فتحية ان شاء الله ان شاء الله ربي يرجعها على خير ويرجعها سلمة وان شاء الله من خلال الباساج نتاع اليوم تعاود ربما تتحرك شويه الامور واللي راه حاجه واللي راه انديس واللي راه اي خبر على اسماء وش حاولوا عندي صوره نتاعها احنا توا في اللي خرجت رسميا وقت يلوجوا عليها ولا اي صوره الاسماء ولا هذيك هي زميلنا مشكور نصر الدين اللي خرج تصويره اللي دارت برشا وقتها على لي ريزو سوسيو حتى معناها الامن وقت لوج اللي قام بجهود ولكن ما فماش للأسف نتيجة لحد التوى دونك اللي راه أسماء ينجم يوريها المساج هذي يوريها الباساج في الفيديو هذي ويرى أمها وبوها اللي هما يحبوها ترجع للدار لبيز من غير لا لوم لا حتى شيء وإذا كان فما نتموان شافوها ولا فما أي بلاصة هي موجودة فيها ولا في خطر ينجم يبلغ خاطر نعرفوا الميديا يعاونوا برشا في الديفوزيون بتاع الاختفاء من النوع هذا إلى جانب أكيد المجهود اللي قاعد يقوم به الأمن من باراليلمون. مشكورة مدام فتحية المديني على الثقة والاتصال بنا باش تعاود تعدي هالمساج هذايا. مرور عام تقريبا بعد اختفاء بنتها أسماء، وإن شاء الله يا ربي أخبر به في الفترة القادمة. 10:45 على موزايك FM، نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجع مع صندوق عجب.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكة فم
1: انت سباحك.

0: يبدا سباحك باحلى سباح
1: احلى سباح احلى سباح طول 10-52 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. 71-13-13 الرقم اللي تعودتوا عليه وستنستوا به تسجلوا مساجاتكم في صندوق عجب رايكم نقدكم كالعادة. هذا ثاني موعد من صندوق عجب قبل ما نكملوا مع ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم والمولودين في نهار اليوم.

0: يشتكن فيها يعني هذا مش معقول. ثم أوقات متاع راحة متاع ناس وثم أوقات ممنوع فيها إحداث الضجيج. البني مش مسيب راو يزمك رخصة زادة رخص معيدة حتى ولو مش تبني الداخل أنت. يعني يزمكم تحترموا العباد وتحترموا أوقات راحة الناس وثم هدوء معين يزمكم أنتم هذاك تحافظوا عليه.
1: ليه تحسبونا بالطائرات اللي تبيعوا؟ شو معناها تبيعونا في وقتنا؟ شنو كل حاجة اللي باش نستفادوا منها احنا توادي؟ كيفاش قام حطونا هذيك سيارة مثل سيارة واش قاعد تجعلونا في قلوبنا؟
2: لا نحب نشارك في صندوق عزب تحقيق تلبرمي ولا شي واحد كل 15 يوم يمشي قبادة يشوف روحه هي مطلق هي برميه معلق التطبيق مش مطلق ولا يمشي اتفضل يقولون بالله نحب نشوف روحه برميه معلق ولا موش معلق لكن المثال اللي تعني في ذكري يقولون لا مطلق لا معلق طولت لا مطلق اما البرميه دي ما معلق والله حوال في الرادار الفلاش هذا والله ربي يهدي المخلق هذاك الواحد يزيبه تعطونا اخوين سايف نهار كل جمعة نحن موظفين كل 15 يوم يمشي يشوف روحه.
3: أهلا يا صندوق عجب والله يا صندوق عجب رانا نشوفه كان في العجب ما نعرفش وين ماشي بيه هذا وين ماشي بيه حتى الماء خافينا باي الجزار خافينا باي الدجاج خافينا باي العطار خافينا باي توا والله خافينا باي يا ولادي شعمل ناس علاش علاش تصور سكت الماء 6000 فرنك 6000 سكت سايب وقلب تبول 100 دينار علاش يقول برشنا والله ليه ما تدموا عليه شيء يتسوي فيه
4: صندوق عجب ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
5: العشرة واربع وخمسين دقيقة الناس اللي تحبوهم تذكروهم سيختان في نهار كيما اليوم مواليد نهار 17 أوت العزيز عليكم هزيتو تليفون سجلتو لي ميساج هذوم الكلام الحلو هذية اللي فو دانيفرسير مواليد 17 أوت قولولكم هابي بيرثداي.

0: استرشد صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير مزيك نحب نهني ياسمين الرداوي بنتي بعيد ميلادها اليوم ونقول لها ربي يخليك لي والبوك وربي يحفظك ويطول في عمرك وخليك لينا أنت وأختك أسيل الرداوي ماماتك.
2: صباح النور. والله حبيت نهني اختراش لي عايدة المرداسي بعيد ميلادها ونقول لها إن شاء الله كلهم في حياة خير وربي إن شاء الله يحييها كلها ربي يحييها الأمثال.
3: بأخير مزيك أنا عايشة من سيدي مذكور اليوم عيد ميلاد سيدي خويا وتاج راسي بشير بن مسعودة من الزهرة نتمنى له إن شاء الله كل عام هو حي بخير وكل له ربي فضلك لينا وربي يخليك تاج على روسنا. ميرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور مزيك فام اطلب 71 113 013. انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
4: وصلنا لاخر احلى سباح بالنسبه لليوم وكل عاده معكم خمسة سوية أحلى سباح من 6 حتى لل 11 ومحتوى البرنامج الكل تلقاه على الباج فيسبوك الأخبار المتابعات مواضيع اللي حكينا فيها الكل معلومات اللي تهمكم زيادة كيف كما لميتيو بالنسبة لليوم وليومات الجايين. مرحبا بكم كل يوم معكم هذا هو الرانديفو من 6 لل 11 أحلى سباح على موزيك كافي. مرسي لتوت ليكيب صالح شارقي في الإخراج غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي شكرا للشاكر اليوم معنا في ستاندار في الميكرو ليندا رحالي ملتقانا إن شاء الله غدوة حلقة جديدة من أحلى صباح. نخليكم مع موعد أخبار الأحداث مع زميلتي غنى العكرمي من قسم الأخبار وتابعوا بقية برامجنا. شهية طيبة ناس الكل ونقولكم أدوما في لمن.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: شكون قال لي سي فوفي؟ مع ترابل تو دو جو سي فوت فرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الأوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103-103 ولا ادخل على السيت travel2do.com. ترافل تو دو. Les prix, tout doux.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين 17 من أوت جلسته الافتتاحية في إطار مسار إصلاح المنظومة التربوية وتطويرها. وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفراني قد أكدت خلال مجلس وزاري خصص للعودة المدرسية أن المجلس يمثل دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، مشيرة إلى التوجه نحو تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي. ويتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم المشورة والقراءة النقدية للخطط الحكومية في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تفيد بإطلاق البرنامج التدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبيّنت أن هذا البرنامج التكويني سيمكن صاحبات الأفكار والمشاريع من تعزيز معرفتهن بتفاصيل العمل في العالم الرقمي حتى يتفوقن في أكثر في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. حجم المبادرات العقارية في تونس يشهد تراجعا خلال ثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الثالث بعد تعديل تأثير العوامل الموسمية وفق المعهد الوطني للإحصاء. وتصدرت الشقق قائمة التراجعات بنسبة 4.9%، تلتها الأراضي السكنية ب 2.9% والمنازل ب 2.4%. عالميا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض وجود قوات اليونيفيل ويضغط في هذا الاتجاه، بينما يساعد وجود هذه القوات على تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، وإلى اللقاء وتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: اديشن نصف النهار مع أميرة مدور على موزيك اف ام.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذه دياسبورا، الموعد الأسبوعي والصيفي المزيكة فاهمة مع توانسة المقيمين بالخارج، حاولوا نواكبوا نشاطاتهم، نعرفوا مشاغلهم. داير تحية كبيرة للتوانسة المقيمين بالخارج الكل اللي جاوا لتونس، اللي رجعوا ولا اللي مازالوا إن شاء الله في قدم الأيام شيكونوا بيناتنا في تونس. تحية كبيرة زادة للكيب الكل معايا، زياد غربي في الإخراج، عبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. وتابعونا على أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وإلا زادة على شان يوتيوب موزايك فام كالعادة على ذمتكم. نمرو الواتساب 23 513 ألف، على ذمتكم مين ما كنتوا. كان عندكم أي استفسارات ولا تساؤلات مرحبا بيكم، ابعثوا لي ميساج متاعكم. البداية كالعادة في دياسبورا تكون مع نوفوتي دياسبورا مع بيات، من بعد الموعد يكون مع المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي. المرة هذه باش نتحدثوا على الضريبة على الثروة، لامبو سور لا ريشيس، هل انه معنيين بها التوانسه المقيم بالخارج اللي عندهم املاك في تونس، وكيفاش نزيدوا نحاولوا نفهموها جلوبالمون بصفه عامه، شكون تعني هذه الضريبه على الثروه. دونك كان عندكم اي تساؤلات فيما يخص الموضوع هذا 23 513 ألف، على ذمتكم 23 513 ألف اللي هو نمرو الواتساب، يعني ابعثوا لنا مساجات مش فوكالات ما نجموش نسمعوهم. دونك ابعثوا كتيبه وكونوا هكا ملخصين شويه الافكار نتاعكم، السؤال بتاعكم قصير باش في ساعة تخلط لنا المعلومة ويجاوب عليها أستاذ علي الخريبي ضيفنا اليوم في أعرف حقك. التوانسة من العالم كالعادة هي تكون مصافحة للتوانسة المقيمين بالخارج، نحاولوا نتعرف على مسارهم المهني والعلمي ودورهم زادة في المجتمع المدني. إن شاء الله اليوم ضيفتنا باش تكون إيناس ترجت اللي هي مختصة في تحليل اقتصاد الدول والسياسات الاقتصادية، نتعرفوا أكثر كما قلنا على مسارها العلمي، على تجربتها مع الهجرة وخبرتها في المجتمع المدني، تجربتها من خلال لاتوج جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى. هذا الكل بعد شوية بأكثر تفاصيل على امتداد حلقة كاملة حتى للنص نهار. هذه دياسبورا من توا وحتى النص نهار. دياسبورا مع أميرة من توا.

0: جاسبورا مع أميرة مدوة.
1: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
0: جاسبورا نوفوتي.
2: رجعنا لكم وهذه نوفوتي جاسبورا على موزايك فام وكل عادة تقدم هنا لبيات. ومعنا اليوم سي أنيس عبد الهادي مدير فرع بيات فاقس حشيد. سي أنيس مرحبا بك.
3: مرحبا بك أمينة صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين موزايك فام ومرحبا بمواطنينا الحرفين العايشين في الخارج اللي عايشين بيناتنا في تونس اللي هوني في تونس اكتوالمون بور دي فاكونس وقال اللي عايشين برا توا.
2: واضح جدا يعطيك الصحة يا سيدي. احنا كل جمعة في نوفوتي دياسبورا نتحدثوا اكيد على المنتوجات اللي تقدمهم بيات للتوانسة المقيمين بالخارج ونعرف اللي اغلبية التوانسة المقيمة بالخارج يحب يشري دار يحب يبني دار في تونس. اما شنو ما الاحلام الاخرى زادة اللي تنجم بيات ترافق التوانسة المقيمين بالخارج وتشجعهم على انهم يحققوها في تونس أبار الديار؟
3: صحيح امينة عندنا برشا توانسة عايشين في الخارج وأبار انهم يحلموا انهم يعملوا دارهم في تونس ولا ياخذوا اون دوزيام ريزيدونس دو فاكونس في تونس ولا ريزيدونس ديتي يحلموا كذلك باش يبعثوا مشروعهم في تونس ويحققوا حلم نتاع نتاع نتاع طفولتهم
2: سنوات
3: ولا
2: تعبوا
3: تضحيات وبعيد على العائله ويحلم انه يبعث مشروع يخدم فيه اصحابه وعائلته واهله
2: صحيح ساعات يقدم حتى منطقه كامله يخدمها
3: صحيح ساعات يعمل مشروع يقدم به منطقه كامله ويطور جهته كامله
2: وي دونك البيات شنو تنجم تقدم للناس اللي تخمم تحب تبعث مشروع في تونس؟
3: البيات تخلي على ذمة حرفائنا وتوفر لهم 700 كونسيي متوزعين على 200 اجونس في كامل انحاء الجمهورية هم على ذمة حرفائنا باش بور لي زاكومباني ويتبعوهم من البزنس بلان من تكوين الفكرة حتى الكونكريتيزاسيون تاع البزنس بلان وبعث المشروع وحتى لين الحلم هذيك تولي واقع.
2: باه معناها انا عندي فكره نتاع مشروع نجم نمشي للبيات نقول لهم ها واش عندي
3: اكيد
2: انا نحب نحل مشروع الفلاني كيفاش نجموا تعاونوني؟
3: اكيد احنا نتبعوه في كل المراحل من تكوين الملف من تشيك ليست حتى للكونكريتيزاسيون نتاع الحلم هذيك على الورق نرجعوها بزنس بلان ورجعوها واقع ما عادش حلم.
2: يعني كل شيء يجيب الفكرة كهو ويقصد البيات
3: بطبيعة هو عليه هو الفكرة ويقصد البيات وحنا نتبعوها في المراحل الكل
2: من الأول بالكل تقدموا الكونسي التوجيه هاو شنو تعمل هاو الأوراق هاو الإجراءات
3: سيسا وقدموا الكونسي في المشروع متاعه وكيفاش يبدأ وكيفاش عمل بزنس بلان متاعه وان كونسي بطبيعة على كل المستويات حتى كونسي فيسكالي إذا كان يحب ونعاونوه احنا باش
2: حتى لين يولي
3: حتى لين يولي واقع في على ارض الواقع.
2: تري بيان كيفاش يتواصلوا الناس اللي يسمعوا فينا تو خاصه المقيمين بالخارج بالبيات؟
3: قبل ما نوصلوا كيفاش يتواصلوا احنا نحب نقول اللي البيات تشجع على الانتربرينيريا وعلى المبادره الشخصيه وعلى بعث المشاريع في كل المجالات سواء ريستوراسيون سواء التوريزم سواء الاندستري سواء الفلاحه انا نشوف توا لي كانو دو كوميونيكاسيون مع البيات عندنا واتساب اون جوينيابل سو واتساب براتيكمون في كل وقت عندنا السي ار سي مركز العلاقه مع الحريف وبطبيعه عندنا لي 700 كونسيي هذوك على ذمه كليوناتنا في كل وقت في الفروع نتاعنا الكل
2: دونك ينجموا يلقاو الكونسيي
3: تو مومون اون ديسپونيبل للكليونات نتاعنا والشرفائنا
2: خبيه يعطيك الصحه يا سيدي. شكرا لك سي انيس عبد الهادي مدير فرع بيات في صفاقس حشيد شكرا لك على كل هذا.
3: مرحبا بك نشكر كل حرفائنا الثقة اللي يقدموها فينا وإن شاء الله نكونوا في مستوى في كل وقت.
2: يعطيك الصحة يا
3: عايشك مرحبا.
0: دياسبورا نوفوتي
1: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
0: دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: باقي ديسبورا، وهذا موعدكم مع المعلومة القانونية في أعرف حقك مع الأستاذ علي الخريبي. واليوم نتحدث على ضريبة على الثروة. نصبح عليك أستاذ، صباح النور علي.
1: أمينة، إن شاء الله نهارك مبروك. السادة المستمعين خارج تونس أو داخلها كالعادة، إن شاء الله نهاركم زين يا رب.
0: شكرا لك يا سيدي، تحية لك. خلينا نتحدث على الضريبة على الثروة،
1: وما أدراك ما الضريبة،
0: لامبو سور لا فورتون. خلينا نحكيوا عليها بصفة عامة بشكل عام، نفسروها شنو، ومن بعد نفهموا هل أنها تطبق على التوانسة المقيمين بالخارج اللي عندهم أملاك في تونس وإلا لا. هات نفهموا شوية هالمعنى هالمفهوم هذا متاع الضريبة على الثروة.
1: واضح. دونك الضريبة على الثروة هو سي أن أمبو وقع إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2023. أول ما جات الضريبة على الثروة ذي، باش نحاولوا نبسطوا، جات الضريبة على الثروة العقارية. واضح، يعني نحكيه على أمبو بيغمان إيموبيليي، يعني يهم العقارات اللي يملكها شخص في تونس. واضح. ولا خارج تونس، ندخلوا في الديتايم بعد. سنة 2026، قانون 2026 بدلت لافوكاسيون، ما عادش نحكيو على امبو سور لا فورتون ايموبيليير، ولينا نحكيو على ولينا دونز اون لوجيك باتريمونيال جلوبال. شنو معناتها؟ يعني على ثروتك اللي تملكها الكل،
0: فلوس، جار،
1: لبار سوسيال، العقارات، السيارات، وفما ديزيكزونيغاسيون. يعني فيدامون ضريبة على الثروة ذي تونس نجم تكون زادة سابقة، نحن من بين الدول كيما نورفيج، كيما لا كولومبي، كيما لا سويس. فرنسا كانت عندها الضريبة على الثروة أبغتير دو 2018، ولات الضريبة على الثروة العقارية فقط. دونك ما عادش. دونك نحن توا بدينا العام عكس فرنسا، بدينا بالضريبة على الثروة العقارية، وتعدينا توا يعني إجمالي الثروة اللي يملكه الشخص، وإن شاء الله عنا الثروة وإن شاء الله نخلصه إن شاء الله. ليش نتمنى؟ دونك هذا إستوريكمون. به شكونوا هل كونسيرني، شكونوا هالشخص المعني بالضريبة على الثروة؟ هو أي شخص عادي، شخص طبيعي، اون بيرسون فيزيك، الثروة متاعه، إجمالي الثروة، إجمالي الصافي الثروة متاعه وصل لثلاثة مليون دينار. واضح؟ يعني ثلاثة أبغتير من 3 مليون دو دينار، وانت طالع إلي سومي الامبو سور لا فورتون. واضح؟ يعني إذا كان الشخص ذي عنده 3 مليون دينار فما فوق،
0: 3 مليارات
1: كي بلغتنا نحن
0: بفلوس تونس،
1: اي ما هو ثمن المليون دينار والمليار، نحن ديما جارغون نتاعنا نقولوا مليار،
0: 3 مليارات
1: ولا 3 مليار دويت. واضح. اذا كان يفوت
0: بالدينار التونسي،
1: بالدينار التونسي بيان سور ليكيفالون دو 900 850000 يورو. داكور. اذا كان الثروه نتاعو هذه فاتت من 3 مليون دينار الفوق، 3 مليار دويت الفوق، ثم هو ثم بارام بروغريسيف، من 3 مليار دويت يخلص 0.5% عليك 3 مليار دويت. واضح. إذا كان الثروة متاعه تجاوزت 5 مليون دينار، 5 مليار دويت ما يقابل 1.7 مليون دورو، 1.7 مليون يورو، يولي يخلص 1%. واضح. يعني سي ان باغيم بروغريسيف كي هو باش يمشي يسرح بيان سور بعد ما يقوم بالليفالواسيون تاع الثروة متاعه. طيب نقولوا شنو يعني شنو ما الثروات المعنيه بالضريبه هذه وشنو ما ليكزونيري. واضح. واضحين تو. فما ان باغين بروغريسيف، فما دو باليي. لو بروميير باليي نتاع 3 مليون دينار، 3 مليار دويت، الشخص يخلص 0.5%، والشخص اللي عنده 5 مليون دينار
0: فما فوق
1: صافي الثروه نتاعو فما فوق يخلص 1% على الثروه هذيك.
0: الثروه هي عقارات
1: شنو لي كاتيجوري نتاع لي باتريمون فيزي، شنو ما اصناف الثروات المعنيه بالوحده دي. انا العقارات المبنيه، كل ما هو بيا ايموبيلي،
0: عقار مبني ولا تراب،
1: عقار مبني والا ارض والا حتى اون كور دو كونستركسيون،
0: باهي برشا،
1: اي حاجه تزيد الفالور نتاعها تدخل في الضريبه على الثروه. عندنا لازمه بالباتي، العقارات المبنيه، عندنا لي كونستركسيون اون كور، حتى العقارات اللي في طور البناء، عندنا لي تيرانو، الاراضي
0: البيضاء،
1: البيضاء القابله للبناء، عندنا كل ما هو اكيبمون وبيان ايموبيليي وبيع موبيليه سامحني مثلا عندك اجهزه مثلا دي ماشين
0: دي
1: زونجان عندك تراكتورات عندك
0: صناعيه
1: تدخل هذيك تدخل في الضريبه على الثروه. السيارات التي تتجاوز 12 شوفو واضح حتى كان السياره يعني انت تستعمل فيها اوزاج بروفيسيونيل راي تدخل في الضريبه على الثروه نتاعك واضح. عندك لي بار سوسيال يعني لي بار لي بار في الشركات المساهمات في الشركات سواء كان لي بار والا لي اكسيون بيان سور لازم تفوت 50% البارتيسيباسيون نتاعك. تو بعد نحكيوا على لي زيكزونيراسيون نزيدو نوضحوا اكثر واضح. Ou tout ce qui est bien matériel et immatériel entrant dans les patrimoines du contribuable. يعني هذوما هذا اللي يهم شنو الحاجات التي تدخل في الضريبه على الثروه. ندخلوا توا في لي زيكزونيراسيون. لا ريزيدونس برينسيبال. عندك انت المسكن الرئيسي نتاعك اللي هو ديكلاري ريزيدونس برينسيبال في البلديه.
0: ليكزونيراسيون يعني معفي من هذه الضريبه.
1: ما تدخلش في احتساب
0: الضريبة هذه على الثروة.
1: برافو عليك. الريزيدنس برينسيبال دارك حتى كان تسوى 10 مليون دينار 10 مليار دوات راي معفية من الضريبة على الثروة.
0: دونك انت تسكن فيها برينسيبالمون بصفة رئيسية بصفة يومية ذيك سكنتك الأولى.
1: اكزاكتومون. عندك عقار انت محامي والا مستشار جبائي والا خبير محاسب والا طبيب وعندك ان بيان هو ملكك لكن تستعمل فيه ايوزاج بروفيسيونيل. ما يدخل
0: العيادة مثلا
1: نتاع الكابيني نتاعك لا يقع احتسابه في الضريبة على الثروة. واضح. لي بارتيسيباسيون في الشركات يعني اذا كان شخص يملك اون بارتيسيباسيون في كابيتال نتاع شركة تجاوزت 50% الي اكزونيري. واضح. اقل من 50% اك لي بار هذوكم سون كونسيديري كوم ايتون ان امبو سور لا فو تخلص عليهم ان امبو كوم ايتون اون فورتون. واضح. لي كونطرا داسورونس في اللي نحنا نعملوهم هذوكم باش نعملو شويه اللي باش نعملو
0: الحياه
1: باش نعملو كليزي نربحو كليزونيراسيون فيسكال ما يدخلوش الفلوس اللي جينا منهم ما تدخلش. الايداعات الديبو الكارني ديبارني نتاعنا الايداعات البنكيه او البريديه اللي ني با كونسيرني. واضح. السيارات اللي البويسونس فيسكال نتاعها اقل من 12 زايله ما تدخلش. واضح. وثم السيارات اللي مستعملة أوزاج بروفيسيونيل هذيك بيان سور سو ريزيرف دو كونديسيون ليغال اللي هما باش نعرفوا اللي السيارة باش تكون في الكونتابيليتي نتاعنا باش تكون نربحوا لامورتيسمون ولي شارج ليي أ 50% راو ما لازمهاش تفوت هنا 12 زايلة باش ما تدخلش في الضريبة على الثروة. يعني السيارة ما لازمهاش تفوت 9-9 شوفو. واضح. وبربي هنا باش نذكر راو لا تي في ا ال ني با ديديكتيبل. بربي ذي فرصة تشري كرهبتك على الليزينغ وإلا تشري كرهبتك على البنكة لا تي في ا ال ني با ديديكتيبل. راهو عندك لامورتيسمون 50% اي لي شارج لي للكرهبة ذيك 50%. واضح. خاطر هنا برشا يقولك ايه باش ناخذ على الليزينغ وتولي عندي كريدي نربحك التي في ا نو ال ني با ديديكتيبل والقانون واضح في هذه. واضح. دونك هنا اش قلنا وضحنا توا شنو ما لو شون دابليكاسيون اللي تهم شنو ما الاشياء
0: شنو ما الاملاك اللي خلص عليهم التونسي التونسي بشكل عام مش المقيم بالخارج التونسي بشكل عام ها وش معناه ضريبه على الثروه
1: مقيم او غير مقيم. واضح.
0: المقيمين بالخارج معنيين بهذه الضريبه على الثروه ولا لا
1: باه جوست خنكمل هنا حاجه اخرى مهمه برشا. واضح. الديون لي ديت راهم يقعوا طرحها في احتساب الضريبه على الثروه. الديون يقع طرحها عند كيف تمشي انت للخبير المحاسب نتاعك ولا المستشار الجبائي نتاعك باش يعمل لك الديكلاراسيون نتاعك الديكلاراسيون فيسكال راهو الديون يقع طرحها. بربي هنا لي زونفون مينور هنا باش نوضح فما كلكو ريغل بارتيكولير دو ديكلاراسيون سولون لا سيتوياسيون فاميليار نتاع الشخص. لي بيان اللي ترجع املاكهم للقصر واللي هما عندهم كفيل لاهي بهم راهم يدخلوا في التصريح على الضريبة على الثروة بتاع الشخص إذا كان هو كفيل على قصر. واضح. الأبناء الرشد لمجر يعني اللي تفات السن متاعهم 19-18 سنة راهم هما بيدهم إنو سون با إكسكلو راهم إل سون كونسيرني تهمهم الضريبة على الثروة ولازمهم يصرحوا بها وحدهم. واضح. أكل الاشتراكات في الملكية tout ce qui est indivision ou copropriété. واضح. كل شخص تشمل ضريبة على الثروة وحس روحه أنه هو قرب ماك البالية ذاك وإلا تجاوزه رأى كل شخص يدكلاري الأجزاء متاعه والإنديفيزيون متاعه وحده. واضح؟
0: طبعاً تتطبق على التوينسة المقيمين بالخارج ولا ليه خل نفهمه؟
1: تتطبق على التوينسة المقيمين بالخارج في حالات معينة. Si vous êtes résident fiscal en Tunisie, إذا كان الشخص هذا باش نبداو قبل ما ناخذ ولد
0: إذا كان الشخص الجبائية نتاعك
1: ديما نرجعوا للإقامة الجبائية إذا الشخص مقيم في تونس واضح؟ هنا باش نحكيو على مبدأ الباتريمون مونديال واضح؟ الثروة الدولية نتاعو راهو اللي يملكوا البر واللي يملكوا في تونس باش يخلص عليه الضريبة على الثروة واضح؟ إذا كان شخص مقيم جبائيا في تونس عنده عقارات البرة وعنده عقارات في تونس عنده عقارات قيمتها مليون دينار مليون دينار مثلا ما قيمته مليون دينار في فرنسا وعنده عقارات ما قيمته مثلا 3 مليون دينار في تونس نحكي ولا 4 مليون دونك اوتوماتيكمون إلي سومي الامبو سور لا فورتون باش يخلص على الثروة هذيك واضح؟ إذا كان الشخص هذايا هو مقيم البر فيسكالمون إلي ريزيدون البر كيما جاليتنا اللي يعيشوا البر وعنده عقارات البر وعنده عقارات في تونس إلي سومي على ليميت متاع الثروة اللي عنده في تونس خاطرو إلي il n'est pas fiscalement résident en Tunisie. واضح؟ يعني أي شخص مقيم البرة هنا لونسومبل نتاع عنده مثلا عقارات يملك في فرنسا ولا في أي دولة أخرى ويملك في تونس وهو fiscalement il est non résident في تونس. واضح؟ راهو باش يخلص على ليميت نتاع الثروة اللي هو يملكها في تونس. واضح أمينة هذايا فيما يهم التوانسة المقيمين دونك هنا شنو نقول لهم ديما نرجعوا بيان سور للي كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون نثبتوا في لي كريتير دو ريزيدانس نتاعنا اللي حكينا عليهم بالفصل 2 اللي يجيو من الكود دو لامبو سور لو ريفينو وبيان سور ديما نرجعوا نستشيروا واضح
0: واضح جدا يعطيك الصحة أستاذ علي الحريبي ضيفنا كل نهار اثنين في ديسبورا في عرف حقك ناخذوا المعلومة القانونية اللي تهم الضريبة وتحديدا التوانسة مقيم بالخارج ولكن تكون الفرصة متاحة باش نعطيه للتوانسة زيادة المقيمين في تونس هاوكا ما نقولوش ليه يعطيك الصحة أستاذ شكرا لك احنا مازلنا واصلين معكم في ديسبورا على مزيكا فمرحبا بكم

0: العالم. رجعنا لكم من جديد وهذه توينسا من العالم، الغبريك اللي من خلالها نسافح التوينسا المقيمين بالخارج، نعرفوا تجربتهم العلمية المهنية، تجربتهم مع الهجرة، ولكن زادة التوينسا اللي حافظ على هك الرابط بينهم وبين تونس وأساسا من خلال نشاطهم في المجتمع المدني. نرحب برشا بضيفتي اليوم إينس تروجت، مرحبا بيك.
1: مرحبا أمينة، مرحبا مسامعين موزايك فام، سعيدة جدا أن يكون معاكم وشرف لي زادة أني في موزايك فام.
0: نورتنا يا للا، مرحبا بيك إينس. دونك في تحليل اقتصاد الدول والسياسات الاقتصادية، تجربة مع الأمم المتحدة في التعليم العالي، زادة مقيمة في فرنسا. كيفاش مشيت لفرنسا ووقتاش عملت الاختيار هذا؟ خطر لي نعرف قريت حتى التعليم العالي قريت في تونس في المدرسة العمومية، زادة في تونس في الابتدائي كله.
1: أي قريت في المدرسة العمومية، أنا قريت في الليسيك في تونس، وبعديك مشيت نقرأ في باريس في باري دوفين، عملت الماستر إيكونومي فينانس انترناسيونال، بعديك عملت تيزو دكتوراه حول الامباكت نتاع الاستثمار الخارجي على الاقتصاد الدول في جامعة تولون، وخدمت زادة في الأمم المتحدة في الناسيونز يوني حول هذا الموضوع. وكذلك توا انا نخدم أستاذة جامعية في الاقتصاد ومحللة اقتصادية، نخدم زادة مع فرانس 24 في باريس، فرانس 24 عرب، وشاركت زادة في العديد من لي كونفرنس حول العالم في امريكا، في افريقيا، في الشرق الأوسط، وفي عدد كبير من الدول الأوروبية.
0: وفكرة الإقامة في فرنسا من قبل وانت ماشي تهاجر باش تقرا، مخمة انك تقيم غادي ولا جيت من بعد، ولا الأفاق اللي تفتحت في وانت تقرا؟ معناها
1: أنا قريت هوني في تونس، كان عندي الهدف أني نمشي نقرأ البرة، حبيت زادة نحل الأفاق نتاعي، نعرفوا أن يعني وقلي تسافر البرة تكتشف ثقافات أخرى، يكون عندك اختصاصات
0: سهولة في التنقل زادة في أوروبا كاملة والعالم الكل،
1: في العالم الكل يعني تكتشف برشا حاجات وتطلع على ثقافات عدة واختصاصات عدة. ما كانش عندي يعني الفكرة أني نقعد البرة، لكن معناتها الحمد لله نجحت في القراية نتاعي في مسيرتي زادة المهنية، وحمد لله نكمل توا معناتها ما زلت نخدم في باريس.
0: به التجربة المهنية متاعك توا والتجربة العلمية زادة في باريس والقراية الأولى في تونس حتى للتعليم العالي حتى الليسانس، الفكرة انك تكون في لاتوج معناها الاسوسياسيون تاع خريجية المدارس الكبرى، كيفاش بديت وكيفاش دخلت للاتوج وخممت باش يكون عندك هالتجربة الجمعياتية هذه؟
1: انا بعد ما كملت الخدمة نتاعي ما حبيتش انو حياتي تكون كان حول العمل نتاعي، دونك لوجت على جمعية تونسية، لوجت معناتها على ربطة وصل مع تونس. بالنسبة لينا تونس هي كيما العائلة، يعني احنا عنا مسؤولية حول عائلتنا كيف عنا مسؤولية حول بلادنا تونس. قعدت لوج على جمعيات عدة تونسية اللي هي جمعيات يعني تخدم بالكدا وديناميك، ولقيت جمعية تونسيين خريج المدارس الكبرى اتيوج في فرنسا، مشيت جورني بورتو فيرت 2020 وين قدموا لي كلوب نتاعهم الكل، وانخرطت في 2020 بديت كعضوة في نادي المالية، وبعديك وليت كاتبة عامة وثم نائبة الرئيس، وتوا نترأس منذ سنتين لاتوج فرانس.
0: دونك تجربة في اللاتوج معناها هو الحاجة اللي خليتك تقول مهمة الجمعية هذه، علاش ما ننشطش فيها معناها؟
1: هو أول حاجة نحب نقول للمستمعين اليوم معناتها كنكم توما زي تقرأوا البرة ولا حتى تخدموا، راه مهم جدا الانخراط في جمعيات. علاش مهم؟ خاطر كي تنخرط الجمعيات يكون عندك ان ريزو ما كبير، معناتها اليوم نعرفوا امينه انه سوق الشغل اليوم ولا صعيب برشا، وبرشا عبيد معناتها يبدا عندهم ان ريزو ينجموا يدخلوا في ساعه في ساعه يلقاو خدم، وحنا نعيشوها زادا في الجمعيه نتاعنا في لاتوج، برشا مثلا من الاعضاء نتاعنا يحبوا يلوجوا خدم وعبر لي مومبر نتاعنا يلقاو بلو فاسيلمون. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه انه زي يكون عندك حتى ان ريزو، انت كمثلا مدير شركه بديت من الاول تجي للجمعيه نتاعنا، خاطر تنحكي لك بعديك على الجمعية نتاعنا اللي عندها اليوم 36 سنة، معناتها فيها أعضاء اللي عندهم 36 سنة هما موجودين. والهدف الثاني زاد أنك تنخرط الجمعية أنك تكتشف زاد ثقافات أخرى، مثلا أنت كانك أنت مختص، كانك أنت انجينيور تنجم تكتشف مثلا دوتخو دومين، المالية، الثقافة، الصحة،
0: ماركتينج،
1: وتحسن زيدة تحسن في البابليك سبيكينج نتاعك. يعني فما برشا يعني ديزافونتاج نتاع الانخراط للجمعيات اليوم. وبالنسبه لاتوج هي جمعيه تونسيين خريجي المدارس الكبرى، اليوم معناتها نحتفل ب 36 سنه من وجودها، تاسست عام 1990 في فرنسا. لاتوج هي موجوده في فرنسا، في تونس وفي لندن. عندنا 16000 عضو اليوم. وبالنسبه لاتوج فرنسا يعني نظموا 48 ايفينمون في العام، ما يقارب ان ايفينمون بار سيمين. يعني هذه سيني نتاع اون اسوسياسيون كي ديناميك ونتاع دي ممبر كي سون تري انجاجي. في الجمعيه نتاعنا عندنا دي كلوب، يعني عندنا تقريبا 10 نوادي. عندنا نوادي رياده الاعمال، هذا النادي معروف برشا بالبرنامج الاحتضان او البروغرام دانكوباسيون. كانكم تسمعوا فينا مستمعينا وعندكم فكره تحبوا تطوروها، نوتامون فكره نتاع دي ستارت اب، تنجموا تشاركوا في البروغرام دانكوباسيون اللي اسمه
0: ادفنتشر. في الخارج،
1: في تونس ولا في الخارج، تنجم انت تمشي على السيت نتاعنا وتشارك يعني في برنامج الاحتضان اللي هو توا بدا، والفينال تقام يوم 21 نوفمبر بباريس. فما زاد عندنا نادي الماليه نخدموا فيه على كيفاش اليوم تستثمر في العقارات، خاطر فما برشا توينسا امينه هما يعني في لاتوج، هما في بدايه المسيره المهنيه نتاعهم يحبوا يستثمروا في مجال العقارات في باريس ولا في تونس. احنا نعملوا دي كونفرنس حول كيفاش اليوم تستثمر. فما كذلك نادي الصحه، نادي الديجيتال، نادي الثقافه. نقوموا زاد احنا بترويج الثقافه نتاعنا بباريس، في مع ثقافتنا التونسيه بباريس، ونشاركوا زاد في جورنال دو باتريمون.
0: زاد دي ستوديون اللي ماشيين باش يقراو في سنه بروميير اني دي بورسيي، ولا ماشيين هما اختاروا باش يقراو في فرنسا ولا في لندن كما قلت انت، ينجموا يتصلوا باللاتوج ويلقاو النوادي اللي نجموا ينشطوا فيها، ويلقاو ناس عاشت قبلهم تجربه الهجره والدراسه بالطبع في فرنسا ولا في لندن وغيرها من البلدان. دونك نتخيل يعطيوهم المعلومه ويساعدوهم اكثر على الاندماج في السوسيتي اللي ماشيين لها معنا.
1: بالطبع يساعدوهم اكثر على الاندماج، وهي من الاعمال الرئيسيه اللي نقوموا بهم هي استقبال الطلبه، وهو الهدف الرئيسي اللي تاسست حوله لاتوج فرانس، هو استقبال الطلبه اللي يجيو لفرنسا. اليوم احنا نستقبلوا تقريبا 80 ايتوديون تاع لي بيست اللي يجيو يعديو لي كونكور دو رو في باريس، معناتها لي كونكور دو رو pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs كيما ليكس مين سنترال. احنا نستقبلوا
0: معلومات شهر لهم،
1: اي احنا عندنا بارتناريا مع وزاره التعليم العالي، مع الميزون دو تونيزي، مع زيد لاتوج، ونقوموا باستقبال تقريبا 80 طالب ما بين شهر جوان وجويليا. ونحيي برشا الاعضاء نتاع لاتوج اللي تمشي تستقبلوا المطار، نهزوهم للريزيدونس ونقعدوا على ذمتهم. نستقبلوا كذلك لي بورسيي دو ليتات تونيزيان اللي ينجحوا في الباك، اللي عندهم منح من الدوله، نستقبلوهم توا باش نبداو اخر شهر اوت لمده جمعه كامله نستقبلوهم. واحنا معناتها ما نكتفيوش كان بالاستقبال كهو، نعاونوهم في الاندماج زاده في الحياه في فرنسا، نعاونوهم زاده اذا كان حاجتهم دي كونساي في القرايه نتاعهم، نعاونوهم زاده في المسيره المهنيه نتاعهم. معناتها ماهوش كان استقبال كهو، زاده نعاونوهم في الاندماج في المسيره المهنيه، ونقعدوا زاده على ذمتهم على ذمتهم. وانا ديما نقول لهم راهو اليوم احنا استقبلناكم، انتوما زاده العام اللي بعده انتوما تستقبلوا، وهكذا معناتها
0: تكمل مشعل من جينيراسيون
1: لجينيراسيون ويكمل من جيل لجيل. علاش الاسوسياسيون اليوم تبارك الله.
0: نحكي شويه على دور التوانسه المقيمين بالخارج، وهو هذيك عليه عندنا الروبريك هذيا نتاع التوانسه من العالم. كيفاش تراو دور التوانسه في الخارج؟ خاطر احيانا البعض يلخصوه كالتحويلات الماليه كهو، الا نتخيل وجودهم واختلاف الكفاءات، فما العمال وفما الكفاءات العلميه زاده اللي بالفعل مشعه التونسيه في الخارج، ان كان في بلدان الخليج، في اوروبا، في امريكا، في كندا وغيرها من النقاط في العالم.
1: هو كيما نقولوا احنا معناتها عندنا ثروه بشريه كبيره برشا، متكونه من دي انجينيور، دي ميدسان، من مستثمرين حول العالم. واحنا دورنا يعني كالجمعيات او لاتوج فرانس انا نكونوا احنا جسر ما بين مثلا فرنسا وتونس، ولا ما بين العالم وتونس. معناتها هو التحدي اليوم في تونس انه كيفاش هالكفاءات هذيا تنجم تتحول الى يعني قوه باش معناتها تعاون تونس وتعاون الاقتصاد نتاع تونس. يعني اليوم فما هما كفاءات يعني اللي هما رجعوا لتونس حلوا مشاريع، وكفاءات كذلك هما يعني حالين مشاريع من باقي دول العالم وعندهم يعني دي بوان دو كونتاكت مع تونس. انا نجم نذكر امينه مثلا فما يعني دي زيكزامبل دو ريوسيت، فما بلدان نجحت برشا في الاستراتيجيه الاستقطاب هذوما يعني المقيمين بالخارج. نعطيك مثلا اليوم نحكيوا برشا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا زاده برشا على الرقائق الالكترونيه او لي بيوس الكترونيك. اليوم اكبر شركه هي يعني تصدر مصادر الرقاء الإلكترونية هي في تايوان اسمها TSMC. شكون اللي عملها؟ هو ستان تايواني كان عايش في الولايات المتحدة، يعني عايتوله بش هو يعني يعمل هالبحث في هالرقاء الإلكترونية، وبعد ينتج هالشركة ذي TSMC اللي هي تهيمن على 46% على يعني
0: السوق العالمية،
1: السوق العالمية في الرقاء الإلكترونية اللي يخدموا توا مع لي غروند بوات نتاع كيما انفيديا نتاع الذكاء الاصطناعي. كذلك فما زاد انوتر اكزامبل كيما بنغالور في الهند، فما يا بوكو دانجا اللي هما مشيو قراو في الولايات المتحده وخدموا في سيليكون فالي ورجعوا ايزون ديفلوبي عملوا ان توت ان بول تكنولوجيك في بنغالور، وهو تويكا يعني معروف برشا بالديفلوبمون تكنولوجيك. وشكون اللي عملوا؟ احنا ما نحكيوش كان على الدياسبورا كلها اللي ترجع للبلاد، البلاد نتاعها، نحكيو على مثلا دي ترانسفير دو كومبيتونس. انت مشيت تقرا لبرا، كيفاش اليوم تنجم تعاون حتى بفكره باستثمار باستثمار. ونحكيو زاد اليوم على فما امينه ان رابور عملته ستانفورد على اندكس ريبورت اي اي يحكي برشا على لي تالون سبيسياليزي اونيا. اليوم فما اون كومبيتيسيون كبيره برشا على لي تالون اونيا. احنا نعرفوا في تونس اللي عندنا معناتها دي تالون اونيا، يعني اذا نخدموا كيف اذا نعملوا كيفاش نخليوهم في تونس بلوتو كو يخرجوا لبرا. علاش؟ خاطر اليوم هما لي تالون هذوما ايا هما اللي باش يلفون ديفلوبي الحوكمه، يلفون ديفلوبي البحث في الليا،
0: كل شيء ماشي للليا، معناها الاستراتيجي نتاع الدول قاعده تتبني على الذكاء الاصطناعي. دونك لازمك تكون سباق وتحط معناها دي باز شهاده،
1: لازم نعمل استراتيجيه. معناتها تونس لازم تكون عندها استراتيجيه كبيره حول كيفاش
0: الدوله،
1: اي الدوله بالطبيعه الدوله.
0: نقطه مهمه وانت تتحدث على الاكزامبل نتاع تايوان ولا نتاع الهند والكفاءات نتاع التوانسه نتاع البلدان هذيا في الخارج، اللي هما الدوله هي اللي تعاود تستقطبهم ولا هما اللي يكونوا اختيارهم انه يقول لك نحب نرجع ونطور هالمجال هذا في بلادي؟
1: هو اولا يكون قرار نتاع دوله. يعني الدوله يزم يكون عندها قرار باش هي تستقطب هذوما الخبراء التونسيين في العالم. يعني نجم يكون مثلا احنا في لاتوج عملنا دراسة حول رجوع التونسيين إلى تونس ولا كيفاش ينجموا يتعاملوا أكثر مع تونس.
0: كيفاش ترجع تونس وجهة جاذبة للتونس المقيمين بالخارج؟
1: خدمنا على لي ميزور مثلا، لازم نسهلوا لهم لي بروسيدور ادمنستراتيف، نعملوا لهم ان ستاتيو سبيسيال. مثلا نحكينا على ستاتيو دياسبورا انتربرونور، يجي يستثمر هوني في يعمل مشروع هوني في تونس. يعني احنا نعرفوا عنك كفاءات بشرية، ناقص كان يعني قانون يخليهم يسهل لهم باش يجيوا هوني يحلوا مشاريعهم. حكينا زيد على الاداءات، يعني نسهلوا لهم نعملوا ان ستاتيو سبيسيال دابوزيسيون بالنسبه للدياسبورا اللي تحب ترجع لتونس. يعني هذا يبدا اولا هو قرار من الدوله، وقال هي تسهل القوانين تخلي انه تونسيين اللي بالخارج يجيو يستثمروا ولا يجيو حتى يحلوا مشاريعهم هوني في تونس.
0: تري بيان. دونك فما امكانيه انه التوانسه المقيمين بالخارج ما عادش المساعدات نتاعهم ولا دورهم في الاقتصاد التونسي يكون كان بك الحوالات الماليه اللي تتبعث للعائلات التونسية.
1: يعني بعث الأموال هو أكبر بورسنتاج اليوم، هو يمشي برشا للكونسوماسيون للاستهلاك بدلا على الاستثمار. يعني يلزم يمشي أكثر للاستثمار، وبش يمشي أكثر يلزم يعني قوانين اللي تخليهم
0: تشجع
1: وتخليهم
0: استثمار للعودة.
1: نعم. وإحنا دونا زدلاتوش فرنسا أن نكونوا جسر ما بين تونس وفرنسا، ونحب نقول راهو أنت تونسي وين كنت أنت في العالم تنجم تشارك فكرة بالعلاقات نتاعك برية الأعمال بالثقافة في تطوير يعني الاقتصاد في تونس.
0: يعطيك الصحة إيناس، نورتنا. شكرا. نشكرك برشا. كانت ضيفتنا اليوم في تونس من العالم إيناس ترجت، مختصة في تحليل اقتصاد الدول والسياسات الاقتصادية، مقيمة في فرنسا. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: شكرا مزيكا فهم.
0: يعطيك الصحة، بالتوفيق لك يا للا. شكرا لك. احنا مزال معاكم في دياسبورا على مزيكا فهم. مرحبا بكم. تونس بالعالم. Diaspora. Diaspora. Ma, Emilia Mendoa.

0: مع أميرة مدوة.
1: تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا، نشكركم برشا على المتابعة. كنا معكم الحديث وحتى للنص النهار. تحية للكيب الكل، زيد غربي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. إن شاء الله موعدنا معكم الأسبوع الجاي في دياسبورا جديدة. الموعد بعد شوية جدد مع نوفل وكيب ميدي ماك في لمن وسلامة.
0: دياسبورا مع أميرة مدوة.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم 17 أوت وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق ما ذكرت به الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. كما حددت الإدارة يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، و 25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما يوم 28 أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم قبل الأجل القصوى تفاديا للازدحام بالقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 568 تدخلا، من بينها 99 عملية إطفاء حرائق حسب ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية 6 صباحا من اليوم 255 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و290 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 12 تدخلا على الشواطئ. عالميا، إيران تحمل مسؤولية التلوث في مياه الخليج إلى العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة عقب الإبلاغ عن عدة حوادث تسرب نفطي. القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تعلن أن جماعة الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الجيش اليمني رصد إطلاق الحوثيين 2 صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا وجنوب غرب البلاد والبحر الأحمر. بالنسبة للطقس، بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الرياح قوية مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى عامة بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نادية الفورتي في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: وسهلا على سلامتكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع الموزايكا فام. هذا الموعد اليومي من ميدي ماغ من نص نهار الساعتين. شكرا لكم على تفاعلكم معنا على مختلف لي بلاتفورم نتاع موزايكا فام. كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net، مرحبا بكم. كنت تابعوا فينا على لايف يوتيوب، مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم على الرقم الواتساب 23513000. كالعاده سعداء جدا انه يكون حاضر معنا يوميا فريق ميدي ماغ في الفيرسيون الصيفية. اليوم شكون أنا نيديا الفورتي في تعويض زميلنا نوفل الورتاني، إن شاء الله يرجع لنا على قريب. هاك عملنا استيلاء على الحصة كل مرة واحد. تحية زادة ليكم كي تسمعوا فينا توا في الثنية، طريق السلامة للجميع. نسلم على الكيب الكل، المرواني رافقنا في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، مكرم في استقبال تليفوناتكم والفريق اللي حاضر يوميا في ميدي ماغ. سينيجي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بك.
0: شكرا ليك، شكرا ليك. أنت إن شاء الله بداية أسبوع موافقة ليك. سلاح الدين سكوحي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك نادية، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، مرحبا بالكيب الكل، ونسلموا زاد على مشاهدينا على يوتيوب وعلى سيت موزايكا فام بوان نت.
0: كالعادة برشا مواضيع، برشا فقرات اللي تعودتوا بهم. المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم، باش نحكيو على المياه وأزمة المياه اللي مازالت متواصلة. شو موقف الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية؟ باش نحكيو زادة على الكراسة المدعم، باش نحكيو زادة على أرقام قدمها البنك المركزي في علاقة بالنمو، باش نحكيو على البطالة، باش نحكيو زادة على عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسة المدعم، باش نحكيو زادة على الأخبار العالمية للمستجدات الكل، وباش نحكيو زادة حتى على أزجوجو، هذا هو الموضوع، على الاستهلاك، باش نحكيو على الكراهب زادة المكرية، باش نحكيو كيفاش اليوم نجمو نفيقو بالسيارات هذيا وقت اللي نلقاو ديزانونس موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار تظهر لنا ياسر رخيصة وتخلينا نمشيو نشريو ونقبلو على الكراء بلوتو نتاع السيارات هذيا. هذيا باش نحكيو فيه زادة بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية، وباش فقرات زادة تستنى فيكم. مرحبا بمساجاتكم، كنت حابوا زادة تشاركوا معنا في ساعتنا الثانية في انفو انتوكس، الفقرة اللي استنستوا بها اللي نطلعوا فيها الأخبار الصحيحة من الغالطة. تنجموا تخليوا لنا اسميكم والأرقام تاعكم على واتساب موزايكا فام 23513000. خلينا نبداو بدقيقة نيوز توتويت مع صلاح.
3: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز.
2: أوضحت غرفة نقابية الوطنية المنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى ارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما نفقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت الغرفة في بيان توضيحي لأن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية لكونتها المؤسسات المنجة استعدادا فترة الذروة. وأضافت أن الزيادة هذه في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، مما تسبب في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، بما استوجب التدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت أنه في مواجهة الظروف الاستثنائية هذه تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقاتها الممكنة، بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي، وبالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتذرة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. ونفت الغرفة النقابية الوطنية لمنجي المشروبات غير الكحولية وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. وذكرت بلي قطاع المياه المعدنية المعلبة في تونس يضم 31 مصنع موزع على مختلف مناطق الجمهورية، ويتميز بتعدد المؤسسات والعلامات التجارية وبدرجة عالية من المنافسة، إذ لا تتجاوز حصة أي شركة أو مجموعة شركات ناشطة في القطاع 25% من السوق، بما يؤكد غياب أي وضعية هيمنة من شأنها تمكين طرف واحد من التحكم في الكميات المعروضة أو في نسق تزويد السوق. وأكدت الغرفة توسط التنسيق بين المؤسسات المنجة وزارة التجارة وتنمية ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكمية المتوفرة بين مختلف الجهات، لكن وشدت على أن الضغوط الحالية ظرفية وأن القطاع في حالة تعب كاملة لاستعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. ودعت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجين مشروبات غير الكحولية مختلف المتدخلين في مسيرة التوزيع إلى ضمان انسيابية وصول المنتوج إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي اللي حث المستهلكين على اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجيتهم الفعلية بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. البنك المركزي أكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية، وإن سجلت عملية الدفع عبر الهاتف الجوال 5 ملايين عملية بقيمة إجمالية تقدر 914.2 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة ب 31.5% من حيث العدد و 17.7% من حيث القيمة مقارنة بالسدسي الأول من السنة الماضية. وحسب نشرية الدفعات في تونس للسدسي الأول من العام الجاري، ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة في تونس بنسبة 19.7% لتبلغ 1456 موقع. 33.7% هي نسبة انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين، هذا اللي أظهرته دراسة طبية تونسية حديثة أعدها عدد من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس. وتهدف الدراسة وفق معديها إلى معرفة أسباب الانتشار الواسع للسجائر الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، التي أصبحت تمثل مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية، علما وأنه الدراسة شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بصفاقس المدينة خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024. بداية من اليوم الاثنين 17 أوت تنطلق عملية توزيع الكميات المنجة للسنة الحالية من الكراسي المدعم. وفق سمير رمولي نائب رئيس غرفة صناعي الكراسي المدرسي اللي أكد استقرار أسعار الكراسي المدعم دون تغيير، أضاف زاد أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملين مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكمية تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس. والمولي ينفي تسجيل أي نقص الكراسي المدرسي المدعم، مؤكد أنه نحو 30% من الكميات اللي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. نختم مع وحدات الحماية المدنية بمنوبة لتنتشل ظهر أمس جثة شاب من قناة المياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ صبيحة أول يوم السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القناة. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، وهذا بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة.
4: دقيقة نيوز.
0: سنجي خلي نرجع نحكي على الموضوع اللي هم المياه المعدنية والأزمة اللي مازلت متواصلة اليوم، واللي حتى يظهر لي المستمعين والمواطنين التوانسة اليوم وقت اللي يمشي باش يشري المياه المعدنية من عند أي نقطة بيع، فإنه الإجابة دي ما تكون ما عادش السؤال عندك ماء ولا بلوتو ما عادش نحب نشري دبوزة ماء، سؤال بل ولا فم ماء وإلا ما فماش. يعني الفكرة الساعة حتى في علاقة بالكميات اللي تنجم تاخذها، فإنه اليوم مطالب إنك تاخذ في بعض المناطق مش ما نعموش، يقول لك لا ما عندكش الحق في اكثر من زوز دبابز، تطلب ستيكا يقول لك لا ما تنجمش تشري ستيكا. هذا بخلاف زاده انه حتى سينيجي يظهر لي انت بيدك لاحظت انه فما انواع غريبه اليوم تاع مياه ما كناش نعرفوها، فما علامات جديده موجوده في السوق التونسيه اللي ظهرت فجاه معناتها خاطر نعرفوهم معناتها اللي موجودين.
5: تعرف المشكله نتاعنا في تونس الازمات ولات سيكليك، يعني نخرج من ازمه ندخل في ازمه اخرى، ويعني الأزمات متتالية. يبدو لي بعض الأزمات مفتعلة. علاش يقول مفتعلة؟ لخاطر الأزمة تسبقها مؤشرات تمهد للأزمة هذه. قبل ما تصير هالأزمة هذه متاع نقص الكميات المطروحة في السوق الوطنية من المياه المعدنية، ما سمعناش على مشكل صار في مستوى الانتاج او مشكل في مستوى التوزيع، يعني في عند تجار الجملة او عند تجار التفصيل. دونك ما ثماش مؤشرات، ما ثماش معطيات او اخبار عن حدوث خلل مثلا في مستوى الانتاج، عن عدد لا بأس به من شركات الانتاج. ثم عملية نقل المياه كانت تتم عليها بشكل عادي. علاش فجأة في شهر جويلية؟ علاش يعني في آخر جويلية وبداية شهر أوت دخلنا لبدينا نشوفوا في مؤشرات النقص هذا؟ ثم شكون اللي قال أنه الطلب زاد على المياه المعدنية؟ اخي عدد السكان زاد والعدد المستهلكين المياه المعدنيه زاد ما نتصورش احنا عدد السكان هو بيدو
0: هذا هو هذا حسب اخر الارقام
5: ما ما يعني ما ما ما صارش معناها بيبي بوم معناها كبير في فجاه
6: رجعنا نقص ناجح ولا
5: نقصنا
6: رجعنا والخصوبه طاحت مول مي جوبي
5: يعني حتى كان مش يزيد عدد او نسبه المقبلين نسبه مستهلكين المياه المعدنيه ما يزيدش بنسبه كبيره يعني ب 20 ولا 30% ما نعتقدش ما فماش يعني حسابيا بالمنطق ما نتصورش دونك وفما شكون اللي بدا يقدم فيه بعض المبررات هاو سمعنا توا الغرفه اللي في مستوى الانتاج قال واحنا ما زدناش ما زدناش في السعر دونك السعر ما زادش في مستوى في مستوى الانتاج لكن بعد سمعنا عند تجار التفصيل اللي يقول لك راي الكميات ناقصة فمشكون اللي قال أنه عملية النقل يعني الشحنات اللي تنقل المياه من الشركات إلى تجار الجملة أو تجار التفصيل صار خلل به من بعد سمعنا بأخبار على مداهمات صارت لبعض المخازن العشوائية والقار
0: معناها
5: يعطيك الصحة كل 26 ألف لتر من المياه المعدنية أنا ما فهمتش معناها اللي يخذ الكمية الكبيرة هذه ومخزنها علاش أما عندي فما تفسير واحد هو أنه السيد حب يعمل سبيكولاسيون
0: هذا هو
5: يحب معناها ثم شكون اللي حب أو سعى إلى باش يشيح السوق من الكميات هذه دونك ينقص العرض وإحنا يتهيئ لنا أنه الطلب زاد والحال أنه الطلب ما زادش هذاك هو أنت ما تسهلك ستيكة في جمعة ولا في عشر أيام
0: المعدل نفسه معنى حتى درجات الحرارة يظل ما أنا نحكي شخصيا ما خليتنيش تسهلك أكثر كمية متعمية نفس طاقة الاستيعاب
5: معناها ما ثماش كون اللي كان يستهلك ستيكة في جمعة ولا يستهلك ستيكتين قال له وانا در اي دونك شو اللي صار يبدو لي حسب رأيي اللي صار وهذا معناها من خلال بعض المعطيات مع المتقاطعة أنه فما بعض الأيدي اللي معناها تحطت على هالمسالك متاع توزيع المياه المعدنية ثم نقص صار في مستوى التوزيع أنا نقول في مستوى الجملة وفي مستوى التوزيع والهدف بطبيعة الحال معناها هو الزيادة في سعر المياه وهذاك اللي صار
0: وهذا اللي قاسالي وحتى كيف تخذ حتى دبوزة متعمل
5: أي هي وانت تورا وفما في بعض الحماسة مثلا وبعض الحوانت مثلا كي تمشي تشري ساعة معاش يبيع لك بستيك
0: هي
5: وقل يشري بالدبوزة ولا بزو وقل لك يشري معها حاجة أخرى أنا بفهم معناها شيء ريتو بعيني معناها أي يقولك باه نجم نعطيك ستيكة ولا نعطيك ثلاثة أربعة باب سماء أما إشري معاه حاجة أخرى ما شفت وين وصلنا هذه الكل والوزارة المؤسسة المعنية بالشيء هذا ما دخلتش ما خرجتش بلاغ ما صرحتش ما صارحتش الرأي العام التوانسة ما قالوش عليه صار عليه صار المشكل هذا لا ديوان المياه المعدنية تكلم لا وزارة التجارة اللي عندها مسالك التوزيع وهي مشرف عليها تكلمت ولا تكلمت حتى أي جهة أنا ما سمعت مثلا حتى منظمة الدفاع عن المستهلك ما سمعت إيش تكلمت
0: على الموضوع هذا
5: سمعت منظمة ترشيد المستهلك تكلمت أعطاهم عليها تفسير وأعطاهم توصيات لكن الجهات الرسمية المعنية وين أجهزة الرقابة إسباه صحيح غو قاعدة تصير تو عمليات مداهمة واكتشاف مخازن
0: الناس
5: معناها الناس تخزن في الماء أي باه ياك مخزنتوا الماء معناها باش تشيحوا ريوق الناس باش تشيحوا السوق من الكميات أي شنو الأوبجيكتيف باه باش تزيد في السعر معناها دبوسة الماء سيكة الماء كانت تتباع ب 5000 باش تولي تتباع ب 6000 راهو فما كريدن نتاع ماء بلار لنوعية معينة كانت تتباع تقريبا ب 28 في مستوى الجملة راهو ولات تتباع ب 50 دينار وب 55 دينار يعني شو اللي قاعد يصير هذا ويني وزارة التجارة معناها يعني بالحق سؤال معناها يا اخي كيفاش مسيبين معناها الناس يتحكموا في السوق كما يحبوا يطلعوا في الأسواق كما يحبوا يشيحوا السوق كما يحبوا وما تقوم يقولوا ليش زادا والله وزارة التجارة ما في بلاش ويخرج هك البلاغ ذاك البلاغ ستوندار اللي هو معناه يتحط يتسخن معناه سخن البيت ونتابعه ما يحدث في السوق وكذا وندعو المواطنين ايش تدعو المواطنين؟ المواطنين ضحايا للشيء هذا، ضحايا هل رؤوس الأموال هذه والناس اللي قاعدة تعمل في مضاربة بالسوق عليش بالحق عليش اللي قاعد يسي عليش هاو أزمة في الماء هاو أزمة في الزقوقو هاو من عشنا بقى تو تعدينا من مرحلة تو من لصيف حسيره معناها سنة ومن قصان الضوء والقصان الماء تو تخلنا القصان المياه المعدنية رسولة ذي مادة أساسية مادة حيوية رو فما ناس يعيشوا بالمياه المعدنية فما
0: ناس ما ينجمش يستهلك ماء مش معدني يعني وضعيته صحية
5: الجميع. فما ناس ما ينجموش يستهلكوا المياه متاع السونات
0: صحيح
5: معناها فما أمراض معينة مصابين بها الناس هذوما ربي يشفي الجميع علاش بالحق راه والله العظيم والله جريمة والله جريمة اللي قاعدين يرتكبوا فيها في حق الشعب هذا اللي هم يخرجوه من أزمة يحطوه في أزمة أخرى
0: أنهيك هذا شعب
5: فادخوه بالحق فادخوه ونكلوا به
0: سنيجي بعد شوية نرجو نحكي زيادة على موضوع مهم نحكي على العملية متاع توزيع الكمية المنج للسنة الحالية من الكراس المدعم نحكي بأكثر تفاصيل على الأسعار زيادة في علاقة بالكراس المدرسي هذا كل نحكي فيه بعد لحظات ميتي ماغ
7: ميتي Calypso. Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchel Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchel Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
0: Midi Mag. مازال معكم في ميدي ماغ معنا متواصل حتى الماضي ساعتين شكرا لكم على مساجاتكم سينيجي برشا من المتابعين على واتساب موزيك فام يشكروا فيك وقالوا قاعد تفسر لنا ومشكور جدا وقاعدين تفعلوا حتى على مع المواضيع اللي قاعد تحكي فيهم على واتساب موزيك فام 23513000 مرحبا زدا بملاحظاتكم الكل نحكيوا على الكراس المدعمة سينيجي اليوم يتحدث نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي يقول انه الاسعار متاع الكراس المدعمة ما تبدلتش ويقول انه الانتاج والتوزيع خلال السنة هذية باش يشمل مختلف اصناف الكراس المدرسي بكمية تتراوح يكون بين 20 و 21 مليون كراس ويقول زيدا انه فماش نقص في الكراس المدرسي المدعم هذه النقطة المهمة زيدا يقول 30% من الكميات اللي تم انتاجها من السنة الماضية ما زالت متوفرة في الاسواق
5: والله الحمد لله الواحد كي يسمع معلومة كما ذي بالحق إيجابية ولينا نفرح كي نسمع حاجة مادة ولت تهبط في وقتها وسعرها ما يتبدلش وتبدأ متوفر بالكميات معناها الكافية نقول الحمد لله بالحق نحمد ربي على خاطر قدام اللي قاعد يسير معناها في برشا قطاعات ما يعني تحس في محالة متاع حبات الحقيقة أنا سمعت التصريح كامل ثم كميات تم ضخ السوق بها مع الكراس الحمد لله متوفر الباهي والإيجابي أنهم أن السعر متاعها ما تغيرش وهذا شيء إيجابي رغم أني نعرف أن المصنع وكذلك عجين الحلفة والمراحل اللي مر بها في مستوى سلاسل الإنتاج مكلفة جدا بما أنه كراس مدعم والدولة قاعد تحط فيه في فلوس الدولة والمجموعة الوطنية وهذا شيء مهم مثالش خل تقعد خاطر الكراس راهو مادة حساسة عندنا شريحة كبيرة نسبة مهمة كبيرة من التوانسة من العائلات التونسية اللي ما نجمش يشري هك الكراس اللي يتباع بعشرين دينار وبثلاثين دينار ما نجمش يقدر عليه خاصة اللي عنده معنا عائلة كبيرة وبرشا أبناء معنا يقرأوا معنا في المستويات الأولى الابتدائي والثانوي هذا مهم أنا سمعت اللي الكميات الأولى تم طرحها توا معنا في السوق موجودة في الأسواق إن شاء الله إن شاء الله ما يتدخلوش المجرمين مسالك التوزيع
0: ويدخلوا بالفترة
5: طبعا لأنه على توا ما يمكن مدة أسبوع أو عشر أيام التالي ثم رجل أعمال هو عنده مخزن كبير في منوبة دونك عملوا مداهمة جات معلومات عملوا مداهمة لقاوا عنده كميات كبيرة من الكراس المدعم مخزنة
0: ديجا
5: ديجا هاي لا قبل معناها مزلنا على وضوك سيد خليفة إن شاء الله. وهذا هذا هذا دور الرقابة دور الرقابة مرة أخرى نرجع لوزارة وزارة التجارة وأجهزة الرقابة بربي عينكم عينيكم على مسالك توزيع الكراس المدرسية على الأقل خلي يوصل ويبدأ متوفر من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية.
0: خاصة كما كنت تحكي سنجي مع السيف الصعيب اللي تعدي به التوينسة مع برشا خسائر زيادة اللي برشا من المواطنين التوينسة عاشوها لأنه قطاعاتهم تتضرر مباشرة من الانقطاعات اللي شادها مثلا متاع القطاعات الكهربائية. وهذا يمكن اللي خلى يعني بالنسبة للمواطن اللي مثلا خدمته تضررت في الصيف 2026 يقول لك أنا غونتخيش مازال لها أيامات وتبدأ الاستعدادات. فما حتى بعض الأولياء اللي بدأوا من توا يحضروا في العودة المدرسية يقول لك أنا مع هذه الكل وما نلقاش معناتها خلينا نقولوا كيما الكراس المدعم يكون باسعار في متناول المواطن التونسي في وضعيات كيما هكا. نمشيو الموزايك 24 موزايك 24 خلينا نحكيو على المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي اليوم يعقد الاثنين 17 أوت الجاري جلسته الافتتاحية. نذكروا أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تعيين محمد علي البوغديري كاتب عام للمجلس حسب ما تم نشره بالرائد الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية. سنجي تبعت شوية نجم نحكيو على موضوع زقوق ونمشي زيادة حتى نحكيو على الانقطاعات متاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة البارح لحد في جنوب وغرب ليبيا. اليوم من المجلس الأعلى للتربية والتعليم الانتظارات يظهر لي عنا مدة نحكيو عليه انتم بيدكم في ميديماغ ولا في أحلى صباح حكينا برشا على المجلس الأعلى للتربية والتعليم. خلينا نذكر الناس يمكن اللي تابع فينا الهدف من المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم شنو الانتظارات وشنو زيد المتاح زيد شنو ينجم يعمل اليوم متاح من إمكانيات المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
5: هو المجلس هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين يعقد جلسته الافتتاحية. يعني اليوم باش يدخل حيز العمل والتركيبة تم الإعلان عليها في الرائد الرسمي في آخر الأسبوع الماضي. وتم تعيين الوزير التربية السابق محمد علي البوغديري دونك رجع كاتب عام. شفت أنا الحقيقة شفت التركيبة التركيبة فيها ناس مختصين وفيها من غير المختصين في مجال التربية والتعليم. معناها يعني فما صار تأخير كبير برشا من اللي اصدر القرار أو القانون المتعلق بالمجلس على التربية وتم تحديد صلاحياته إلى حدود الأسبوع الماضي. وقت طويل برشا ضيعناه ما نعرفش علاش ما عنديش الأسباب علاش. المسألة تتعلق برئاسة الجمهورية بورتون المقر يظهر لي حاضر جاهز من مدة طويلة وحتى معناها التجهيزات كانت حاضرة. علاش بطا الإعلان على التركيبة ودخول حيز النفاذ ما نعرفش ما عنديش الأسباب. الأسباب يعني نجم تكشف عليها رئاسة الجمهورية لكن اللي نقوله أنه به هاو بداية المجلس على التربية والتعليم. المطلوب منه اللي هو المسائل ومطالب التوانسة من عقود طويلة من الزمن اللي هي على رأسها إصلاح منظومة التربية والتعليم. إصلاح التعليم في تونس اللي كل عام نحكيه عليه وكل ما تجي حكومة جديدة وكل ما يجي وزير تربية جديد إلا ويثار الموضوع هذا إلا وتفتح ملف إصلاح منظومة التربية ومنظومة التعليم بشكل عام في تونس. لكن للأسف الشديد اللي كان يصير كل عام وحتى للسنة هذه كانت يعني إجراءات ترقيعية محاولة متاع ترقيع. يعني أنت ما تصلحش البنية الكل لكن تحاول كل مرة معناها ترقع مرة يعني وتحاول وزارات التربية والتعليم تحاول تتفادى معناها بعض الإخلالات. لكن الإصلاح العميق الإصلاح الجذري لمنظومة التربية والتعليم مازال ما صارش. أنا عندي كما عند برشة توانسة ملايين التوانسة عندنا انتظارات

0: من هالمجلس هذا يلزم في مدة قصيرة, وإن شاء الله ما يغرقش حتى هو المجلس هذا في الروتين والبيروقراطية الإدارية اللي غرقت فيها برشا مجالس وبرشا هيئات وبرشا مؤسسات. يعني تقعد سنوات وما تسمع شيء, معناه وما ترى شيء بالملموس. هذا مجلس يتعلق بمصير أبنائنا, مصير التلامذة, مصير العائلة التونسية. راو التعليم هو النواة الصلبة. دولة بدون تعليم حديث وتعليم مجدي وتعليم نافع وتعليم يواكب التطورات التكنولوجية دولة ناقصة, دولة ما تنجمش تتقدم. رأي الدولة تتقدم بأبنائها, تتقدم بمواردها البشرية. إذا أنت ما تصلحش المنظومة اللي تنتج الكفاءات راه ما عندك وين توصل. دونك المجلس مطالب ساعة دبار ب ويبدو لي معناها ثم برشا كفاءات في البلاد, ثم برشا مختصين في علوم التربية في البيداغوجيا اللي قدموا مقترحات وقدموا توصيات, وثم حتى برشا دراسات اتعملت صارت في السياق هذا لإصلاح التربية. إن شاء الله المجلس هذا يستأنس بالدراسات هذه, ولما لا يستأنس بالكفاءات خاصة المختصين في البيداغوجيا, يعيط لهم خلي يشرك الجميع.
1: وهذا طبعا زادة سنجي يربح وقت زادة باش نتعديو للقرارات خلينا نقولوا وللإصلاحات اللي تكون فعلية في علاقة بالتربية واللي هو أساس كما قلت التربية
0: والتعليم. هذا مؤكد وراو فما مطلب أساسي بربي, معناها هذه رسالة معناها للتركيبة الجديدة متاع المجلس. بلاي خرجوا التربية, خرجوا التعليم ماك المنظومة البائسة, منظومة الملة أنا نسميها منظومة الملة, منظومة التلقين, منظومة حشو الأدمغة. يجيبوا تلامذة الصباح يقعدوا ما يقعدوا 4 سوايع 6 سوايع حتى 8 سوايع يلقنوا يملوا الأساتذة, يملوا عليه, يكتب اش كتب من ربي في الكراسة ويروح وانتهى الأمر. يعني لا يعلموه
1: ما التفكير التحليل المعقد.
0: احنا توا في تونس راو قاعدين نعملوا في ديتات معناها بلان, معناها ما تعديناش المرحلة اللي وصلت لها الدول المتقدمة اللي هي ديتات بيان فات. علموا التلامذة كيفاش يفكروا, علموهم كيفاش يحلوا, علموهم كيفاش يصنعوا شخصياتهم منذ الصغر, شخصيات تفكر, شخصيات تتحلل, شخصيات تعرف تناقش, شخصيات ما هيش تميد. براو ما تلقى ساعة ساعة تلميذ لين يوصل البكالوريا وهو معناه عنده مشكل, عنده عقدة في التفاعل وعنده عقدة حتى في طرح الأسئلة وما ينجمش يناقش. شوف انت, شوف جمهور التلامذة حتى اللي يطلعوا معناه الى مستوى التعليم العالي, شوفهم كي يحضروا في ملتقيات معناه شوفوا كيفاش يتكلموا بصعوبة. ما علاش؟ على خاطر ما علمهمش كيفاش يتكلموا, كيفاش يحلوا, كيفاش يفكروا.
1: مهم جدا سيناجي الكلام اللي كنت تقول فيه, ونتمنيه بالحق انه الاصلاحات تكون في اقرب وقت ممكن. خلي نشوفوا دي جينيراسيون جدد اللي يكونوا قادرين بالحق على انهم يقوموا بالبلاد هذه. خلينا نحكيوا على خبر اخر سيناجي اللي يمكن خلى بعض التخوفات عند التوانسه, ومشكور جدا زاد ضيفنا باش يوضح لنا رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه سي محمد ربحي, ومشكور اللي كل مره نحاولوا انه نطلبوا منه المعلومه يكون موجود حاضر معنا. الخبر هو برشا نتصور تبعتوه, هو المختص في الصحة الواحدة وعلم السمومية دكتور يوسف حمدوني, يقول انه التحاليل الرسمية الدورية في علاقة بمادة الزقوق تؤكد سلامة اغلب العينات المعروضة عبر المسالك القانونية ومطابقتها للمواصفات, ويقول زيدا انه المسالك غير المنظمة والبضائع مجهولة المصدر هي اللي تمثل البؤرة الاساسية للمخاطر, وحذر زيدا من مخاطر المواد اللي تم تخزينها في ظروف سيئة أو ترويجها يقول عبر مسالك غير منظمة وتكون مجهولة المصدر, ودعا إلى تعزيز الرقابة والمراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد. وهذا يمكن اللي خلى اليوم بعض التخوفات عند التوانسة, يقولك ما يزيش توا في وسط الوضعية هذية والتخوفات اللي موجودة من من من الفقدان لبعض المواد. زاد اليوم شنو بيقولك المواطن فما مادة زقوق, وزاد اليوم يلزمنا نتخوف وإحنا أيامات على المولد النبوي الشريف. سي محمد ربحي أهلا وسهلا, مرحبا بك. مرحبا بك انت وشكرا لك على قبول تدخل معنا سي محمد ربحي اليوم. خلينا نوضحوا ساعة. يظهر لي سي محمد أنه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية يظهر لي هي الهيكل الوحيد اللي اليوم ينجم يحكي على التحاليل وعلى العينات من مختلف المواد اللي تكون معروضة في الأسواق التونسية, وهي زيادة يظهر لي الهيكل اللي يأكد مطابقة هل المواد هذية للمواصفات العلمية.
2: وهو كذلك أنت بارك الله فيك على الاستضافة. وفي الواقع راهو القانون واضح, القانون جاء المشرع التونسي وأحدث هيئة بمقتضى قانون تعمل على مبدأ تحليل المخاطر, على مبدأ الشفافية والعمل بمبدأ الحيطة. القانون هذا أعطى للهيئة حصرية التصرف في المخاطر ذات علاقة بالأغذية, وكذلك حصرية الإعلام عن المخاطر المتعلقة بالأغذية. ولهنا وقل نشوف أنا الحقيقة وأنا محالة وليت مستانس كل مناسبة كل فترة يخرج وشكون ويتكلموا معناها بالحقيقة ما عادش فما ضوابط. أول حاجة ساعة وانتي ذكرتها هي الوقت اللي يخرج واحد ما عنده حتى علاقة بالهيئة ويتكلم على نتائج التحاليل. يا أخي نتائج التحاليل عطيناه احنا وكلناه باش يتكلم على نتائج التحاليل اللي تجري فيها الدولة التونسية من خلال مؤسستها الرسمية اللي هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. والحقيقة من جهة نقدم رواحنا أخصائيين ما مانيش باش ندخل في الملقام, ولكن راهو ماهوش معقول انه وانا مش اللوم عليه هو زاده, اللوم على الناس اللي كل مره يمشيوا بعوض لا يمشيوا للمصدر والرسمي يمشيوا للطرف اللي هو مخول له قانونا باش يعطي معلومات تتعلق به اذا كان فما خطر, كان فما بلاغات, كان فما اشكاليات نتناولوها. يمشيوا وتعرفوا انتم في وقت الفراز فما كذا, في وقت الحليب, في وقت الغله, في وقت الدلاع, معناها سوا جينا صحيفة زقوقو زقوقو مش موجود هو ديجا معناها بكثرة اثناء احنا شو البيور. الهيئة الوطنية هي راهي مؤسسة تحترم روحها وتخدم في إطار القانون والبرنامج السنوي نتاعها وتاخذ فيه معين الاعتبار هالمناسبات هذه. والرقابة الرسمية راهي تتعمل على طبقا للمخاطر يعني بازيس لوريس كيف ما جاء بها القانون. والمناسبة هذه وضعية الحال اللي هي الاستعداد المولد النبوي الشريف إن شاء الله يكون مبارك على الجميع. احنا راهو البرنامج هذا بدينا في تطبيقه منذ بداية جويلية يعني الشهر اللي فات وإلى حد الآن معناه. وبالنسبة للعمليات الرقابية راهي تصير على كامل تراب الجمهورية. أيوة. وفي مرحلة أولى استهدفنا أكل المنشآت والمحلات المتخصصة في الإنتاج والتحويل والتخزين وبيع بالجملة, وتوا ولينا نشوفوا فكل الأماكن اللي تباع فيها بالتفصيل إلى غير ذلك. كل ما عنده علاقة بالزبوق والفواكه الجافة ومستلزمات تحضير الأكل العصيدة هو محل متابعة لثيقة من طرف الفرق التابعة للهيئة سواء كان على مستوى مركزي أو مستوى جهوي. وإذا كان في بعض الحالات نشكوا في مادة نحجزها وقتيا وناخذ ونقطع العينات ونحلوها وناخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. وإلى حد الآن احنا فتنا 2245 في زيارة رسمية معنا عملية رقابية رسمية قامت بها الفرق هذه. صحيح ثم بعض الخلات, ودايور احنا الى حد الان في الفتره هذه الصغيره تم تحرير اكثر من 80 محضر مخالفه محضر عدلي. تم حجز كميات نسبيا محترمه, فما تنابيه, فما غلق محلات مفتوحه للعموم. ولكن اللي ناكده هو انه الزقوق وما تبعه راهو اللي يتباع في السوق خاصة في المحلات المفتوحة للعموم راهو مطابق للمواصفات, وما فماش علاش نزيدوا احنا
1: نخوف
2: كل مرة يخرج لنا واحد ويتكلم ها وها. يا سيدي صحيح احنا بالنسبة لنا المستهلك واعي, الإدارة هي متحملة مسؤولياتها والإعلام بارك الله فيكم نوصلوا أنتم أنت خليونا نوصلوا المعلومة وين نحبوا نوصلوها وفي إطار التشاركية في إطار يعني إيصال المعلومة في علاقة بتثقيف من أجل الصحة. إحنا توا اللي نأكده هو كونه الزقوقو والمنتوجات
1: الموجود في المسالك القانونية راهو
2: مور واضحة ما في حتى شيء
1: نستهلكوه وإن شاء الله بشفي للناس الكل.
2: هذا هو إحنا يليق نوضوه ولكن حويجة بركة أنه المواطن ما فيها باس معناه يمشي صحيح غالي يمشي للمحلات المفتوحة للعموم اللي هي تحت رقابة لطيفة ونبعده على الباعة المتجولين نبعده على المسالك
1: فما نقطة أخرى سي محمد في علاقة جوستومون بالمسالك غير المنظمة أنه فما بعض الصفحات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدة هي بيدها تروج للميدة متاع الزقوق دونك زادة هذي يزمنا ننتبه معناها بما أنه
2: هذا مشكل آخر هذا يبيع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي حاجة خطيرة راهو لانه ما تنجمش تراقبها ما تنجمش تعرف بالضبط انت تجيك حاجه مفكره ما تعرفش عليها شنية ما فيها باس توا احنا في وقت اللي نمشي انا المحل مفتوح للعموم نشوف التأشير نشوف تاريخ الاقصى للاستهلاك نشوف اذا كان ثم حاجه غير عاديه ما فيها باس من جهه نمتنع ومن جهه ما فيها باس نبلغ للهيئة عن طريق 80-106-977 وكل شيء يتعدى كما نحب وإحنا في كنف الاحترام المتبادل من طرف الناس كل.
1: شكرا لك سي محمد. عندك سؤال سي ناجي؟ سي محمد
0: عندي سؤال سي. مرحبا سي محمد.
2: أهلا سي ناجي مرحبا بك.
0: عايزك بارك الله فيك. بربي حبيت نسأل جوست سؤال بسيط على الزقوقو العجين متاع الزقوقو اللي تباع في معلن المعلب اللي تباع خاصة نشوفوه في الجروند سيرفاس هل يعني نعرف اللي هي مش من اختصاصكم؟
2: لا من اختصاصنا حكاية
0: قاعدين تركبوا فيه سي محمد
2: بينشر هو المحلات المتخصصة في الانتاج والتحويل هذه كلها تخضع احنا كل ما عنده علاقة بسلامة الأغذية راهو من حصريا من مشمولات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية يعني في كل المراحل اللي تمر بها المادة الغذائية وبالتالي هذا هما احنا بدينا بهم لانه احنا نبدأ على مستوى المصدر سيناجي وقت اللي نأمنوا المنتوج على مستوى المصدر ثم نسبة كبيرة باش تكون على مستوى التوزيع تكون مطابقة للمواصفات هذا ديما المبدأ
0: يعني مسجلتوش معنا خلال هكا في مستوى انتاج بعض الماركات مثلا
2: لا الحقيقة بالنسبة للسنة راهو في السنوات السابقة ان احنا راهو بدأت الهيئة منذ سنة 2022 صحيح في بعض الأحيان نسجلوا خروقات نسجلوا إشكاليات في علاقة بمحلة بالأماكن نتاع التحويل ولكن بالنسبة للسنة باش نكون صريح معك ما عناش حاجة كبيرة تستاهل باش نسلطوا عليها الضوء الأمور كلها ماشية في سياق محترم
1: واضح. شكرا لك سي محمد الربحي مشكور جدا على حضورك معنا ومشكور على توضيحات هذه رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الموضوع كان خلطوا علينا توا ما تبعتوش المداخلة من الأول أنه المادة الزقوق اللي موجودة في السوق واللي موجودة طبعا عن طريق المسالك المنظمة راهي قبل الاستهلاك وراهي مطابقة للمواصفات وراهو الهيئة قاعدة تخدم على الموضوع هذه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. نواصلوا في موزايك 24 ونحكي على موضوع آخر سنجي في علاقة بالأرقام نحكي على نسبة البطالة والأرقام زادة اللي كان قدمها المعهد الوطني للإحصاء انخفاض نسبة البطالة توصل ل 14.9% في الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقابل 15% في الثلاثي الأول حسب المعهد والمعهد يبين أنه نسبة البطالة لدى الذكور سجلت انخفاض واللي تستقر عند 11.8% وارتفعت لدى الإناث لتبلغ 21.6% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 قراءة سيناجي في النسب هذه
0: هو في أول قراءة ما أولية مهم جدا أنه التراجع هذا اللي صار في نسبة البطالة ولو أنه ما هوش تراجع كبير برشا لأنه تعدى من 15 بالمئة إلى 14.9%، دونك تراجع طفيف لكنه مهم، والمهم أنه مزاج. أنه عرفنا شفنا في سنوات سابقة التطور الارتفاع المتتالي اللي صار في سنوات سابقة في نسبة البطالة. الملفت وهذه المفارقة الحقيقة اللي ديما قعد الليكار، يعني الفارق أو البون اللي قعد شاسع بين الذكور والإناث، يعني تشوف أنت معناها قدر ما تراجعت نسبة البطالة بالنسبة للذكور اللي هي في حدود 11.8% عند الإناث ارتفعت ب 0.9%. اليوم نسبة البطالة في صفوف الإناث 21.6%. وكي ندخلوا بأكثر تفصيل، مثلا نسبة البطالة عند الشباب، شباب اللي عمارهم تتراوح بين 15 و24 سنة، في الثلاثي الثاني من 2026 نسبة البطالة بلغت 35.4%، تراجعت صحيح بعد ما كانت في نفس الفترة من العام الماضي 37.5، لكن كي نشوفوا الفارق بين الذكور والإناث نقوها مثلا في مستوى الذكور 34.6%، الشباب الذكور، لكن عند الشباب الشابات الإناث 37.1%. حتى في مستوى أصحاب الشهاد العليا العاطلين، يعني اللي مازالوا معناها مقدمين على مطالب للحصول على عمل، نسبة البطالة مرتفعة أكثر من المعدل الوطني العام اللي هو في تقريبا في حدود 26.6% في الثلاثي الثاني من عام 2026. في صفوف الذكور 14.2%، ولد الإناث 35.6%، تقريبا الضعف. هذا ما نعرفش ما لقينا له تفسير، والمختصين في علم الاجتماع يبدو لي مركزوش بالشكل الكافي والمطلوب في الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة التفاقم البطالة في صفوف الإناث، رغم أن نسبة المتعلمات يعني في الجامعة والخريجات أكبر من نسبة الذكور الحاصلين على الشهادة الجامعية. والمرأة أثبتت قدرة فائقة في سوق العمل وفي كل مواقع الإنتاج، دونك في عملية الانتداب فما مشكل. والخلل الغادي في الحلقة هذه في يعني في عملية الانتداب، علاش يتم انتداب الذكور أكثر من الإناث؟ حكينا في خاصة في القطاع الخاص. نسبة البطالة ما ترجعتش بشكل كبير، وهذا مفهوم لأنه نسبة الاستثمار في القطاع الخاص يعني اللي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الطاقة التشغيلية، الاستثمار ما كانش بالحجم الكبير رغم حصول تطور في نسبة الاستثمارات الأجنبية، ما صارتش مشاريع كبيرة مشاريع توسعة للاستثمارات الوطنية، ما ثماش نسبة كبيرة. في مستوى الانتدابات المناظرات اللي تعلنها الوزارات يعني في قطاع الوظيفة العمومية ما كانتش بالمستوى الكبير، رغم أنها صحيح متحركة بعد حالة من الجمود اللي طيلت على مدى سنوات على مدى تقريبا 3 أو 4 سنوات، يعني كان الانتداب في الوظيفة العمومية تقريبا شبه مغلق باستثناء أسلاك الأمن والدفاع وبعض القطاعات الحيوية، بدأت تتحرك شوية، يعني بدينا نشوفه في مناظرات انتداب، لكن مازال العدد مرتقاش إلى المستوى المأمول اللي هو معناها وهنا يعني يزمو يتقارن بنسبة النمو، نسبة النمو 2.6%، دونك ما عملناش نسبة نمو كبيرة باش الرفع في الطاقة التشغيلية وطاقة الانتداب. المستوى ربما اللي باش يخلي تونس تستوعب أكبر عدد ممكن من العاطلين يعني يزم يكون في حدود على الأقل بين 80 و100 ألف انتداب، نحكي هنا في مستوى الوظيفة العمومية والقطاع العام، مع ضرورة الترفيع في طاقة الانتداب في القطاع الخاص. ما زالت نسبة النمو وخلق الثروة ما زال ما يسمحش سواء للدولة الوظيفة العمومية أو للقطاع الخاص بالترفيع بشكل كبير في الطاقة التشغيلية.
1: دايغ دي سينيجي دايغ تكون تحكي على في علاقة بالمشغلين والانتدابات، كان نحكي وحتى الأرقام المتاع المشتغلين حسب الجنس نلقاه ويتوزعوا، شوف ليكار معناها 2,546,000 رجل ومقابل 1,022,000 امرأة، يعني نسبة 71.4% بالنسبة للذكور و 28.6% من إجمالي المشتغلين. دونك هذه
0: باش تلقاهم تقريبا نسبة كبيرة منهم في قطاع الخدمات. يعني في المساحات الكبرى وفي المؤسسات اللي تقدم خدمات، وكأني بعض القطاعات يعني شبه ممنوعة، هذا مش معلن، شبه ممنوعة على الإناث.
3: وهذا كلام اللي تقول فيه سينيجي أكدوا البنك الدولي عنده دراسة ميدانية عملها على سوق الشغل التونسي عام 2020، حبوا يعرفوا إسكو فما تمييز أثناء الانتداب ولا لا في تونس. قالوا لي هما الباحثين ذوما عملوا دي سي في يشبهوا لبعضهم وخلطوا معناها بين إناث وذكور، ومن بعد بعثوهم وقعدوا يستناو شكون باش يكلم صاحب العمل بالنسبة للي سي في متطابقين، معناه هو نفسه جست بدلوا الجنس معناه من أنثى إلى ذكر. لكن النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة للباحثين، قالوا أنه ما لقاوش أنه النساء يتعرضوا للتمييز في كل الوظائف، بل لقاوا أنه التمييز يختلف حسب القطاع والمهنة. في المتوسط العام كانت مرشحات النساء في التجربة أكثر احتمالية قليلا للحصول على اتصال من أصحاب العمل، حوالي 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالرجال. لكن مثلا فما مجال فيه تمييز واضح حسب الخبراء، يقول لك مجال تكنولوجيا المعلومات انت ثم تمييز واضح ضدهم، من ذوات معناها المؤهلات عندهم احتمال اقل ب 15 نقطه للحصول على اتصال من صاحب العمل في وظائف الاي تي، ثم زاد وظائف محدده كما الويب ديزاينر ولا الويب ديفلوبر. نلقاو زاد في التسويق العكس، في التسويق يكلموا الرجال هما يتعرضوا للتمييز السلبي، نحكيو على الاسيستانت او ماركتينغ ولا سبيسياليست في الماركتينغ، ديما الرجال اقل حظوظهم بتبيع من سيف المهنه هذيه. الهندسه كيف كيف، نحكيو مثلا بعض الوظائف الماليه زاده فما افضليه للنساء في الهندسه، الدراسه ما لقاش تمييز للنساء في الوظائف الهندسيه اللي هيمن عليها الرجال رغم وجود فجوه كبيره في البطاله بين الجنسين في المجال هذيه بتبيع. ثم زاده حسب الدراسه اللي تمت، ونختم بهذه، انه برشا من أرباب العمل عندهم صورة نمطية على المرأة، يقولك باش تتحمل مسؤوليات أسرية أكبر، قد تنقطع عن العمل بسبب الأطفال، ستكون أقل مرونة في بعض الظروف وأقل ملائمة لبعض الوظائف التي ينظر إليها أنها وظائف للرجال. هذه صورة نمطية عند أصحاب العمل أرباب العمل.
0: هذا هو مربط الفرس الصلاح، هذا المشكل
3: اللي
0: هو
3: مسؤولية العائلية
0: العقلية، مشكلة العقلية اللي مازالت تفكر بالطريقة هذه، أنه المرأة يعني بالنسبة لي هو المرأة نظرا لالتزاماتها العائلية وكذا وما إليه، ويقولك مش انتدبها معناها وهي غير متزوجة، بعد مش تتزوج، بعد يجيوا الأبناء، دونك يخمم في الانقطاعات، يخمم في الروندمون،
1: يقول سينيجي فما بعض الأمثلة حتى مثلا في كي نشوفوا برلمانات في العالم، وديما هكا تصدم شوية يمكن الصورة اللي ترى فيها الأم أنه في الفترة متاع الماترنيتي ولا وقت اللي حتى رجعت بعد الفترة متاع الإنجاب متاعها اللي تلقاه في البرلمان ومعها بيبي صغير داخلة به في البرلمان وتخدم كمام، نلقاه في برشا معناها شفناها الصورة هذه اللي يعني فينا الماء التصوير زادة اللي قاعدين برشا من الحقيقيات يدافعوا عليها، وإلا حتى بعض النواب اللي موجودين اللي تقولك أنا فينا الماء هاني حتى بالظروف العائلية وحتى بالصعوبات وإلا بالمسؤوليات العائلية اللي في فترة ما الطبيعة شاءت أنه تكون يعني الدهك على المرأة أكثر من الرجل، فأنه تلقاها كمام موجودة وفي في في في مكان كيما البرلمان وتقرر زادة في مصير شعوب وفي علاقة بتشريعات موجودة، ورغم اللي هي معناتها تلقاها أم وتاخذ ذاك الوقت ذاك باش تعديه مع ولدها ولا بنتها، وكغيمان تكون موجودة به في أماكن العمل. يعني فما دول اللي خليت أنه الظروف تكون ملائمة للأم أنها تكون ولدها بحذيها ولا يعملوا فضائيات مخصصة للصغار هذوكم باش هي تكون موجودة وتخدم وما تكونش مشغشبة على ولدها. دوك يعني هوني حتى أصحاب المؤسسات ولا أصحاب الشركات إذا عندهم دور هوني فإنهم يخليوا إذا أنت عندها بوتنسيال في السي في متاحة، فإنه لفات أنها تكون أم فهذا لا يمنحها معناتها أنه تكون إفكاس وتكون عندها معناها خدمتها تكون موجودة ولا تقل أهمية في الغندمان تاحة على راش.
0: مدامك حكيت على البرلمان نادية، ما هذه فرصة توا معنا مش نستغلها، باش نتوجه برسالة إلى الهيئة العليا للانتخابات. مبدأ قاعدة التناصف في القائمات الانتخابية في الانتخابات التشريعية اللي تم التخلي عليه إن شاء الله في 2027 ترجعوه. رجعوه باش تاخذ المرأة التونسية حقها وحظها في التواجد في البرلمان في أهم مؤسسة تشريعية في البلاد. تنحى ما نعرفش علاش تنحى مبدأ التناصف، وكتشوف انت توا معنا البرلمان تقريبا في أغلب رجال ذكور.

0: مبدأ التناسف، رجعوا قاعدة التناسف في التصويت على في القائمات الانتخابية في الانتخابات الجاية. هديكم ربي.
1: مهم جدا سنجي. خلي نختمو بالموضوع ذي اللي يهزنا ليبيا. نحكي على انقطاع التيار الكهربائي البارح لحد 6 شهور في عدد من المناطق في جنوب وغرب ليبيا، من بينها حتى العاصمة طرابلس، بعد خروج عدد من محطات الانتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهربائية في مدينة الزاوية حسب ما أعلنت عليه الشركة العامة للكهرباء. ونذكروا زيادة أنه سنجي المشاكل هذية متاع الانقطاعات متاع التيار الكهربائي في ليبيا ماهيش أول حادثة انتوكا في الأيامات اللي تعدي. واليوم زيادة يمكن السؤال المطروح وقت اللي نحكيه على بلاد أو دولة اللي تمتلك احتياطات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا واللي تعتمد تقريبا كليا في أنها تمول الاقتصاد متاعها وتوليد طاقتها، نلقى وكيف كيف حتى في علاقة بالكهربائي. معناها نحكيه على اليوم سؤال كيفاش لدولة كيف ليبيا تنجم تعيش مشاكل من هذا النوع، كيفاش تفسره؟
0: هو صحيح كلامك صحيح نادية، معناها صادم جدا انه كي تسمع يصير بلاك اوت، ومش اول مره يصير البلاك اوت هذا نادية، لانه صار قبل، صار في اسابيع التالي في شهر جوان، في شهر جويلية خاصة، وشملت البلاك اوت قبل صار في مناطق من شرق البلاد، مش مرضية صار في بعض في في في في غرب في غرب البلاد. والمرة هذه يعني، وهذا اللي قالته شركة الكهرباء الليبية في تصريح لأحد مسؤوليها، أنه الإظلام أو البلاك اوت أو حالة الظلام الكلي في المنطقة الغربية في جبل الغربي جبل نفوسة امتد حتى إلى مناطق من الجنوب الغربي اللي تغذي فيها وحدات الانتاج في خاصة في محطة طوباري للغاز. وهذا يفسروه لأنه بعض وحدات الانتاج وتوليد الكهرباء ونقلها خرجت عن الخدمة، وهذا يكشف على هشاشة منظومة انتاج الكهرباء في ليبيا وانتاج الطاقة. طبعا مش تقول لي ليبيا راو، معناه كي تشوف الارقام راو شيء غريب بالحق. معناه ليبيا اللي عائدات الطاقة عائدات النفط والغاز عام 2025 وصلت ل 15.23 مليار دولار. هذه العائدات المالية لعائدات النفط والغاز فقط عام 2005. مع هذا ليبيا اللي تعد من أكبر الدول المنتجة للغاز والمنتجة للنفط، وجورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية اللي مازالت كي زارت ليبيا مؤخرا ثم بعد مشيت في زيارة الجزائر، عقدت أو صحت عقود إنتاج وتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا. العقود تمتد تقريبا على مدى 15 أو 20 عام، وكان حاضر معها الرئيس المدير العام لشركة إيني، الشركة العملاق العالمي في توزيع الغاز. مع هذا ليبيا العجز متاعها، عجز المالي في ليبيا يقدر بتقريبا حوالي 50% من الانتاج المحلي الخام، ثم 30% تستنزف في الأجور و 20% تستنزف لدعم الطاقة. ليبيا اللي تعيش اليوم تعيش صراعات وحالة من الانقسام بين الشرق والغرب، وما نجموش يتوصلوا طوى على مدى 15 عام ما توصلوش الفرقاء الليبيين الأخوة الليبيين إلى توحيد المؤسسات. اليوم الدولة الليبية منقسمة إلى نصفين، نصفها في الشرق وفي بنغازي، وفما برلمان وفما حكومة وفما قيادة عامة للجيش، وفي الغرب اللي فما حكومة مؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومركزي حكم. اللي يصير في ليبيا أن ليبيا بحكم وجود الميليشيات العسكرية وعمليات تهريب لكميات ضخمة من خاصة من النفط يعني من الطاقة، وليبيا حولت ليبيا إلى نموذج لصناعة الريع وتغول السوق السوداء في ليبيا. تعرف اللي ثم ميليشيات اليوم في ليبيا العديد منها اللي تهرب في النفط، وحتى تهرب في كمية كبيرة وضخمة.

0: من الغاز وتباع في السوق السوداء ما تستفيدش منها الدولة الليبية. وذاك عليش استقال أو هدد بالاستقالة محافظ البنك المركزي الليبي وخرج. وحتى من فما تصريحات دارت فما معطيات أنه فما اختلال كبير بقدر ما فما عائدات ضخمة وفما كميات كبيرة تصدر من النفط والغاز اللي يدخل إلى البنك المركزي شيء قليل جدا، نصفه يدخل البنك المركزي والنصف الآخر يمشي في جيوب أمراء الحرب وكذلك الميليشيات.
1: واضح جدا. شكرا لك سينيج، يعطيك الصحة. إن شاء الله الموعد غدوة يجدد معك بعد لحظات. الموعد يكون في ساعتنا الثانية من ميدي ماك. مازلنا باش نحكيو على الكراء بالمعدل الكراء وعملية التحايل اللي قاعدة سارة. مرحبا زيدا مساجاتكم على 23513000. كنت تحبوا تكونوا حاضرين معنا في أنتوكس وتلعبوا معنا في ساعتنا الجاية. مرحبا بالناس الكل. معه توت فيت مع مراد الديدي في الأخبار.
2: ميدي ماك مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
3: كاليبسو جيدي 20 أوت لكاليبسو.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. احتياطي النقد الأجنبي يبلغ بتاريخ 14 من أوت الجاري 25155.2 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم التوريد مقابل 104 أيام في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وفق آخر المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي نشرها على موقعه. وبالنسبة للمداخيل السياحية فقد تطورت ب 217 مليون دينار لتبلغ 4718 مليون دينار بتاريخ 10 من أوت الجاري، كما تطورت عائدات العمل ب 280 مليون أورو لتبلغ بتاريخ 10 من أوت الجاري 5576.1 مليون دينار. منظمة تونس كلين أب تنظم أمس الأحد حملة نظافة بشاطئ صخور بمنزرت، أسفرت عن جمع حوالي 2500 كيلوغرام من النفايات، منها 1.5 طن من الزجاجة و140 كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير و781 كيلوغرام من النفايات غير القابلة للتدوير. وتندرج هذه المبادرة ضمن العمل التطوعي البيئي للحد من التلوث والحفاظ على البيئة وتشجيع الفرز وإعادة التدوير. أطلق خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا برنامج تدريبي لفئة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوار. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسم الجبري في كلمة ألقتها بالمناسبة وفق بلاغ الوزارة اليوم الاثنين. وأكدت الجبري تواصل تنفيذ هذه المبادرة على مدار السنة بما يتيح تغطية مختلف المعتمديات في سائر ولايات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود ترمي إلى مزيد دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز حضور النساء في المجال الاقتصادي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجددا الاثنين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، يأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، الهدف الرئيسي هو وسيظل دائما ألا تمتلك إيران بأي طريقة أو بأي شكل من أشكال سلاحا نوويا. مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تقول إن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم الاثنين مكتب رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وأضافت المديرية في بيان أن الهجومين انطلقا من الأراضي الإيرانية دون أن توضح ما إذا كانت الطائرتان أصابتا هدفهما، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. العاصمة السورية دمشق تستعد لإطلاق الدورة 63 من معارضها الدولي وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في المشاركات المحلية والدولية. وتراهن الدورة الجديدة التي تحمل شعار سوريا تشرق من جديد على بيئة تنظيمية مرنة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب احتضانها مشاركة واسعة على المستويات الوطنية والثقافية والاجتماعية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشهور يتواصل مع نادي الفورتي وكامل فريق ميدي ماغ. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: ممكن نحكيه على السيارات المعدة للكراء ونحكيه على التحايل الإلكتروني اللي قاعد صاير عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد الحدث.
1: ألو مالك سيف السنيه راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جوي وناخو انا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. العرض الحدث السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد الكمون واكبر نجوم الاغنيه التونسيه فوزي بن كمرة
4: يكمر
2: وأنت بن سعيد
5: ركب على خمرها.
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.
0: شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدة تجينا على 23513. فما مساج باش نقراه من عند مستمع قال انتم بالله ديما تسلموا على المستمعين تقولوا لي في الكراهب وتقولوا على اللي في الخدمة واللي في الثنية وعمركم ما هذا ساعة اسمه مونتنوير على واتساب تحية لي منتصر فوالا قال لنا منتصر بحار من تبولبة تحية ليك يا منتصر يسمع راديو دونك تحية ليك وتحية من خلالك للبحارة اللي يسمعوا فينا في المراكب نتاعهم الكل ويقال تحية كبيرة زيدة للبحارة من بنزرت البنقردين احنا زيدة يا منتصر نسلم عليك وعليهم وإذا موعدنا توتسيت مع انفو انتوكس
2: انفو ولا انتوكس.
0: جستمون على نفس الرقم كي تحبوا تشاركوا معنا على 23513 نجموا تكونوا زيدا انتوما حاضرين معنا في الفقره هذه وبما انه احنا توا راسي راس سلاح اليوم دونك هذاك علاش حابين ودايو حتى ديما المستمعين يكونوا حاضرين حتى كان فريق كامل هكا ولي سلاح
6: اكيد ديما عندنا مستمع
0: يشارك فوالا يشارك معنا في اللعبه هذه اللي هي فوان توكس من خلالها كل مره نحكيوا على الاخبار فيها خبر واحد صحيح
6: بالضبط
0: وثلاثة غلطين
6: لازم نطلع واحنا نو صحيح.
0: باهي تحية كبيرة دونك لإيزر اللي حاضر معانا بتليفون. إيزر أهلا وسهلا مرحبا بيك.

0: هذه خاطر سلاحها بالمرصاد. بي دونك الاخبار يقول انه كريستيانو رونالدو يقول انه سيعتزل لعب كرة القدم بالنسبة للموسم القادم. هذا الخبر الاولين.
1: قال انه اخر
0: قال انه باش يعتزل
1: الموسم القادم.
0: الموسم القادم
1: باه
0: باه. هذا الخبر
1: الاولين.
0: باش تقولوا لي بعد صحيح ولا غلط؟ ماذا بيا ما تعملوا حتى عملية تحايل؟ خاطر راني قاعده نشوف فيك حتى انت ايزر كنت باش تشد التليفون راح نشوف راني.
2: لا لا لا لا ما عنديش تحايل. لا
0: باه تحايل. الخبر الموالي، التغيرات المناخيه تثبت في غلاء اسعار الزقوق. وهل انه التغيرات المناخيه تثبت في غلاء اسعار الزقوق؟ وهذه تو بعد تجاوبوني عليه صحيح والا غلط. والخبر الثالث في علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحه في علاقة بمذيق هرمز. دونك هل أنه صحيح أنه فما مسؤول في البيت الأبيض قال أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفدلك وقت اللي قال أنه سيعلن مذيق هرمز أرضا أمريكية في تصريحات أثارت جدل كبير وخليت برشا تعليقات. وكذية الخبر الثالث. وباش نختمه بالخبر الأخير اللي هو في علاقة بال في علاقة بفرنسا، في علاقة زادة خاصة بالموضوع نتاع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي. هل أنه المجلس الفرنسي صادق على قانون حظر الوسائل نتاع التواصل الاجتماعي؟ هذوما الأخبار الأربعة باش تقولوا لي شنو صحيح وشنو الغلط. بشكون نبدأ؟ نبدأ بإيزر
2: باللي تسبب.
0: يلا نبدأ بإيزر بعد نخلي سليحة. دونك شنو من بين الأربع أخبار اللي سميتهم أنيه الصحيح وأنيه الغلط؟
2: أنا نتصور الأخبار الثلاثة غالطين، الأخبار الأول والثاني غالط.
0: الأول
1: والثاني كريستيانو وزقوكو معنا
2: كريستيانو أي غالط. مازال كريستيانو يعني ماهوش باش يعتزل، ما أعلنش ما قال حتى شيء. وخبر زقوكو خبر غالط. والخبر الاخرين نمشي في الخبر الصحيح نتاع ترامب.
0: الخبر الوحيد الصحيح هو الخبر نتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب. واضح
2: على ما بيرمض.
0: دونك المسؤول قال انه راهو مش صحيح وانه راهو كان يفادلك معناتها دونالد ترامب وقت اللي قال باش نخلي مساج على مذيق هرمز يعني يتبع لي يعني ارضا امريكي. باه صحيح.
1: ليه قبل ما نجاوب نسلم على اللي يبعثون على يوتيوب. ثم شكون قال نسلم على الاخت الشقراء؟
0: الشقراء شكون؟
1: عليك انت.
0: لا انا مانيش شقراء.
1: قلت ناديه الفورتي.
0: قلت ناديه الفورتي.
1: سلموا عليك كمان، سلموا على منال زيد هدير كلهم هذول موجودين، مريم ماريونج كلهم يسلموا عليك ويسلموا على ليكيب الكل.
0: تحيه اليوم فرد الفرد يعطيك الصحه. صحيح اللي ذكرنا باللايف يوتيوب
1: اكيد
0: مشكور.
1: جوست حاجه بركه، كريستيانو من الاول قال راهو عام الجاي يكمل ولا هذا اخر عام؟ كيفاش قال بالضبط
0: كريستيانو؟ شنو التصريح نتاعه؟ وقال انه من المرجح اني ساعتزل كره القدم في نهايه الموسم القادم.
1: بيه انا دونك باش ناخذ ريسك.
0: باش ناخذ الريسك على كريستيانو يا صليح؟ يعني راك من المفروض معنى السؤال جاوب عليه وتقول لي شو هالموضوع.
1: ترامب غلط. زقوق غلط. وشكون اخر قاعد
2: معايا؟
1: برشا
0: يا ايزر شنو قلت له السلاح؟
1: خليك معايا. لا انا باش نمشي في كريستيانو وخلي يقولوا واش يهم.
0: كريستيانو هو الخبر الصحيح.
1: خلي يقولوا واش يهم.
0: والاخرين ثلاثه غلطين.
1: غلطين ثلاثه.
0: بي
2: عليه الريسك
0: بيه يا سيدي بيه سليح. عجبني
1: من غير ريسك حتى شيء.
0: عجبتني شجاعتك.
1: سلم على مريم قالت لي ترامب شاب البرقدين ولا بالله معناها تفاديو شيء ذا خاطر راهو
0: خلينا نبداو بالخبر. بي ان توكا الخبر في علاقه بكريستيانو. كريستيانو سليح كريستيانو رونالدو. لمح الى انه من المرجح انه يعتزل لعب كره القدم في نهاية الموسم الحالي سعيا إلى ترك إرث استثنائي. هذية في تلميح في علاقة بكريستيانو رونالدو اللي يقول قال عندي برشة ذي في The Independent عربية. يقول أنه مستقبله يقول خارج الملعب هو مخطط ليه بالكامل. قال عندي برشة أمور باش تخليني مشغول لدرجة يقول أنه
1: شحال تنكيري
0: وني رائف في

0: المقابلة يقول ما نجمش معناها نحكي لكم على حاجة بركة اللي نجم نعملها وقت اللي باش نخرج من واعتزل. يقول انه كرة القدم تنجم تخلي فراغ كبير يلزمك يقول كلاعب تعدي وقتك او كلاعب باش تخرج معاش باش تكون معناها في الميدان يلزمك تعبي وقتك بطرق مختلفة. يقول مش بطريقة واحدة اكهو. يقول راني نحب نواصل الاستمتاع بما كسبته وبما كسبناه. يقول لانه في نهاية المطاف تعدينا يحكي زادا قال 25 عام فيها برشا تحديات وبرشا تضحيات دونك سيسلاح في الموسم المقبل. قال كريستيانو رونالدو
1: في الموسم المقبل
0: قال هكا قال في نهاية سمحني في نهاية الموسم الحالي. قال انا قلت لك في الموسم المقبل دونك هي اللعبة في الموسم الحالي.
1: خاطر الموسم المقبل بتا خاطر السيزون تبدا سبتمبر توفى جوان.
0: هو يحكي في نهاية الموسم الحالي سيسلاح.
1: اخطأت التقدير
0: نعم
1: دونك نعتذر منك ومن عائلة رونالدو كان اسمعوا فينا يا اخوي تفول على ولدنا. نعتذر
2: تبعني يا اخوي قلت لك تبعني
1: سمحني ياسر الله غالب الله غالب.
0: ليه وين ياسر ما توقعتش خاطر قبيله وانا نحكي معاه في نحضر في الاخبار قلت له سليح راني باش نحضر لك سؤال في علاقة بالكورة. قال لي ليش ما رد بالك راني باش نجاوب عليهم الكل صحاح دونك امور
1: تروحي بالنفس.
0: بالنسبه للخبر نتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه المسؤول في البيت الابيض يقول انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان يفدلك وقت اللي تحدث عن اعتزامه اعلان مضيق هرمز ارضا امريكيه. كان هذا في تصريحات اثرت جدل كبير وخليت حتى رد سريع من طهران. وستريت جورنال نقلت عن المسؤول هذايا اللي ما كشفتش الهويه نتاعو قوله انه حديث ترامب عن المضيق الاستراتيجي جاي على سبيل المزاح وأنه الرئيس لم يبحث مع مستشاريه إعلان الممر المائي إقليما أمريكيا. وذكروا أنه ترامب نهار الجمعة قال خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك أنه سيعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكان يضحك وقتها قال بعد ما ننتهي من هزيمة إيران اللي تتعرض لهزيمة قاسية جدا يقول سأعلن قريبا جدا عن مضيق هرمز أرضا أمريكية. دونك هذه في علاقة بال الخبر بتاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وانت زادة يظهر لي قلت صحيح حكا ولا
2: أي أنا قلت هذا صحيح.
0: هذا قلت خبر ترامب صحيح في علاقة زادة بالإنتاج بتاع الزوجو.
1: صحيح ترامب
0: صحيح
1: صحيح
0: صحيح شبيكي خليو
1: والله قالوا لي لو في اليوتيوب ما حبيتش نفسك
0: بالحق. شكون قالك بليش كون قالك
1: فما هودي ومريم قالوا صحيح على ترامب هذاك صحيح
0: صحيح
1: لكن انا عنت نعتذر منك كازر ما تبعتك.
2: قلت لك تبعني
1: تعرف الدار دي موسيو قول رد بالك
0: ما تعملش على نفوسك. تحية اليوم يسمعوا فينا واللي قاعدين يعاونوا فيك سلاح وتتبع المستمعين اللي قاعدين واقفين معك تبعهم. في الخبر زاد في علاقة بانتاج حبوب الصنوبر الحلبي الزقوق فنو تسجيل التراجع من بين الاسباب فما الحرائق اللي جت على مساحات واسعة من الغابات حتى خلال السنة الفارطة لأنه نعرفوا أنه ديما نستهلكوا يعني الكميات اللي تكون من عمناول. وكيف كيف زادة الحديث على عزوف عن هذا النشاط وأنه زادة فما حتى اليوم نقصة الأيام متاع العمل في علاقة بالمجال هذايا لأنه فما عوامل جوية اللي رافقت الموسم الماضي من جهة أخرى. دونك هذوما من بين دونك الحرائق والتغيرات المناخية تسببت زادة جزئيا في غلاء الأسعار متاع الزقوق. دونك هذايا الخبر الصحيح والاخبار الاخراني في علاقة بالحظر قلنا متاع الاستخدام متاع وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرهم اقل من 15 عام. فانه انا قلت صحيح انه المجلس الدستوري الفرنسي اللي هي اعلى هيئة قضائية دستورية في 14 اوت كانت وافقت على واقرت الحظر متاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرهم اقل من 15 عام واعتبرت انه القرار هذا ينتهك حرية التعبير وما فيه ضمانات كافية للخصوصية. دونك المجلس الدستوري الفرنسي جستمو أبطل في 14 أوت القرار والقانون هذايا اللي كان أقر له البرلمان نهار 21 جويلية 2026. يعطيك صحة يا إيزر شكرا ليك مشكور على مشاركتك معنا وتحية ليك. أنت مكش من تونس إيزر تكلم فينا مين تكلم فين؟
2: لا من دبي.
0: من دبي تحية ليك والتوينسة اللي يسمعوا فينا الكل في دبي. شكرا ليك
2: ويعطيكم صحة.
0: يعيشك شكرا لك انت وشكرا زيدا للمستمعين اللي حابوا يشاركوا معنا. تحية كبيرة لإيمان محمود على واتساب اللي كيف زيدا جاوبتنا قالت انه راهو الخبر متاع ترامب صحيح. يعطيك صحة يا إيمان محمودي مشكورة. فما زيدا ولا يعطيكم صحة ولا فما عبيد اللي شارك معنا من فرنسا. دونك كيف زيدا يجاوب على بالخبر بالأخبر انه هو لانفو انه هو الانتوكس. ان شاء الله تكونوا زيد انتم حاضرين معنا، راهو تنجموا تكونوا غدوه موجودين حاضرين معنا. كاينكم انتريسي مرحبا بكم، خليوا لنا ميساجات وكيكا زيد تشاركوا وتكونوا من بين الحاضرين معنا في انفو انتوكس. كانت هذه بالنسبه اليوم
3: ميتي ماغ ميتي. تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين فالصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا. ميتي ماغ

0: كانت واحدة من الغنيات اللي خرجوا في الألبوم، والحقيقة نقترح عليكم أنكم تكتشفوه على خاطر بالحق ما تخيرش غنية على غنية. جروب كايروكي اللي زاد من المتوقع باش يكون موجود في تونس، دونك جوست مازالوا لي دات
1: أكيد في سبتمبر، كان باش يكون موجود في سبتمبر جوست مازالوا لي دات
0: مازالوا صحيت. هذا هو دونك دعوة أنكم تكونوا حاضرين للجروب هذايا باش تستمتعوا.
1: مرحبا
0: سيرتو
1: بالألبوم الأخر هذا،
0: صحيت حاجة خارقة للعادة. هاي سيدي نمشيو لفقرتنا، مش عملتوا حقا باللي كي نمشوني في كونسو براتيك قبل ما نبدا؟
1: ما كنتي شنو هي كونسو براتيك؟ كل مره حاجه وتاخذ خبير الكل في كي غبت انت نوفل معناها يقرا الموضوع، وين الخبير تقريبا كل يوم مادي. انا الخبير كل مره نبدل صوتي، نحاول نبدل حتى في اللبسه ساعات نخرج نفس السوري اخرى ونرجع هيك، اما نحاول كل مره حاجه
0: تعدي.
1: هذا وتحية المستمعين بالله، ركزوا معنا كونسو براتيك رجعت لما لها
0: tout de suite كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ. كل يوم في ميدي ماغ نحكيو على المعلومات اللي تهمكم، اللي تهم الاستهلاك متاعكم، اللي تخليكم تفيقوا بحاجات، تفيقوا بتجاوزات، كيفاش زيدا تحميوا رواحكم في علاقة بأي منتج انتوما تقبلوا على الاستهلاك متاعو. نحكيو على الفترة هذية متاع الصيف، نعرفوا انه الإقبال على الكراء متاع السيارات يكثر برشا، التنقلات تكثر، الحضور زيدا متاع التوانسة المقيمين بالخارج انهم زيدا يكونوا في حاجة للكراء متاع السيارات، ولكن زيدا مهم أن ننتبه لبعض الظواهر اللي موجودة بي. فما بعض الجروب الموجودين على فيسبوك اللي من خلالهم تنجم تكري الكراه بي، ولهذا نجم ساعات يخلي برشا معناها من المواطنين يلقوا روحهم في وضعيات ما كانوش يتخيلوها، في عمليات متاع تحيل، يبعثوا مثلا فيغمان ومن بعد تطلع ما فماش منها لاجانس، في حين أنه معناها يمشي في بال المستهلك أنه الموجودين معناها الشركات هذوما يلقى روحه زيدا معناتها في وضعية متاع فلوسه ومشيت وما ينجمش ما فماش منها الكرهبة. دونك اليوم كيفاش نفيقوا زيدا بهالستاتيو هذوما، كيفاش نعرفوا أنه فعلا هالشركة هذية موجودة وإلا لي؟ هذا الكل باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع ضيفنا مشكور حاضر معانا زكريا نعات، ممثل عن الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، شنو حوالك يا جدي؟
0: الحمد لله، شكرا لك وشكرا لك انت على حضورك معنا اليوم. موضوع الظاهره الساعه، خلي قبل ما نعطيو النصائح سي زكريا، خلينا نحكيو على ظاهره نتاع التحايل الالكتروني هذايا اللي قاعده تصير عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، واللي قاعده تمس في حرفاء التوانسه ولا حتى التوانسه المقيمين بالخارج اللي يحبوا يكريوا السيارات خلال الموسم السياحي. وشفنا حتى زيدا بعض المبادرات اليوم بانه تكون منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية، واللي يظهر لي حتى اليوم بدأت الاجتماعات موجودة، وفما أطراف كما وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة المالية زيدا اللي قاعدين يخدموا على هالمنصة هذية، لكن
2: التجهيز
0: زيدا اكزاكتومون. دونك اللي بدأوا يظهر لي في الخدمة على المنصة هذية في مرحلتها التجريبية حاليا به. قبل ما نحكي زيدا على المنصة، خلي نحكيه على كيفاش اليوم المواطن التونسي ساعات نجم يلقى روحه يجري في كرهبة لأنه السوم يظهر له منطقي ويساعده، ألقى هو في الآخر بعد يلقى روحه في وضعيات أخطر وأنه فلوسه تمشي عليه. دونك الظاهرة هذه كيفاش سجلتوا هالتحايل الإلكتروني، وخلينا نقول الحالات اللي نجم تكون عندها علاقة بالتحايل الإلكتروني؟
2: أول حاجة نرحب بك أنت ونرحب بالبرنامج كله بموزايك الكل.
0: شكرا لك.
2: احنا ساعة باش نبدأ في حكاية التحايل هذايا، نتحايلوا برشا ضحايا اثناء برشا جديد يعني برشا رو شوية منا وشوية منا. اول حاجة احنا عملنا حملة كغرفة وطنية لشركات كراء السيارات، عملنا حملة في اول الصيف وتعدينا في موزايك وتعدينا في بعض برشا راديوات اخرين ونبهنا المواطنين نبهنا خاطر لي ريزو سوسيو هذوما في اي ميدان، هي مش في اللوكاسيون برك، في كراء السيارات، في النزل، في برشا حاجات، فما تحايل. الشيء اللي نقعد باهت فيه أنا في مواطنينا بالخارج، أنت تتعامل مع شركة والدنيا تقدمت والدنيا تطورت، معناتها أبسط الأشياء أنك تعمل له فيرمو على اسم الشركة متاعه، وهو يبعث لك على الواتساب متاعك ولا بارميل يبعث لك لورتور دو كونفيرماسيون بيان ديترميني، عندك ورقة ما تبعثش لشخص. ما تنجمش شخص يكون عنده شركة كراء السيارات، لازم يكون شركة قائمة الذات.
0: كيقولوا شركة معناها نقولوا عندها معرف جي بي اي متاحة، عندها الكونت متاحة، حسابها البنكي
2: شركة بينسور. هذه حاجة سنين احنا جينا في الراديوات وعطينا الغرفة سنة عملت اجتهاد انها تعطي لفرشات معناتها التعريفة اللي من الى
0: متاع اسعار في علاقة بالنهار، معناها كي تكري بالنهار قديش رسومي نجم يكون اقل حاجة واعلى حاجة.
2: اعلى حاجة معناتها هذوما لي باج ناس تستغل رخص الاسوام ما تنجمش تستغل حاجه اخرى. معناتها راهو مدام نادي راهو برشا راهو برشا راهو ناس تاخذ في تصورك راها بنتاع شركات قايمه الزيت بالحق ويصوروا هم ويفسخوا البلايك يحطوا عليهم اسم لوكاسيون دو فواتور ولا رانتاكا ويبداو يتحايلوا على العباد. هذه شويه من احنا كغرفه قمنا بالواجب، زاد شويه المواطن لازم يكون واعي ما ينجمش يعطي فلوسه لنمبورت كي بالتليفون. معناتها يصب فلوسه نقرا في دي ستاتيو شيء معناتها بيزار، معناتها تقبل عبد يبعث فلوس الواحد باسمه الشخصي بيشكري من عنده كرب على نمره تليفوني ومن بعد بعد بيان سور هذه الدنيا تطورت، هذه اللي زرنا كور موجودين في الدومين الكل خاصة لوكاسيون باتور خاطر جات الفترة هذه فترتهم هما. حاول العباد انا نوصي وديما وصيتها وديما نقولها بربي ثبتوا في وراقكم كي تكريوا سيارة ساعة اول حاجة راهي فما ورقة اسمها ترخيص من وزارة النقل ومن الدولة التونسية انها السيارة ذيك تكون معدة للكراء. فما بطاقة استغلال إلا ما تكونش الورقة ذيك موجودة في الأوراق ما انت رأي السيارة غير معدة للكراء.
0: إذا معنى انت كي تمشي تكري دونك من بين الحاجات دونك تلقى معناها بخلاف الاوراق نتاع الكهرباء تلقى بطاقه استغلال موجوده من بين الاوراق اللي تتقدم
2: لك العاديين اللي نعرفوهم
0: احنا من الكل.
2: دونك بطاقه استغلال هذيك تخول لك باش تكري السياره ذيك
0: باهي برشا
2: الى ذيك ما فماش معناتها راي بلغتنا احنا باللي ولا متداول بلاكا كحلة
1: فنوار
0: باهي
2: فوالا
0: باهي برشا. دونك هذه اهم حاجه يلزم واحد يثبت منهم باهي انا اليوم مثلا
2: وكلي وسمحني مدام نادي باش نسكر البارونتيس واللي فيرمون بربي شنو معناتها تعمل فيرمون شخص عادي وانت كاري من عند شركه نصب الفلوس للشركه اللي وتبعث لي ريسو ولا من عند انا بابي اون تيت تاع شركتك في اللي توصلت من عندي بالمبلغ الفلاني ويقعد
0: اي اما اما اما سي زكريا هو معمول به انه انت مش تكري كرهبه تقول لك اب عمل لي فيرمون موجود يعني هذا ساعه قبل ولا
2: والله يكون شركه كيفاش تخدم
0: فما اي لا قصدي يعني فما شركات تعمل هكا تقول لك ابعث لي اكونت مثلا
2: شويه منا وشويه منا راهو خاطر فما زاد حرفاء يبلوكي لك كرهبه قبل شهر والنهار اللي يعبد في المطار يلقى 5000 يخسر ويبدل الكليون يبدل ما يحترمكش اللي انت خليت له كرهبه راهو شويه منا وشويه منا فهمت. اما مينيموم كي شركه تطلب ما نجمش انا نقول لك ما يعطيش فما شركات يقول لك يا خويا ناخذ لي زافونس انا باش نبلوكي لك راه المينيموم تبعث افونس للشركه ما تبعثش للشخص
0: باه
2: الشخص ينجم يكون حتى هو يخدم في الشركه ومتحايل على عرفه يجينا فهمت كيفاش يبدا عارفه ماهوش في باله بها الحكايه هذه
0: باهي برش واضح. دونك هذايا في علاقه قلنا بالحاجات اللي لازم نثبتوا منهم. انا اليوم زيدا مثلا مواطن باش نلقى باج على فيسبوك ولا باش نلقى انونس على فيسبوك ونجم نلقى فيها مثلا الامكانيه نتاع اللوكاسيون هذايا كيفاش نجم نثبت؟ وهي مثلا تقول لي انت اليوم الشركات الكل تقريبا عندها دي باج فيسبوك كيفاش نعرف انها لانه الباج هذايا تتبع الشركه ولا تتبع جوستمون شخص قاعد يتحايل ولا منتحل صفه انه هو صاحب شركه اللي كيرا سيارات.
2: إلا كان طلبك في أكونت تطلب الرسو في اسم الشركة وفيه المعرف الجي بي نتاعها وفيه البابيونتات كاملة نتاعها. أنك هذيك حتى كي تمنك عليك نجم تهبط تشكي حتى يصير تحايل نجم تهبط تشكي بالورقة هذيك ومولا الشركة هذيك يتحمل مسؤوليته حتى كان هو ما في بالوش يتحمل مسؤوليته. أما هذي أنها ناس معناتها أنا من فرنسا ما نعرفش أنت كي تدخل على أجونس دو فواياج وتقص يخرج لك فوتشر خرج لك فوتشر اللي أنت خلصته غير تبيه كذا ولا وكذا ما تقولش في المطلق هكاك في المحلول تصب فلوس
0: باهي برشا واضح جدا. سي زكريا خلي زاد نحكيو على موضوع اللي نجم يحل هذا اللي نحكيو فيه الكل معناها كي نحكيو على هالمنصه هذيا اللي اليوم تنجم تنظم القطاع اكثر منصه رقميه باش تكون خاصه بكراء السيارات واللي يمكن تخلينا نتفاديو الحاجات اللي اصلا الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم وقت اللي تبدا تدخل حيز الاستغلال البلاتفورم هذيا. دونك من المتوقع انه باش تكون انطلاقا من شهر اكتوبر ان شاء الله نتمنوا انه في انطلاقه شهر اكتوبر تبدا موجوده. خلينا نحكيوا عليها المنصه الرقميه ذي الخاصه بكراء السيارات. شنو تسمح للمواطن وكيفاش تحميه زاده وشنو زاده حتى صاحب الشركه هو بيدو ينجم يحمي الشركه نتاعو ويحمي السيارات نتاعو.
2: هي المنصه هذه فيها برشا برشا برشا حاجات باهية. في موضوعنا اليوم اللي حكينا فيه نتاع التحايل على العباد هذي شنو تنفعنا المنصة؟ المنصة هي باش تكون تخول العون الأمن ساعة ينجم يعرف السيارة هذي معدل الكراء ولا مش معدل. هذي أول حاجة. الثانية أنه الحريف باش تولي فما بلاتفورم عنا ما عادش احنا فاتنا اليوم سيرونتين عاش كان سي الحبيب عشان لكم فما اللوجو باش يكون موجود نتاع الغرفه الوطنيه لشركات السيارات باش يكون موجود في كل مكتب كل شركه تخضع للمنظومه هذه يكون فيها اللوجو هذا نتاع اللوتيكا نتاعنا احنا نتاع الغرفه الوطنيه اللي الشركه هذيك مخوله باش تخدم في قطاع كراء السيارات.
0: باهي باش
2: باش تقعد باش نكونوا مع الصريح باش يقعدوا الزرناكور هذوما اللي على لي باج فيسبوك هذا يلزم المواطنين يحاولوا يردوا بينهم للماكسيموم وخاطر احنا ما نجموش باش نحصروه. لكن اللي ناكد لك اللي انها بالمنصه هذيا راهو عون الامن كي تكس خاطر ما نجمش ندخلوا في الديتاي كل عون الامن كي تكس قدام السياره يعرفها هي معدل الكراء والا لا.
0: واضح جدا. بيه برشا
2: هذه من اهم الحاجات اللي تخلي المواطنين يولي يدوروا بالتحكي.
1: حبيت نسألك على انت قلت انه فما ناس اللي متحايلين معناها يعمل لك فيرمون من برا ويطلع ما فماش كهرباء ولا تصير مشاكل والكل به. فما زيد نعرفوا اللي دار فما برشا كراهب وانت ادرى مني بالارقام منه فما برشا كراهب في النوار يدوروا في تونس
2: وانا براتيكمون او دوبل سامحني حتى
1: قصيت عليك. القطاع الموازي هو الدوبل نتاع القطاع المنظم في عدد السيارات. هل انه المنصه هذه تو انت قلت لي تحايل به نحينا من التحايل الناس اللي تخدم في النوار مثلا يقول له هو مواطن بالخارج ولا مواطن حتى في تونس يقول انا باش نكري كهرباء يقول له يا سيدي بيت عادي لي البلاصه الفلانيه نعطيك الفلوس كاش وتعطيني كهرباء وهذاك اللي يصير. هل المنصه هذه باش تمنع الممارسات هذه معناها الناس اللي
2: المنصه
1: كيفاش أما تطبيقيا كيفاش تمنع معناها انا عندي انا كهرباء خبيها في كراج كهربتي الشخصيه جاء واحد على اساس ولد عمي كريت هيل وخويا وعطاني فلوس على كل نهار انا كيفاش نجم نمنعه تطبيقيا بالمنصه هذه؟
2: باهي انت تفهم معاه السيد باش يكري الكهرباء
1: تفهمه كلمه هو جاء كلمه قال له راه وانا باش نكري عندك كهرباء وما في بال في باله به في النوار
2: اي هنا يتحملوا مسؤوليه مع بعضهم الزوج
1: فما مسؤوليه قانونيه معناها منع
2: بالمسؤول هو فما محضر ممنوع عليك تاجر سياره غير معدل الكراء كونش باش تسلفها لصاحبك هذيك هما
1: خدمه تسليف حاجه اخرى
2: هذيك يسلفوا سواديزون ما هي ديجا قاعدين يتحاصروا اما راهو انسان الى يقف قدام عون امن يقول له السياره هذه شنو يقول له كاريها راهو العون امن يعرفوا كاريها ولا مش كاريها
1: اكيد
2: معناتها بالمنصه الجديده تتعرف الكهرباء اسكو هي مقترات من عند شركه قيمه الزيت ولا مقترات بالطرق الاخرى
0: واضح جدا
2: معناتها اما اكثر من هكا سينو خد ما تجيبش انت تجي واحد نسيبه باش يسلفه كهرباء تقول له كاري هذا ينجم هو يكري هذا ويقول نسيبه
1: اما كلها تولي انسابك يا كهرباء كيف باش تولي كلها انساب ولد عم وخويا وصاحبي
2: في اللي دومين الكل موجود انا نطلبه ديجا عملناها قلنا من اول الصيف باش نعدي عطله امنه قلنا يبارك لكم حاولوا تتاكدوا من الناس اللي قاعدين تكريوا منهم كهرباء وهو باش نعاودها للمرة الثانية.
0: سي زكريا سمعني فما نقطة مهمة حكينا فيها دايوغ انا وياك قبيلة وقت اللي نحكيو على قلت لي وقت اللي تبدا راك كاري كهرباء من عند شريكة نتاع لكراء السيارات راك تحمي روحك من برشا حاجات مثلا نعطيو مثال.
2: أنا تو كنت باش نقولها
0: هاي تفضل مال
2: أنا تو كنت نقولها أنا من من من موزايك هنا نحب الناس الكل اللي تسمع فينا راهو كي تكري كهرباء بلغة البلاك نوار راك انت متحمل مسؤوليتها كامله حتى في اللي حتى كانت السياره ذيك مطلوبه الجهات امنيه ولا مطلوبه الحاجات راك وتشديت فيها انت راك انت تتحمل المسؤوليه نتاعها خاطر ما عندك حتى حاجه تحميك
0: واضح
2: بار كونتر كي تكري سياره تاخذ ان كونترا بيان ديتيرميني من الى انت مسؤول على السياره في الفتره من نهار كذا لنهار كذا من الساعه كذا لنهار كذا
0: واضح جدا
2: لكن كي تولي بلاك نوار ينجم يقول لك الجمعة اللي فاتت عندك ينجم يقول لك وأي حاجة رأيت تشد في سيارة حتى على وجه النسيان سامحوني حتى على وجه النسيان حرفاء كره لهم قبل ونساو فيها حاجه ممنوع راه اذا كانت شدت عند المواطن هذاك هو اللي
0: يتحمل مسؤوليه الحاجه الممنوعه الموجوده في الاسياء
2: ويمكن يمكن تكون فيها عمليات صعاب ياسر راه ينجموا يكونوا حتى في عمليات سلب حريه
0: معناتها
2: لازم تكون كهرباء تكون فيها ممنوعات مختلفه وهي مش نتاعو معناتها الحريف اللي قبله ما عندك ما تثبت به هذا ما عندك ما تثبت حتى شيء
0: يعطيك صحة سيدي
2: ربي باقي ستر على الناس الكل ربي يبارك لك وعايشك وان شاء الله نتجاوزوا هالحكايه هذوما وان شاء الله تونس ديما فيها
0: شكرا ليك سي زكريا واكيد باش نكونوا في متابعه للمنصه هذه ان شاء الله من هنا لشهر اكتوبر المنصه الرقميه اللي تكون خاصه بكراء السيارات بالطرق القانونيه واللي اكيد باش تنظم المجال هذايا تضمن حق صاحب الشركه من جهه وتضمن زاده حق المواطن التونسي فنرجعوا اكيد نحكيوا عليه الموضوع هذايا في الايامات المقبله
3: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
4: باهي اسمعني تاخو انت جوي ولا خويا نوتا
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل
4: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفيستيفالات
3: اما شو باش نسميوها
4: سميوها هابي اور
6: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

الاثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكة فم.

0: خير. هذا رامي عايش وصلنا للماضي ساعة 52 دقيقة. مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستماع لنا وشكرا لكم على مساجاتكم على واتساب موزايك فام 23516000. هذا الموعد اليومي مع صحدين سكوحي. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء.
2: باش نحكيو في برشا تفاصيل نادي اليوم فيما فاتك شيء. باش نحكيو على بلجيكا. تجي تحفر تلقى مليارات. انت بنيم مشي تخدم على روحك ربي عينك. تحفر تلقى مليارات تحت البنيه. شنو تعمل في انا نهزهم واضح
0: طبعا يظن أيوة ما في شك. يسر مواطنين نعطيه في المثال
2: هذا انا صريح
0: توكل علينا.
2: تبدا حاجه اثريه لا ما تهزش.
0: اي طبعا طبعا.
2: ونحكيو زاد لهنا على برشا مواضيع اخرين. باش نمشيو زاد اكثر في المهرجانات. نحكيو زاد على اسكو تونس ولات قبله او وجهه جديده للمتقاعدين. هذا باش يكون موجود بالطبيعه. باش نفسروا لي حاجه مش جديده قاعد تحكي عليها توا لكن حاجه عندها مده. لكن قبل هيك نبداو بحفل اليسا في كارتاج. الحفله هذه بعد 17 سنه اليسا ترجع لكارتاج. ولكن شفنا الجماهير كانت فرحانه. الناس اللي تحب اليسا كانت شيخه في الحفل هذا. لكن كم ثم فيديو هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. شفنا الفضلات اللي قعدت بعد الحفل. برشا دبابس كانت موجوده. برشا شكاير. برشا ساشيات. برشا ناس قعدت تسائل علاش مادام انتم عملتوا جو. نشوفوا تصور موجودين على الباج فيسبوك وزاد شين يوتيوب متاعنا. برشا يقولوا علاش مثلا ما فيها بيس وهاد عنده دبوزه مفارغه ولا يهز معاه حاجه باش ياكلها ينجم في ساشي صغيره يهزهم ويروح بهم. علاش يخليهم غاديكا في مشهد. برشا ناس قالوا هي الفرحة صحيح وفات لكن الفضلات هي اللي ابقات. هذاك اللي خلى زاد برشا تصور اخرين الدور في برشا بلايص في الجمهورية. ونلقاو برشا بلاستيك مطيش وبرشا وسخ. لنلقاو حتى حملة كاملة اتعملت حملة ضد الناس اللي تمسخ ضد الناس اللي قاعدة تطيش في الفضلات. هذاك علاش برشا ناس توا ماشية في فكرة انه صور نوعا ما فكرة الفضح. وافضح الناس اللي قاعدة تعمل في الشيء.

0: تحديدها هو معناه مش مطالب ما انت لو
1: الفكره
0: مسرح كامل ما انت ماهوش مطالب انه يقوم بعمليه تنظيف اللي تمس مدارج اللي من المفروض انت كيما جبت الحاجه هذيك ولو لوندما يكون فما عرض اخر تقريبا يومين فما العروض دونك هذا ايفور اكثر باش يكون وشون مشهد معناتها وقت اللي اليوم ولينا نخليه صور من نوع هذا تكون موجوده الحقيقه مؤسف مؤسف للغايه وقت اللي نشوفوا احنا نبداو في مختلف وسائل عليه وحتى توينسا معناتها على وسائل التواصل الاجتماعي بريود مثلا تاع المونديال نبداو نتفرجوا في الجماهير مثلا اليابانيه ولا غيرهم اللي بعد كل ماتش يكون هما موجودين فيه يلموا استاد الكل والاوساخ والفضلات اللي موجوده في المدارج الكل نبداو ناخذوا بهم في المثال ما فينا ما بلي شكون من اللي قاعد يرمي لو كان احنا الكل معناتها نحبوا ناخذوا العبره ويعجبنا المشهد هذاك كي نشوفوه واللي قاعد معناها ما فهمت شكون اللي قاعد يخلي في الاوساخ والفضلات هذه الكل ميرسي يا شويق على التاو اللي تنجموا تشوفوهم على بار ميدي ماغوا صفحه رسميه لموزايك فهم مشهد الحقيقه مخزي
1: ان شاء الله معاش نداو مشهد هكا في تعليق من ودي على يوتيوب قالت ما نحبش اليس واحنا ما نحبوش لي مسخوزات مسج
0: هو الموضوع مش اليس
1: مش على شقيق والمتابعين الكل نكملوا نحكيوا على امينة فاخت في سؤال هل هي الاعلى اجرا في تونس ولا لا الفنانه امينة فاخت دي بشكون زاد على ركح مهرجان قرطاج شوفوا شنو هي الاجابه نتاعها في تصريحها اللي في رد على سؤال لزميلنا الوثق بالله
2: سنوات من حياتي معقلي وخصوصا كرتاج ياما غنيت في كرتاج وبأجر يعني ضئيل جدا وياما دخل فلوس كبيرة كبيرة كبيرة وزارة الثقافة يعني بالأجور ضئيلة جدا اللي كنت بخد فيها أقدم حفلات وحفلات وحفلات أنا كنت وصلت لغاية المستشفى على كرتاج
1: فالتصريح هذا كان قالت اللي هي خدمة برشة حفلات بأجر قليل في كرتاج وخدمة برشة بأجر قليل قالت حان الوقت أنه حفلتي تكون أجرها أعلى من اللي خدمت بها قبل قالت قبل يمكن نخدم باش نكون نظهر الكل لكن زادة ما فيها بس أنه أجرها يكون يواتي القيمة الفنية ولا المسيرة متاع الفنان
0: ولا حتى زادة الأعمال اللي تقوم بهم لأنه في نفس التصريح حكيت على أنه فما عندها أعمال اللي تتطلب مثلا أنه يكون معناها يكون بجي أكبر دونك طبيعي أنه باش يكون فما عدد من العاصفين اللي يكونوا حاضرين واللي حقوقهم يلزمها تكون محفوظة كيف كيف زادة حتى في علاقة بأنه يكون العرض ما فيهش كان موسيقى فإنه ذي بش يخلي أنه العرض القيمة بتاعه تكون أعلى ويخلي زادة أنه اليوم من الطبيعي يعتقد أنه حق أي فنان أنه يطالب بالمستحقات اللي تناسب خلي نقوله المسيرة بتاعه ولا حتى المتطلبات متاع عروضه لأنه فما فنانين بالحق بش يكون العرض باهي يمكن هو يكون في الشين هذيك الكل أقل واحد معناته في برشا شفنا عروضه كالأقل واحد هو يخلص ويقول الأهم أنه يكون فما الموسيقيين اللي معاه والتقنيين اللي معاهم اللي يأخذوا حقوق متفصلح
1: بالضبط ونحكيو تو على تونس اللي هي الوجهة الجديدة للمتقاعدين الأوروبيين بتبيع بعد 40 سنة في أوروبا تخدم تخرج على التقاعد في عظمة تقعد في باريس روما ميلانو تجي تحط فاليشتك في تونس وتعيش في حمامات نابل سوسة ولا جربة هذه البلان جديد اللي يخموا فيها أغلب المتقاعدين في أوروبا
3: Et si la Tunisie devenait une destination pour les retraités européens ? De plus en plus de résidences privées et médicalisées développent une offre à Tunis, à Mamet, Sousse, Monastir, Djerba et Sfax. Le concept, un mix entre résidences pour seniors et resorts touristiques, avec hébergement, piscine, jardin, services d'hôtelier et assistance infirmière 24 heures sur 24. Les tarifs annoncés vont de 1200 à 4000 euros par mois, selon le niveau de prise en charge. Un argument fort face au coûts élevés en France et en Italie. Mais attention, on ne parle pas encore de véritable boom. Et la qualité des soins, la réglementation et la sécurité restent essentielles. Pour la Tunisie, c'est peut-être un nouveau marché à l'intersection de la santé, du tourisme et des services à la personne.
1: كان هذا تقرير تونيزي كو كانوا حكيوا على انه برشا اختياراتهم تكون انهم يكونوا موجودين في تونس لكن برشا شفنا زادة من قبل في اخبار فرنسيه في نشرات قديمه وتقارير قديمه يحكيوا انه برشا ناس تختار انها تبعد من فرنسا لسوء الخدمه تحديدا ويختاروا يكونوا موجودين في تونس حسب الارقام وزاره الداخليه في معطيات افريل 2026 تقول انه من بين بطاقات الاقامه الممنوحه للايطاليين 2962 بطاقه كانوا بسبب التقاعد هذه بالنسبة للإيطاليين. وبالضبط بالنسبة لإيطاليا ظهورهم الأغلب موجود في حمامات وأيضا موجودين فرنسيين. المهم 40% من المقيمين الأجانب اللي في موجودين لهنا بتبيع هما أوروبيين.
0: شكرا لك سلاح يعطيك صحة. ما فاتك شاكل ما خلطوش عليها تنجموا تعودوا تلقاها على الباج موزاي كافي. نحب نشكر ليكيب الكل. ميرسي مروان في الإخراج وجويخ في الإخراج الرقمي مكرم في استقبال تليفوناتكم.

0: شكرا لكم على الاستماع. مرسي سلاح, مرسي زدا سنيجي الصغيري اللي كان حاضر معنا في ميدي ماج. الموعد ان شاء الله غدوة اجازة معكم من نص نهار لساعتين توسيت. نخليكم مع مراد دريدي
1: وبعد
0: بعد لحظات الموعد يكون مع حسن الهميدي في افتر وورك. نتمنى لكم ان شاء الله قيلولة مريحة, طريق سليمة للجميع. ميدي ماج
2: ميسيتي سيفا سني شعلة في النار
3: ماش قولي في أقوى بالانس في القنطار والحمام سوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبو قو في البلاد محبيحة وتفهيدة بعدك روحي جديدة مخلف لقوي والرسترون والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشان له أقوى بالانس اتبحبو وجيد اتبحبو. كاليبسو جدي 20 août le

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اليوم الاثنين عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع بذور الممتازة للحبوب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المرقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمان توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج. تونس تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في مجال الاستشفاء بالمياه، وتحقق رقم معاملات يوفر العملة الصعبة بما يقارب 500 مليون دولار سنويا وفق إحصائيات وزارة السياحة. وقد بينت دراسة للمرصد الوطني للمياه أنجزت حديثا أن نشاط الاستشفاء بالمياه يعتمد على ثلاثة عناصر، وهي المياه العذبة والمياه المعدنية ومياه البحر، وتستقطب آلاف الوافدين من تونس ومن خارجها. أكثر تفاصيل في التقرير للزميلة سيد الهمامي.
1: استقطب قطاع الاستشفاء بالمياه في سنة 2019 حوالي 100,000 وافد، وحقق رقم معاملات تناهز 10 مليون دينار. ويتكون نشاط الاستشفاء بالمياه من ثلاثة أنواع: المياه المعدنية، المياه العذبة، ومياه البحر. ويوجد في تونس حوالي 100 نبع مياه معدنية، عدد منها يزود 5 محطات استشفائية موجودين في قربس وجبل الوسط وحمام بورقيبة، ومحطة في جربة، ومحطة في القصرين، إضافة ل 46 حمام معدني وطني أو جهوي أو محلي. بخلاف المحطات الكبرى، استقطبت حمامات المياه المعدنية في 2019 أكثر من 4 مليون وافد برقم معاملات أكثر من 2 مليون دينار. أما بالنسبة للاستشفاء بمياه البحر، وصل عدد المراكز 60 مركز، توفر قريب 2000 موطن شغل مباشر وطاقة استيعاب توصل 6700 حريف يوميا. واستقطبت خلال 2019 100,000 وافد، حققت مرابيح تقارب 10 مليون دينار، إضافة للاستشفاء بالمياه العذبة اللي توافدوا عليها في نفس السنة 1 مليون حريف، وحققت رقم معاملات يقدر ب 100 مليون دينار، توزع خدماتها على 340 مركز أغلبها في النزل. الثلاث عناصر هذه خلّوا تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا، وتوفر حسب إحصائيات وزارة السياحة 500 مليون دولار سنويا. وجاء في الدراسة اللي أنجزها المرصد الوطني للمياه مؤخرا أن القطاع هذا يخضع العديد دراسات الفنية والصحية، لكن مش كل المراكز استوفت دراسات هذه. وتقول دراسة أنه تم مؤخرا إنهاء 3 دراسات استراتيجية لتنمية نشاط الاستشفاء بالمياه وتلافي النقائص في هذا القطاع.
0: مفترق طرقات بمنطقة شبدة التابعة لولاية بن عروس تشهد اليوم الاثنين حادث مرور تمثل في اصطدام مروع بين سيارة أجرة لواج وسيارة ذات دفع رباعي، مما أسفر عن تسجيل حالة وفاة العين المكان وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وفور إشعارها بالحادث، تحولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدني بن عروس على جناح السرعة، معززة بعدد من سيارات الإسعاف وشاحنات المجهزة للتعامل مع هذا الحادث. وقد تولت الفرق المدنية تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين في مكان الواقع لتقليص الأضرار، قبل الاستعانة بالوسائل اللوجستية لنقلهم فورا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد تسبب الاصطدام القوي في الحق أضرار مادية كبيرة بالسيارتين، إلى جانب تعطيل جزئي لحركة المرور بالمفترق الحيوي، قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية لتسهيل السير وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها. بالتوازي مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية المتخصصة بحثا تحقيقيا في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى الحادثة. في أخبار العالم، قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تعلن اليوم الاثنين أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني رصد إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا جنوب غربي البلاد والبحر الأحمر. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. هيئة الدرجة الأولى بالجامعة التونسية لكرة القدم قررت التمديد 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الأندية التونسية باش تمكن بعض الأندية من استكمال بعض الوثائق الإدارية. يعني الأجل كانت توفى اليوم 17 شهور دونك يزيدهم نهارين, يعني توفى الأجل نهار الأربعاء. أذكر ببرنامج البطولة المنتظر لتنطلق يومي السبت والأحد. الجولة الأولى ملعب التونسي نادي الصفاقسي نهار السبت لتقدم سقة الدير شباب العمران اتحاد بن قردين في مواجهة النادي حملف الذي بحمصوص العدد الاتحاد الرياضي المنسيري نهار 23 أوت. الكلاسيكو بين ترجي وليتوان نجم المتلاوي في مواجهة النادي الإفريقي. نادي منزات يلعب ضد مستقبل المرسى. ترجي زيش يلعب ضد الأولمبي البيجي. الماتشات تنطلقوا مع الأربعة ونص. الترجي أعلن اليوم بصفة رسمية عن المنتدب الجديد عماد فراج المغربي بعقد لمدة 3 مواسم حتى الموافع أجواء 2029, وهذا تصريح الملاعبي للصفحة الرسمية للترجي التونسي.
6: السلام عليكم, سي فراج عماد, جي 27 ans, je suis français d'origine algérienne marocaine et je suis très heureux de venir signer ici et de jouer pour l'Espérance de Tunis. Auparavant j'ai joué en France à Lille, je suis passé aussi par le Portugal, l'Azerbaïdjan l'année dernière et j'ai joué aussi à Chypre. C'est la première fois que je vois des supporters aussi incroyables. Hier l'atmosphère était magnifique, l'accueil aussi était magnifique et je suis très très motivé de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et de mouiller le maillot. J'essaierai de toujours tout donner le meilleur de moi-même et bien sûr je suis un compétiteur et je donnerai tout pour gagner tous les matchs sans exception.
5: النادي الرياضي الصفاقسي فاوض متوسط الميدان الدفاع الكاميروني جاك امبي اللي سبق له العام في النجم الرياضي الساحلي. في النادي الافريقي تقارير الماليه والادبيه اصبح على ذمه المنخرطين بدايه من اليوم. ممكن كل محب منخرط في النادي الافريقي انه يتسلم نسخه ورقيه من التقارير هذه مقابل الاستظهار بالانخراط الموسم الرياضي 2025-2026. زاد كيف باش يتم نشرهم في الميتاجي في منصه الكترونيه. نذكر جلسه العمل العاديه للنادي الافريقي مبرمجه يوم 30 اوت الجاي. في الاولمبي البيجي الحقيقه تطورات جديده. الاولمبي البيجي بمدرب جديد اللي هو رسميا نصيف البياوي هو المدرب الجديد خلفا للاسعد معمر. الاسعد معمر اللي تمت معه القطيعه بالتراضي, اختلاف وجهات النظر بينه وبين الهيئه المديره الاولمبي البيجي, فتوصل الحل كونه تكون القطيعه بالتراضي والخليفه هو نصيف البياوي اللي يباشر غدوه مهمه على راس الفريق التحق غدوه بتونس ويباشر التمارين. وتمارين اليوم باش يشرف عليه احد المساعدين اللي باش يكونوا الى جانب نصيف البياوي. لاعب المنتخب الوطني ريان اللومي هداف اليوم الفجر مع فريق فانكوفر في دوري الملاس ضد سياتل وفوز فريق فانكوفر 2-0. اللومي سجل هدف الأول للفريق في دقيقة 77 كان احتياطي ودخل في دقيقة 18. كانت هذه النشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت موزايكا فان.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايك فام.

0: Kids. After work من الاثنين الجمعة بالبعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي موزيك فم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في After work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا, شكرا لاختياركم موجتنا. إن شاء الله جميعا تتعدى تعمل 66 كيف. اليوم الاثنين 17 أوت 2026, نرجع لكم بعد العطلة الصيفية, نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى 31 أوت ونهار 1 سبتمبر. إن شاء الله تنطلق البرمجة الخريفية والشتوية لإذاعة موزيك فم للموسم الإذاعي إن شاء الله 2026-2027. تحية لكم الناس كل, شكرا لاختياركم موجتنا, شكرا لاختياركم الموقع متاعنا موزيك فم .net, لابليكاسيون متاعنا اللي تنجموا تنشرجيوها على أندرويد وعلى إي أو إس. نرحبوا بالإكيب الكل. زيدون زايدة اليوم معنا في الإخراج, أهلا وسهلا في زياد الغربي. نرحبوا بأختنا أشواق, تحية كبيرة لها في الإخراج الرقمي. مرحبا سيدة أشواق, وتحية كبيرة للحاج كالعادة في التنسيق العام للحصة في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. منخذ تليفونات ديما ولكن ناخذ ديما الملاحظات بتاع المستمعات والمستمعين, وانتم صوتكم يوصل المرة هذه أتخافيغ الواتساب. أهل الواتساب اللي والله غي سيدي 23 500 و 13 ألف. مرحبا ديما بلي رياكسيون تاعكم بلي ميساج تاعكم باقتراحاتكم الموسيقيه لديكاس الكل. وكل عادة معنا خليل العميري في الاعداد وايضا في العمل الصحفي. مرحبا خليل.
2: مرحبا حسن,
1: اهلا وسهلا, كيف الحال, شنو الامور؟
2: الحمد لله بيني. الحمد لله, انت راجع في فورم ما شاء الله.
1: الحمد لله, الحمد لله. ان شاء الله ديما في فورم اخويا, ان شاء الله ديما في فورم.
3: كل شيء اللهم صل على النبي.
1: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خويا. خديت كوجي
2: خويا
1: تفرهدت الامور واقع والحمد لله. يلا سيدي السلام عليكم الناس كل, شكرا اختياركم وجيتنا. تحية للناس اللي تسمع فينا في كرهبها ومروحة شوية, خلينا نقولكم حال الطرقات كالعادة كما عاودناكم مع مراد الجويني, نشوفوا شنو هو حال الترافيك, حال لي زومبوتياج لي بوشون, شنو ما زاد كيف كيف لي غوت الترناتيف. تحية ليكم, نسمعوكم برشا موزيكا تعمل كيف. فلعتينا خويا لوف جينيريشن على موجات الأولى في تونس. يلا جو.

0: سيتي مع جي ان في ديما فما جديد. للتوينسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: من مالي ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم.
2: رحب بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. توا مالي ساعتين واربعة دراج. خلكم طريق السلامة للجميع. العبيد اللي قاصد ربي وشادة ثنية، نقولكم ما شاء الله ثنيتكم زينة. العبيد اللي مازلت ما خرجتش من الخدمة جينيرالمون ساعتين ونص برشا عبيد تخرج، لا ماجوريتي معناها تقول انت دي فونكسيونير يخرجوا من ساعتين ونص ولا ما ثلاثة وثلاثة ونص. دونك من توا نقول لكم هاني اخذوا المعلومة المفيدة ونشوفوا حالة طرقات مع سي مراد شوينيا.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: سي مراد اهلا وسهلا، مرحبا بيك يا خويا.
4: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بيك. اجازه ميمونه والعوده ميمونه جدا،
2: بارك الله فيك يا سيدي. دونك اليوم نتسالوا على حاله الطقس، قلت حاله الطقس حاله الطرقات. دونك مع هالطقس هذا الطقس سخون برشا برشا، والحقيقه معناها زيد انفيزيبلومون عندنا كلكو شانتي معناها في تونس محلولين، كلكو ترافو نصلحوا في الكياسات نتاعنا في الصيف. هذا الكل يؤدي انه نلقاو برشا اختناق مروري للاسف الشديد، هكا ولا
4: مش الشك احسن حركية لما حالة زادة معنا حتى طبعا مع الخروج متاع معنا المواطفين اللي بتلاقي الحال معنا بشنقاو كنا في الطريق نقاو حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى الروتيكس، وهذا نلاحظوه انطلاقا من أريانا واحنا ماشيين إلى حدود الدندان نلقاو زادة حركة كثيفة خصوصا على مستوى محاول باب سعدون. نفس الشيء واحنا ماشيين الباردو سينون زادة زيدوا قدموا شوية القدام على مستوى باردو واحنا ماشيين بالدندان نلقاو حركة فيها الكثافة المرورية. وسط العزمة على مستوى شارع المغرب العربي سينو شارع الجمهورية واحنا ماشيين الى المدخل الجنوبي للعاصمة الخاصة وحركية فيها كثافة مرورية كبيرة، والمستعملين التاريخ لنا نجموا نعطيهم بعض الحلول البديلة نجموا يجيبوا على وسط شارع حبيب بورقيبة سينو نعرجوا على مستوى شارع تركيا، فبالتالي شارع المصبين كنا بعدنا كيكة شوية على السيركولاسيون، وعلى مستوى الجهوية رقم 22 اللي هي بطبيعة الحال باش تربطنا مع الطريق السيارة والا مع دخول مدخل زهرة نجموا يجيبوا كريمون زاد كيف كيف على مستوى زهرة ثم نعرجوا على اليمين واحنا داخلين الى الطريق السياره، هكذا نكونوا بعدنا شويه على الاتجاه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطنيه رقم 8 وين نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه والانطلاقه نتاعها داير تكون انطلاقه من المنطقه الصناعيه الشرقيه واحد كذلك الشرقيه 2 زيدوا قدموا شويه قدام على مستوى مدخل سكره، نفس الشيء على مستوى مدخل برج لوزين ونلاحظوا الانفراج في الحركه بعد ما فوتوا محول رواد واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 8 الاكس توازي كذلك على مستوى حدائق المنزه وين نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه والحركه هذه تبدا بطبيعه الحال على مستوى الروتيكس ثم نعرجوا عبر المحاول على الاكستروا وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. وصل العاصمه على مستوى شارع جون جوريس شارع فلسطين كيف كيف زاد على مستوى شارع باريس وين نلاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه شارع جمال عبد الناصر ثم شارع الجزيره كيف كيف على مستوى باب الجزيره على مستوى باب الناره وين وصولنا الى ساحه الزلاج من ناحيه خليك تمشيو على اليسار والا ماشيين لساحه القصبه على اليمين نطلعوا معناها حتى على مستوى وزاره الدفاع ونلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. نفس المحور على مستوى شارع 9 ابريل بطبيعه الحال انطلاقه من ساحه القصبه واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه وتمتد الحركه هذه الى حدود بطبيعه الحال في الاتجاهين. ونفس الشيء على مستوى شارع ولاد حفوز شارع شادي قلاله كيف كيف زاد في الانترسكشن واحنا ماشيين عبر شارع طيب الميري وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. طبعا الدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت التحلي بالسياقه المعتدله بطبيعه الحال نعرفوا ساعات معناها في الامبوتياج شوتو على مستوى شارع الجمهوريه وكذلك شارع المغرب العربي واحنا كما قلنا قبيله على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه بصراحه معناها يمكن على مدى زوج ثلاثه كيلومتر معناها سيركولاسيون شيء هذايا يخلينا يمكن نتربطوا شويه لا ماذا بينا نكونوا متر دو لا سيتواسيون نكونوا نستحفظوا على رواحنا نستحفظوا كذلك على كيف مستعملي الطريق ترك مسافه الامان يلزمها تكون مناسبه معناها خصوصا بين السياره اللي قدام حتى تمكننا من رد الاستفهام عند الاختفاء نبعدوا كل البعد على استعمالنا هذه الهاتف الجواد ولا نائما الذين نعطيهم بعض الملاحظات حسن الأوساعات كيف تنسقوا في معناه طريق معين في صنعة معينة وتيات الحال يجيني مساج وقالي يجيني تليفون راو التثبيت متاع الراس وقت تصنيعها أنت عندك 100 ولا 200 متر وإذا كان مش أكثر الكهرباء وقت تكون ديجا خارج على سيطرة. فبالتالي ماذا بينا احنا قبل ما يقع أكد الإشكال هذاك احنا نعطيهم بعض النصائح حتى معناها نلقاو الأذان الصغير لدى مستعملي الطريق. زيدوا كذلك نفكروا على مستوى الطرقات السيارة وين السرعة محددة ب 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات الوطنية وبعد كذلك الطرقات الجهوية ما يزيدهاش فوق 90 كيلومتر في الساعة. نبعد على العامل نتاع المجازفة مثل المجاوزة الممنوعة واجتياز الخط المتواصل وما فيش شك كذلك ناخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اللي يمكن بداية من هنا للعشية وإذا سليل فما بعض المناطق اللي يستنزل فيها بعض الأمطار
2: ردوا بنا بقدر المستطاع
4: فوالا ألا فونس ماذا بنا نتفقدوا العجائر نتاعنا نتفقد الاستيكلاس على خاطر في بعض الأحيان راهو أكل عارض نتاع المطر يصب في وقت وجيز بكمية كبيرة احنا يخلينا معناها حتى مجال نتاع الرؤية نتاعنا يكون زي
2: الثابتة
4: نقراو حسابنا فوالا نقراو حسابنا ألا فونس وإن شاء الله إذا قاعدين يسمعوا فينا نقولوا إن شاء الله أمسية سعيدة وصياغة طيبة للجميع.
2: شكرا جزيلا ليك سي مراد الجبيني تحية لكم الناس الكل إن شاء الله ثنية زينة العباد اللي تسمع في الأولى في تونس.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: قلل السيفوفي مع ترابل تو دو. جو سيفود فرهيد ما يوفيش، اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم برشا. وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.
2: After work كمل معكم حتى للستة متاع العشية، تو من ساعتين ونص وقايد نخف فكر على حالة الطقس 24 ساعة الجاية.
1: وميتيو
2: نمشيو المعهد الوطني للرصد الجوي، وتحية للعاملين والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ديما مدونا بالمعلومة المفيدة. معنا مدام سعيدة بن صالح، رحبوا بيك. لالا مرحبا، اهلا وسهلا.

0: اهلا بك خويا حسن، تحيه ليك ولكل متابعينا مزايك. الحمد لله لاباس.
1: دونك بدايه الاسبوع هذا سانونس يظهرلي سخونه برشا، واه مازلنا مكملين مع هالموجه هذه نتاع الحراره هكا ولا
0: يعني هي منجمش نقولوا عليها موجه تاع حراره. الحقيقه هي في طفيف في درجات الحراره. البارح بدينا نحسوا شويه هكا سخانه، البارح حتى 38 درجه في تونس العاصمه. اليوم نفس المعادلات باش نقعدوا فيهم، يعني 38 درجه حراره قصوى في تونس، في استقرار يعني نجم نقولوا اليوم تتراوح القصوى بين 33 و37 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وتكون بين 38 و43 درجه ببقيه الجهات مع ظهور الشتاء محليا. سحب قليله يعني اليوم في اغلب المناطق، ننتظر تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربيه الوسط والجنوب، تكون خليه رعديه صحبة بأمطار تتنقل تدريجيا للجهات الشرقية. يعني البارح زادة كانت كيفة السحب أيضا في فترة ما بعد الظهر، كمية ما كانتش كبيرة على كمية كانت 3 ملم في سبيبة من ولاية الكسرين، وصلت المناطق الغربية بتاع الساقس. اليوم زادة نفس تقريبا نفس الوضعية، باش توصل للجهات الشرقية، نحكي على القروين، جنوب ولاية القيروان، غرب ولاية الساقس، باش يكونوا معنيين بتكاثف السحب. يعني الأمطار مش تكون يعني كمية كبيرة، ولكن السحب الرعدية تتكون يعني ديما في فترة ما بعد الظهر بعد ارتفاع الحرارة يعني في منتصف النهار هكيكا من الساعتين ما ثلاثة نبدأ نسجلوا يعني تحرك هذه وتكون هذه الخلايا الرعدية. غدوة ثلاثاء زادة باش يكون طقس عامة قليل السحب، تتكثف شوية السحب بعد الظهر قلب السواحل الشرقية الوسط والجنوب دون فاعلية من ناحية الأمطار. بالنسبة للحرارة غدوة باش تسجل انخفاض طفيف في مناطق الشمال، وباش تكون في نفس المستويات في بقية المناطق، تتراوح هذه القصوى بين 31 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. الأربعاء والخميس يعني تقريبا طقس في استقرار، حرارة في استقرار يوم الأربعاء، ترتفع ارتفاع طفيف يوم الخميس
1: ان
0: شاء الله.
1: دونك ناخذوا بالاسباب كما قلت انت، وردوا بينا بقدر المستطاع. احنا حييك برشا ونقعد معك ان شاء الله في الساعه الثانيه مدى سعيده باش ناخذوا معك فكره على ميتيو دي بلاج. تحيه لكم الناس الكل، نشرات محاينه تلقاها على موقع موزايك اف ام بوان نت كيد هذه بوان ميتيو لليوم الاثنين 17 اوت 2026.
2: بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مدى ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.

0: بالسين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: رحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. وقيت يظهر لي اتفرشيكة وتبحيرة والتبحيرة ما تحلى كان معانا على موجود موزيك فم. إذا كان ليش في القيد هذية دي من أعطيكم فكرة على حالة الشواطئ لميديو دي بلاج توتسويت في نسمتنا البحري اللي تعمل ستستين كيف
2: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر تفي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري. نسمة بحري
1: اليوم نسمتنا البحري تعمل كيف في شواطئ الشمال الغربي. نحكي على التبرقة وين الشتيتة تعمل الكيف. درجة الحرارة بين 27 و 35 درجة وسماء صافية. نقعد في الشمال ونحكي والمرهذية على البحورات متاع راس نجلة سيدي سالم الرمال سعيد المكي بحورات بنزرت دو فاسون جينيرال وين زادة كيف كيف غديك لا فما ريح ولا هم يحزنون. درجات الحرارة مستحبة على خاطر درجات الحرارة تقول انت بين 30 إلى 34 درجة. نهبط الخليج تونس وين البحورات اتعوم. نحكيه على بحر المرسى سيدي بوسعيد كارتاج وإلا قمرت وإلا في رواد. ودرجة الحرارة اليوم تكون بين 25 و 37 درجة وسماء صافية والريح أقل من 20 كيلومتر في الساعة. خليج الحمامات ونحكيه لهنا على البحورات متاع نابل الحمامات اللي تعمل 66 كيف نقضوا في الكابون وين نشوفوا البحورات متاع الهوارية متاع سليمان وحمام الغزاز قليبيا وقربة ومنزل اتميم وغيرهم البحورات وين تكون عامل الريح اليوم ما يفوتش 25 كيلومتر في الساعة. ودرجة الحرارة تكون بين 26 و 34 درجة. نهبطوا للجنوب وشواطئ خليج جابس وين الطقس يكون مخيم جزئيا. نحكي هنا على شط الشفار في جابس وفي جزيرة الأحلام جربة وكيف كيف في جرجيس والحرارة القصوى توصل 31 درجة والطقس يكون مخيم. أما بالنسبة إلى شطوط الساحل نحكي على شواطئ المهدية ولا شواطئ زادة كيف كيف سوسة والمنستير وين درجات الحرارة تكون بين 28 و 32 درجة. إيه جوستومون غديك الشط يعمل الكيف وشكون فيكم ما يحبش فيها الصيفية هذية يعدي أن سيجور يعمل الكيف وسيجور هذية بشقع ديما يتذكروا خاصة وقت اللي يكون في المنستير. وما أدرك ما المنستير. هذك علاش اليوم مع الترافل تودو باش نقترح عليكم نمشي ونعدي وأن سيجور اكسبسيونيل في ان اوتيل اوسي معناه اكسبسيونيل. نحكي لكم على اوتيل هيلتون سقانس المنستير ان اوتيل 5 اتوال. يا حبيبي يا حبيبي شوف لوكس من اللي انت داخل في الباركينج تحس بالعظمة وتحس بالهكا بالديكور المزيان وتحس بانه كل قطعة في بقعتها برشا رخام برشا جو اي سورتو سيرفيس يعمل 66 كيف. فوق هذا الكل الحاجة اللي تميز هيلتون سقانس المنستير هو ليزاكتيفيتي اللي للكبار وللصغار. ونقول لكم زادة كيف كيف نلقاو دي شامبر يعملوا الكيف جدد حاجة بتعمل 66 كيف ديكو تخي غافيني واهم من هذا الكل الفايبز اللي فيها ياسر مزيانة. فايبز تعمل 66 كيف. الوتيل هذية فيه قلت لكم ديز اكتيفيتي يعملوا الكيف وفيه لبيسين لاثنين فيه 4 بيسين حاجة تعمل الكيف وفيه سورتو اللي حبيب الصغار والكبار. نحكيو لهنا على لي توبوغان اكزاكتومون صغارنا شي يحبوا بابا ماما هزونا العمو في بيسين في دي توبوغان. دونك هذاك علاش اليوم الاوتيل نتاعنا هيلتون سقانس المونستير اوتيل 5 اتوال هو اللي باش يكون احسن بلان ليكم الكل. نذكركم زاد كيف كيف نلقاو دي جو دي اكتيفيتي والانيماسيون نون ستوب. اي نعم وفوق هذاك الكل حكينا على المستير دونك نحكيو على التصنيف وعلى ود البحر وعلى على كل نيه كريمه. نحكيو على ان بوفي فاريه. هذا الكل ابتداء من قديش شد عندك مليح ركز معايا مليح انت اللي تسمع فيها توفر كرب 236 دينار للشخص الواحد إقامة مع ابتداش مع فطور صباح. حاب نذكركم بأنكم تمشيوا من توا تريزرفيو في أقرب أجانس من الأجانس متاع ترافل تودو. عندنا 38 أجانس موجودين في الجمهورية التونسية سينا ولا ترافل تودو.com. ونذكركم تريزرفيو ولا تشريو أونلين بين الاثنين للخميس تدخلوا في تيراج او سور وتربحوا معنا ان بون داشا بقيمه 1000 دينار كل نهار جمعه على موجات موزايك اف ام. دونك من توا ادخلوا على الباج فيسبوك نتاع ترافل تو دو وشوفوا لي اكل اوتيل اللي يعمل كيف اوتيل هيلتون اسقانس المونستير اوتيل 5 اتوال حاجه تعمل 66 كيف مع صوم ولا في الاحلام 230 دينار للشخص الواحد بهذايا ابتداء من 230 دينار. ونحب نذكركم نعمل ملاحظة بالنسبة للأسعار لازم نوضحه بين السعر المذكور هو أرخص سعر موجود الفترة المختارة في شهر أوتو وجويلية وسبتمبر والأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرفوا السعر الصحيح بحسب الفترة اللي تختاروها. يكفي تدخلوا على موقع على traveltodo.com ولا تمشيوا الأقرب أجانس من الأجانس متاع Travel to Do 38 أجانس موجودين في الجمهورية التونسية سينو اطلبونا على 70 10 31 03 وما تنسيوش سيفنا ديما يحلى مع Travel to Do.
2: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع Travel to Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص Travel to Do ترجع لك الفرق كاش. Travel to Do قدمت لكم نسمة بحري.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: Calypso Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchel Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Shrifa. El Kitchel Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaïque FM.
1: نكمل معكم احنا في افتر وورك على الاولى في تونس. نكملوا مع الموسيقى اللي تعمل كيف هذه هيفا وهبي في بدنا نروح تينا
4: لا

0: راديو انت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح
1: موزيك فام Let the music play After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
2: رحبا بكم من جديد في After work على الأولى في تونس. نسلم عليكم الناس اللي اخترت تسمعوا فينا على مختلف الترددات تاعنا, وكيف كيف تسمعوا فينا على موقعنا موزيك فام .net وعلى أبليكاسيون تاعنا موزيك FM. في هالصفية هذية ماكم تعرفوا أنتوما, ديما نحبوا هكايا نودوا ارواحنا كيف كيف, ديما لوجوا في حاجة تكون بنينة وتحبها العائلة الكل. اي نعم, نحكي لكم على دادي شيبس وما أدراك, محبوب الملايين يعشقوه في العائلة الكل. دادي شيبس اللي حفلها اسمه في الصيف ليزي يودنا بدي شيبس يعملوا 66 كيف وزيد فوق هذاك الكل برشة دليل برشة لعب, واللعبة ما زالت متواصلة وأحلى جو على موجات موزيك فام وأحلى جو زد كيف كيف كل جمعتين على موجاتنا, على خاطر الربح ما يوفيش مع دادي شيبس, ربح ساعة في البنة وربح زد كيف كيف بالكادوات مشيخة بالكادوات
3: إن شاء الله بالشفاء والهناء
2: إن شاء الله يا سيدي. وما تنسيوش عنا زادة الجائزة الكبرى اللي نستنيو فيها الناس الكل, نستنيو في 30 سبتمبر 2026 باش نحضروا اتيغاج السوق ونشوفوا سعيدة ولا سعيد الحظ اللي يربح يربح العن عني يربح السيارة يا سيدي. هذا هو أخويا, نربحوا السيارة. دونك حاب نذكركم شكون فينا مالا يا سيدي يا بن سيدي ما يحبش يربح, وشكون فينا زادة ما يحبش دادي شيبس. الشيبس اللي يحبوه الكبار والصغار, مع دادي شيبس اللعبة كبرت والجو أحلى. مرحبا بكم الناس الكل ولكلكم سمعتوها في الإذاعات وشفتوها في الريزو سوسيو, تسمعوها ديما على موجات موزيك فام. دور الباكو واربح الباكو. اي نعم اربح الباكو هذية مع دادي شيبس. كيفاش تلعب؟ سهل برشا, تشري باكو دادي شيبس تلقى نمرو على الباكو من برا, تمشي طول تقيدو في السيت. دونك السيت هذية اربح الباكو.com اربح الباكو.com. دونك تلقاو اللين على اللايف متاعنا على مواقع متاعنا وكيف كيف على الباج متاعنا على الريزو سوسيو, وتدخل معنا في القرعة. كل ما تقيد نوامر أكثر كل محظوظك زي كيف كيف في الربح تكبر أكثر وأكثر. اليوم عنا كادوات يعملوا 66 كيف, ونقولكم راهو قد ما تقيدوا على قد ما بو ملتيبلي معناه لي شانس متاعكم باش تربحوا برشا كادوات اي سورتو تربحوا السيارة. تيغاج الصور ان شاء الله باش يكون نهار 30 كيما قلت لكم سبتمبر 2026.
4: اللهم صل على النبي, اللهم صل على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
2: اي خوي زيدوها اليوم تيغاج الصور, وزيد بعد جمعتين من توا نهار 31 اوت اي ليلة 1 سبتمبر يا سيدي باش نعمل لكم زيدا ان اوتر غران تيغاج او سور. معنا سي مهدي اليد البريئه, مرحبا رحبوا بيك سي مهدي, اهلا وسهلا, كيف الحال؟ الامور طيبه. والاستاذه سونيا يعقوب عادل التنفيذ لضمان الشفافيه. اي يا سيده يا مدى يدلنا ويدلكم للربح ان شاء الله والسعاده. اي سي مهدي نبداو على بركه الله. اليوم شنو عندنا؟ عندنا 5 سمارت فون, عندنا زوز بسيكل, عندنا 2 تروتينيت الكتريك, وعندنا 2 بي سي 2 اورديناتور بورتابل, وعندنا جائزة من العيار الثقيل كيف كيف, ومن كل العيار الثقيل عنا موتور للربح. هكاك سي زياد تربح الموتو وتحوس فيها في المرسى عشتيتا على الكورنيش. يلا سيدي نبداو بالسمارت فون, نبداو اول باول ونشوفوا شكون سعيد ولا سعيدة الحظ. ادخلوا هيت, نذكركم بانه يلزمكم تدخلوا على اربح الباكو.com, وقتها تمشيوا تقيدوا معناها النمر اللي تلقاوه على الباكو متاع على لي شيبس متاع كيما قلت لكم دادي شيبس. هكا تدخلوا اوتوماتيكمون في القرعه اي فو ملتيبلي معناها لي شانس نتاعكم باش تربحوا اكثر فاكثر. دونك عندنا 5 سمارت فون باش نشوفوا شكون سعداء الحظ, وقاعدين نقوموا في العمليه هذية بكل براءه, قاعدين نتفرجوا فيها العمليه سي هكا ولا. دونك نبداو باللي سمارت فون, انا قاعدين نشوفوا اوفوريا مزور, وتو ناخذوا الارقام وكيف كيف الاسماء زاده نتاع سعداء الحظ. سعيد الحظ ولا سعيد الحظ توتسويت باش نكونوا نعملوا لانونس على موجات موزايك اف ام. تابعونا في اللايف كما قلت لكم دونك باش تلقاو 5 سمارت فون عاود نذكركم 2 فيلو 2 تروتينيت الكتريك وعندنا 2 اورديناتور بورتابل وعندنا موتو 12 هدية اليوم الكل في الكل. اي استاذ يظهر لي الامور واضحه هكا ولا ليه؟ الامور واضحه وانا قاعدين نشوفوا في الاسامي وفي مزور دونك هذا هو دادي شيبس كما قلت لكم راهو محفلها في صيف 2026 برشا كادوات تعمل الكيف وبرشا ربح وبرشا بنا زاد كيف كيف هكا البنا جمله مع الربح يا سلام ديما الانسان يطلع الربح نتاعو كما يقولوا فيها فوا دو. تحيه لكم الناس الكل قاعدين يتفرجوا فينا على الباج نتاعنا موزايك اف ام وين قاعدين نشهدوا مع بعضنا عمليه القرعه. ونحب نذكركم بانه مازال الربح متواصل مع دادي شيبس لانه القرعه الجايه باش تكون ان شاء الله نهار الاثنين 31 أوت 2026 والجائزه الكبرى بالبنط العريض شهر نهار 30 سبتمبر 2026 وفما كرهبه للربح ان شاء الله من توا. مبروكه على ماليها ملا من توا ادخلوا على اربح الباكو.com وقيد نمره اللي تلقاها على باكو شيبس دادي شيبس وان شاء الله زينه للناس
5: الجايل في كل شيء. اللهم صل على النبي
2: اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. حاضرين السمارت فون استاذه باش ناخذوا الاسامي هي تشوفوا الاسامي بتاع

0: نمشي ناخذ اليد البريئة بتاع سمهتي كالعادة تروتينات بعد شوية إلكتريك نشوفه شكون زادنا كيف كيف سعيد ولا سعيدة الحظ مش نشوفه ولا بسكليت نبدأ بسكليت يلا بسكليت يلا فيلو يلا دو فيلو اليوم البسكليت يظهر لي رجع تندانس برشا وناس كل تركب حتى على البسكليت يظهر لي زيادة جي تخدم مرسل هوني بسكليت ولا تروتينات انت عادك تخرج عليك كيما زكريا يلا سيدي ذكركم بأنه قاعدين نقوموا بها العملية هذه تاع السوق ما تنساوش ادخلوا على الموقع نتاع دادي شيبس نتاع اللعبة اربحالباكو.com اربحالباكو.com كي تدخل الموقع هذايا وانت تكون ديجا شريت باكوات شيبس من عند دادي شيبس تلقى نمرو على الباكو من برا تمشي ديريكتومون تحطو على الموقع هذايا وتدخل اوتوماتيكمون في القرعة وتكون اليوم ان شاء الله من سعداء الحظ اللي ربحوا معنا كيف ما ميسال غربي ملك غربال كمال زغدين ريم العطروس وويس الأوراري اللي ربحوا معنا اليوم كل واحد فيهم سمارت فون دونك التوتال عندنا 5 سمارت فون احنا توا باش نشوفوا شكون سعداء الحظ باش يربحوا معنا دو بيسيكليت كل واحد باش يربح الفيلو زاد كيف روتينيت هاي اخويا الاستاذه ما شاء الله عليها قايمه بالواشب ايه يا سيدي اليد البريئه على بعض وعلى عجل يلا سيدي مبروك نقولوا الف الف مبروك فريال الخذيري فريال الخذيري مبروك عليها ربحت معنا بيسيكليت وكيف كيف مبروك على مدام نجيت بوزيين ربحت معنا بسكليت حتى هي مبروك عليكم دو فيلو دونك باش نمشي معاكم للتروتينيت الكتريك اللي الناس الكل ماذا بها تكون عندها كريهبه في الدار هكا كريهبه صغيره مودرن هكا ولا في انتظار الكرهبه الكبيره اللي باش تكون ان شاء الله نهار 30 سبتمبر عاود نذكركم مع دادي شيبس هذيك باش يكون لو غران تيراج او سور من توا ماذا بكم ضعفوا حظوظكم في الربح شنو جينا بالتروتينيت الكتريك يا سلام نقضيو عليها ونحوسوا عليها ونعديو بها جو مزيان مبروك النورهان فرجاني الف مبروك نورهان الف مبروك زاد السي كريم قلال الف الف مبروك السي كريم قلال سعداء الحظ قاعدين نشوفوا معاهم واحنا مازلنا توا باش نكملوا التيراج او سور نتاع لورديناتور بورتابل كيف كيف بعد شويه زاد باش نشوفوا اليوم لو غران كادو دو جور اللي هو الموتور وما ادراك ما الموتور
1: اش خريطه لينا
0: هلا هلا يا سيدي استاذه جبت لنا زاد كيف كيف تسلم الايادي يا استاذه يظهر لي الامور واضحه دو بي سي دو بي سي بورتابل يلا اورديناتور بورتابل ركزوا لنا مليح عندنا سي مكرم بن ناصر مبروك عليك اورديناتور بورتابل من هذيك الجيبس وكيف كيف الف مبروك المدام زهره بن عمار ولا زهره بن عمار دونك مدام زهره بن عمار الف مبروك عليك اورديناتور بورتابل نذكركم هيت نعملوا مع بعضنا ريكاب صغير للجوائز في انتظار انه نشوفوا شكون سعيد ولا سعيد الحظ اللي بيربح معنا الموتور اليوم نذكركم 5 سمارت فون كانوا من نصيب اويس الاورادي رنيم العطروس كلام كمال زغدان ملك غربال ميسل غربي ونذكركم بين دو تروتينيت الكتريك كانوا من نصيب نورهان فرجاني كريم قلال دو فيلو من نصيب فيلو لاني تمشي لنجات مزين فيلو ثاني الفريال الخليلي ولي بي سي بورتابل معنا اليوم معناها اورديناتور بورتابل من نصيب زهره بن عمار والاورديناتور الثاني يكون من نصيب سي مكرم بن ناصر واللحظه الحاسمه مع الموتور توت سويت يلا يا سي مهدي
2: المفاجأة الكبرى
0: ايش اسمه احمد على احمد ما سمعتكش عاشور احمد عاشور مبروك عليك يا سي احمد عاشور ما شاء الله سي احمد عاشور مبروك عليك الموتور اليوم ربحت معنا اليوم لو غران كادو اي زيدو شكرا اخرى يلا حبكم زيدوا انتم زيدوا في ملتيبلي فو شانس كما قلت لكم ادخلوا من توا على اربحالباكو.com ما تنساوش راهو عندنا لو غران تيراج او سور ان شاء الله باش يكون نهار 30 سبتمبر 2026 وعندنا زيدا تيراج او سور يعمل الكيف ان شاء الله نهار الاثنين وقتاش 31 اوت 2026 من توا اشري باكواتك نتاع دادي شيبس استمتع بالشيبس اكن النمر اللي تلقاها على الباكو ادخل اوتوماتيك مول اربحالباكو.com وقيدوا غاديكا وتدخل معنا في القرعه وكم شفتوا لا ترانسبارونس توتال شكرا لممثل الشركه سي مهدي تحيه ليك وشكرا للاستاذه سونيا يعقوب العدل التنفيذ اللي اشرفت على العمليه هذه بكل شفافيه الف مبروك للرابحات والرابحين ان شاء الله ديما رابحين وان شاء الله ديما يا سيدي هكايا مستمتعين بالشيبس مستمتعين بالربح هذه هي ديما جو جواندغ لاغريابل الاغريابل. خليكم تو سويت مع الاخبار، اخبار الثالثه مع زميلنا المتميز مراد دريدي وبعد

0: هي الموعد كسخت الموعد بش يكون مع مزيكا تعمل 66 كيف هذه أفتر وورك حتى للستة على الأولى في تونس.
1: أنت زاد حب تربحها؟
2: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المعهد الوطني للرزوي يعلن في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين عن أن الأرض ستشهد فجر يوم الجمعة 28 أوت حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض. وأبرز المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وأفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الراصد ووقت طلوع أو غروب القمر. تعتبر مسألة تثمين مخلفات التين الشوكي من المسائل التي تثير اهتمام مختلف الأطراف المعنية في القطاع الفلاحي من مستثمرين وفلاحين ومسؤولين جهويين، وذلك من خلال تحويلها إلى أعلاف حيوانية أو سماد عضوي أو استغلالها في مجالات صناعية أخرى. ويتم التركيز حاليا على المخلفات المتضررة من الحشرة القرمزية لتحويلها من عبء بيئي إلى مادة أولية ذات قيمة اقتصادية. وفي هذا الإطار جدد رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي بناني مقترحه المتعلق بتثمين ألواح ومخلفات طواب التين الشوكي المتضررة من الحشرة القرمزية عبر استغلالها في إنتاج الكحول العضوي. وأوضح في تصريح لوكالة سكانا أنه يمكن الاستفادة من تجارب سابقة في مجال إنتاج الإيثانول انطلاقا من ألواح التين الشوكي المتضررة، على غرار ما تم العمل به في الشيلي والمكسيك لتثمين كميات هامة من هذه المادة النباتية المتوفرة خاصة في المناطق المنتجة للتين الشوكية. مدرسة علوم التمريض بالكاف تحتضن اليوم الاثنين جلسة تقييمية للبرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي جين بالتعاون مع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لاستعراض نتائج العمل الميداني منذ انطلاق البرنامج سنة 2016. والمدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يؤكد لموزايكا أن البرنامج يعتمد التكفل المجاني بنسبة 100% بالفحوصات والتحاليل والأدوية مع توسيع عمليات التقصي لتشمل إطارات وأعوان الصحة، مشيرا إلى أن المستشفى الجهوي بالكاف بالتنسيق مع مصالح الصحة بجندوبة يتولى متابعة المرضى. وأوضح الهواني أن العلاجات الحديثة ساهمت في تقليص مدة العلاج إلى أقل من 3 أشهر مع نسبة شفاء تناهز 95% مقابل 6 أشهر إلى سنة سابقا. كما تم التكفل نهائيا بنحو 130 مريضا بالكاف وجندوبة إلى جانب تنظيم زيارات منزلية من قبل الفرق الصحية. ويهدف البرنامج الوطني إلى القضاء نهائيا على التهاب الكبد الفيروسي جين بحلول سنة 2030. أخبار العالم، حركة عبور سفن نواذق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوياتها اليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب تتوترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان الممر البحري الاستراتيجي أرضا أمريكية. نادي الأسير الفلسطيني يحذر اليوم الاثنين من تداعيات خطيرة على الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تسجيل إصابات جلدية بمرض الجرب في صفوفهن نتيجة غياب الظروف الصحية السليمة في المعتقل. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس افتر وورك من الاثنين الجمعه والبديساتين للسكن تاع العشيه. حسن الهمالي، موزايك فام.

0: invité.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
2: باهي اسمعني تاخو انت جولي وناخو انا وتر
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
2: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. العرض الحدث السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 تخفى للموسيقار محمد علي كمون واكبر نجوم الاغنيه التونسيه فوزي بن كمرة
4: يا كمر
2: وأنس بن سعيد
5: اكتب على حمراء
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه ومدينه الثقافه الشادي القيبي من الملي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.

ليلى واحلى ناس واحلى مستمعات ومستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا على نمر الواتساب نتاعنا 23 500 13000. نحب نسلم برشا برشا على صديقنا هشام. هشام تحيه ليه وحيده اللي بعث لنا وقال راهو نعديو عشويه مزيانه واحنا ماشيين بحره. احلى تحيه لاحلى مستمعات ومستمعين مزيكا فيم. يسلم برشا برشا زاده على ليكيب الكل. شكرا ليك خويا هشام، ربي يحفظك بارك الله فيك، شكرا على الوفاء نتاعك. نحب نسلم برشا زاده كيف على اصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا من تونس وقاعدين في الكياس، وبعدها هي كيف كيف مشاو بعثونا تصور في الزومبوتياج في طريق المرسى. صديقنا مسمي روحه بالحق وحنا دونك حابين ديما بعثونا كده، بعثونا دي ميساج قولوا الاسامي كامله نتاعكم. نحب نسلم برشا زاده كيف على صديقنا العزيز محمد الخليفي اللي يتفاعل معنا ويقول نسمع ديما مزيكا فيم. شكرا ليك، بيناتنا عشرة، بيناتنا ثقة، بيناتنا محبة. مسلم برشا على أخونا سيب زدة اللي يقول معاملين جو مع مزيكا فيم، اقترحوا علينا الغنية، تبعثونا قلنا شو الغنية تحبوا تسمعوهم. سوهي كيف كيف تسمع علينا.

0: عليك علاش جبت لكم خليل باش يعطيكم المعلومة المفيدة توت سويت في ثاني موعد من بوان غوت. بوان غوت هاي مستر خليلوس
1: حسن باش نمشيو في فقرة بواروت. نبداو اليوم من تونس العاصمة وين حركة المرور ما زالت تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط يبقى واضح بداية من شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع تصافريل، وشارع الحرية، شارع خير الدين باشا، وشارع حتى شارع اليابان. والازدحام يشمل زاد الأنهج القريبة من وسط العاصمة كيف نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج انجلترا، نهجر ديغول، نهجر راضي الحديد، ونهج باريس، مع حركة أسهل نسبيا في بعض النقاط. في اتجاه البحيرة مازالت الكثافة موجودة على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة بحيرة واحد والبحيرة اثنين. كذلك في اتجاه الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. غرب العاصمة الضغط متواصل على عدد من المسالك المؤدية إلى باردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دوار هيشر، الزهروني، ومع انفراج نسبي في بعض المحاور. وفي الضاحية الجنوبية نسق الجولان يبقى بطيء خاصة على الطريق المحاذي للعاصمة والطريق الوطنية رقم واحد، إضافة إلى مداخل بن عروس، رادس، مقرين، والطرقات اللي تربط الضواحي الجنوبية بوسط العاصمة. وبالنسبة للروتيكس أو الطريق الشعاعية فتسجل بدورها بعض نقاط الاختناق باعتبارها من أبرز المسالك اللي تربط العاصمة بعدد من الضواحي. بصفة عامة الوضع المروري اليوم يشهد ضغط لكن مع بعض الانفراجات. إذا باش تتحركوا في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم، خليوا مسافة الأمان وما تستعجلوش، شوية صبر وسياقة متوازنة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: سنية زينة الناس الكل، شكرا لك خليل. محنا نكمل مع بعض إن شاء الله حتى للستة، هذه أفتر وورك على الأولى في تونس. بعد شوية باش نعطيكم موسيقى تعمل كيف.
2: After work كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك FM.

0: هنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لاغوت لاشونس ابارتين العشر مساء الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: شكون قال اللي الصيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أود ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الأوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو. Les prix, tout doux.
2: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 marais Bahma Beko.
3: Imchi l'Akreb magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
2: Waouh! Oui, n'alkaou les points de vente.
3: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: Yalla, imchi à la Bekri. Qabel Metoufa.
3: Beko. Numéro 1 en Europe du gros électroménager.
0: After Work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: فنان وما له هو هذه هي حبيبي أنا من غيرك. غنية عاملة الإبداع يا سيدي وعاملة ترند, طلع ترند في العالم العربي وديما بطلعات متاعه. هذا هو شو سمي روحه بربي, هو أسطورة ولا حاجة كيف هكا. دونك هذا هو محمد رمضان, الغنية ذي والغنيات اللي ديما ضاربين ترخاهم على موجتنا مزيكا فيم. نحاولوا أنه ديما نعدي لكم الموسيقى اللي دون تطلبوها, نحاولوا بين الغسوران بين الجولد وبين الجديد كيكا نعملوا الليكيليبر. السلام عليكم ناس كل, طريق سلامة العباد اللي قاصدة ربي خارجة من الخدمة ماشية باش تروح لدارها, وإلا كيف كيف العباد اللي حضرت روحها وماشية باش تعمل تبح بيحة. نقول لكم إن شاء الله أثنية زينة ليكم الكل.
1: ومتهو
0: درجة حرارة اليوم لهذا 2/17/2026 تكون بين 33 و37 درجة بمنطقة الساحلية والمرتفعات, بين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع هبوب لرياح الشيل. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي, هذا هو يقول لك فوخ افيك شالوغ تونوت, هذا هو ربي يلطف بينا ان شاء الله وربي يقدر الخير. سحب تكون اليوم قليلة بأغلب الجهات, تكثف بعد الظهر خاصة نحكيه المرة هذه على المناطق الغربية وتدريج كما قال المعهد الوطني للرصد الجوي, وكيف ما قبليك في النشرة اللي خديناها مباشرة مع مدام سعيدة شنو قالت, قالت انه بانه المناطق الغربية الوسط والجنوب فما خلايا رعدية امطار تكون متفرقة وتشمل محليا بعد هي تدريجيا مناطق والجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد باقصى المرتفعات. بعد شوية نعطيكم فكرة زيادة على شتيتة اهنيهم احسن البحورات تمشيوا تعملوا فيها عومة وتفرشكوا رويحكم من هالسخانة اللي تقلية.
1: ومتهو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك FM.

0: من مدي ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: كملين معاكم احنا في افتر ورك حتى للستة متاع العشية. تحية لكم، ما تنسوش على 23 513 ديما نكونوا سعداء باستقبال الرسائل متاعكم. سلام عليكم من باريس خونا خليفة، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة ليك، وتحية زد كيف كيف صديقنا المشراوي اللي يسمع فينا من جنيف، تحية ليكم برشا برشا. وتحية كبيرة زد كيف كيف الخونا فؤاد يسمع فينا من كندا ويطلب جريت وجريت الألفة بالرمضان، هاي الغنية بتاع نعيمة سميح على الألفة بالرمضان كأحسن ما يكون إن شاء الله. بعد شوية تنعدي هيك الغنية سيدي. راح بيك من جديد خليل شوية آخر، معاك الموعد باش يكون مع بروجرام صيفي، ولكن أخبار هذية نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: نسمة بحري،
1: نسمتنا البحري، وكل عادة الموعد يكون مع سعيدة بن صالح باش تعطينا فكرة على أبرز الشطوط ولا شواطئ بلوتو، واش تطوين تعمل كيف، وين نجمو نعملو عومة وتفرهيدة كيف كيف وإحنا بأمن وأمان. مرحبا مدام، أهلا وسهلا.
3: حيالك من جديد حسن، تحية لك ولكل مستمعين ذات مزايك.
1: يعيشك. دونك اليوم وين نجمو نعملو هكا تبحيرة باهية، وين الطقس يعوم والأمور واضحة والشط يعوم كيف كيف؟
3: أي نبداو بشطوطنا ساعة بالشمال الغربي من طبرقة حتى الشتي علي المكي، ريح من القطاع الشمالي تكون ضعيفة يعني، والبحر هادئ في الشمال الغربي. بالنسبة لخليج تونس من رواد حتى يكشي برج السدرية سليمان كيف كيف، ريح ضعيفة إلى معتدلة والبحر هادئ. وبالنسبة لخليج الحمامات ريح جنوبية شرقية والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. وبالنسبة لبحوراتنا بتاع الشمال بتاع الوسط الشرقي عفوا، سوسة مستير مهدية، يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. كذلك في خليج جابس ريح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب. دونك شواطئ متاعنا الكل ملائمة يعني للسباحة، مع ديما الحذر كما قلت، ناخذ بالأسباب ونتبعوا ديما التعليمات الحماية المدنية. هنا بالنسبة لليوم ناخذ فكرة على بحوراتنا الغدوة. غدوة ثم أعلام برياح قوية نحبوا نشيروا ليه، هم شمال تونس ومحليا شرق تونس. متوقع غدوة بداية من الساعة منتصف النهار حتى يكشي نص الليل، يهم كما قلنا شمال تونس وشرق محليا شرق تونس. وبالتالي البحر في الشمال الغربي من طبرقة حتى يكشي سيدي علي المكي يكون في الصباح مضطرب، ويصبح بعد الظهر شديد الاضطراب. وبالنسبة لخليج تونس يكون البحر مضطرب الصباح وبعد الظهر يولي مضطرب إلى شديد الاضطراب. سواحلنا بتاع خليج الحمامات البحر أيضا الصباح يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، وبعد الظهر يصبح مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. بالنسبة لسواحل الوسط الشرقي من سوسة حتى يكشي للشابة المهدية، البحر يكون قليل الاضطراب في الصباح وبعد الظهر يتقوى شوية الريح تولي قليل الاضطراب إلى مضطرب. وننهيو بخليج جابس، البحر الصباح يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، كذلك بعد الظهر يكون قليل الاضطراب.
1: دونك ناخذوا بالاسباب كما قلت انت، ونتبعوا ديما النشرات المحينه للمعهد الوطني للرصد الجوي. نحب نشكرك برشا مدام، شكرا جزيلا لك، تحيه ليك، شكرا ليك ولكل عاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: نسمة بحري
0: افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين للسته متاع العشيه على موزيك فم.
1: وافتر وورك مكمله معاكم ببروجرام صيفي. خليل اش عندنا
4: بروجرام الصيفي اليوم؟ باش نحكيوا في فقره بروجرام صيفي برنامج السهرات المبرمجه في المهرجانات الصيفيه اليوم الاثنين 17 اوت. اليوم جمهور كارتاج على موعد مع سهره طربيه استثنائيه تحيها الديفا امينه فخت بالمسرح الاثري بكارتاج، ابتداء من الساعه 10 في اطار الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي في بنزرت. جمهور الراب اليوم على موعد مع رابر كازو بمسرح الهواء الطلق ببنزرت ضمن المهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. وفي صفاقس الليلة النجم العربي والتونسي صابر الرباعي باش يكون على مسرح الهواء الطلق بسيدي منصور في إطار الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. وفي جابس 10 متاع الليل مهرجان جابس الدولي برمج الليلة ليلة طربية تحيها الفنانة يسرى محنوش وتنطلق مع 10 متاع الليل.
1: الله الله، دونك الأجواء الليلة حفالي بامتياز، مشيو وتفرهدوا الشيخو في المهرجانات. احنا الشيخة متاعنا باش تكون توت سويت بالميكس، ميكس مع دي جي نخلة، هذا سليم الصمعي اللي حضرنا كل نهار ميكس يعمل ستوستين كيف. اليوم ميكس برائحة تعرف وقتاش، فان دي زاني 80 ديبي دي زاني 90 برشا غنيات يعملوا الكيف. يوصلنا الأخبار الأربعة مع مراد دي جي، بعد هي للحديث بقية. عطينا أخوي دي جي نخلة يلا.
0: الميكس اورينتال، الميكس اورينتال، الميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: شنو نحضره قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
2: جيان
3: أيام دللنا.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان وإدارات شركة فوسفات قفصة يقررون الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 من سبتمبر 2026 في صورة عدم استجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادرة اليوم الاثنين عن قسم الدواوين والمنشآت المومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإدارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيه في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي.

0: والترفيه في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. رئيس الغرفة الوطنية للتجارة بالتفصيل نبيل عياد يرجح إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام. وأوضح عياد في تصريح لموزيك أن من أبرز أسباب أزمة المياه المعلبة في تونس هو دخول الموسم الصيفي المعروف بكثرة الاستهلاك دون توفر مخزون من المياه نتيجة النقص المسجلة في تزويد مصانع صنع القوارير البلاستيكية بالحبيبات البلاستيك التي تستخدم في صناعة العلب، مما جعل هذه المصانع غير قادرة على توفير مستلزمات مصانع تعليب المياه من القوارير. وعياد يضيف أن تزامن نقص المواد الأولية البلاستيكية مع موجة الحر خلال المدة الفارطة وما رفقها من قطاعات متكررة للكهرباء أثر بشكل كبير على إنتاج المياه المعلبة.
1: أزمة ذي أول حاجة دخلنا على موسم الصيفي من غير السوق، دخلنا خدك البريفورم الكابت البريفورم ذيك التولي دبوثة، كان عندنا أزمة بتاع جران المعامل ما كانش مكفية، المعامل بتاع البريفورم ما كانش مكفية المعامل بتاع تعليب المياه، لذلك علاش دخلنا الموسم الصيفي من غير مخزون. شو نجر عليه؟ جاتناش السخانة القوية أيامات الحر جمعة على الحر، سالك قوية برشا، قصار الضوء، عطل أنت اليوم المعامل رجعت النسق العادي بتاع الإنتاج بتاعها. احنا ننتظروا كان جينا نهيرين وثلاثة ايام باردين شوية يرجع للساق العادي تاع السلاك، غير شو الفترة الأخيرة قد ما نخرجوا من المخزون تاع العطار والحماص برك المعمل معلش مخزون لا في المعامل لا في الدبوات، ومع كثرة السلاك حكم اللي يمشي العطار من العطار العطار دول خمسة عطار من خلال دبو زمان يلقى زوز ثلاثة السلاك ولي اخو عشرة ماذا بيهم زوز والكلاف، هذاك حاجة من الحاجات اللي زاد عمقت الأزمة. بإذن الله ماكسيموم من هنا 10 أيام أخرين اللي يرجع للساق العادي تاع السلاك وتاع التخزين وتاع الانتاج.
0: المركز الفني للتمور ينجز عدة تجارب لتثمين الموارد المائية بضيعة الصميدة بمعتمدي الدوز الجنوبية بولاية قبلي عبر إدخال نظم حديثة للري الموضعي والذكي والتوجه نحو غراسة أنواع من الأشجار الاستوائية التي قد تتأقلم مع التغير المناخي، وفق رفق الطيب مهندس بالمركز ودكتور في علوم فلاحية. ووضح طيب أن ضيعة الصميدة التي تمسح 22 هكتارا هي من أهم الضيعات التجريبية التابعة للمركز الفني التمور الذي يقوم بتثمين نتائج البحوث العلمية في عديد المجالات في هذه الضيعة من أجل تحسين مردودية المنتوج والتثمين الجيد للموارد المائية. علماء مختصون يطلقون تحذيرا قويا من أن البشرية تتجه نحو الانهيار والذوبان والانتهاء، وأنه على البشر أن يتحركوا سريعا لإنقاذ أنفسهم ووجودهم في هذا العالم. وحسب التحذير فإن التغير المناخي الذي يشهده العالم سوف يؤدي إلى انهيار الحضارة وانتهاء البشرية، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها البشر نتيجة للظروف المتغيرة على كوكبنا. ونقل تقرير نشرته جريدة ديلي ستار البريطانية عن علماء مختصين قولهم أن نقاط تحول عالمية متعددة تقترب من عتبات خطيرة قد تؤدي إلى كارثة تهدد وجودنا كجنس بشري، وتشمل أكثر المحطات كارثية التي توشك الأرض على بلوغها انهيار غابات الأمازون المطرية وذوبان الكامل للغطاء الجليدي القطبي وارتفاع درجات الحرارة العالمية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية، حسن الهمالي موزيك فام.

0: جديد في أفتر وورك، تخذوا إن شاء الله حتى الستة العشية.
1: لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك. خليل شنو لايك يو شنو ديسلايك يو خويا؟ يلا جو
2: خويا. عنا زوز مواضيع اليوم. الموضوع الاولاني اللي صار في مصر نهار الجمعه اللي فات، مشاجره عنيفه بين زوجه حسام حسن وطليقته، صدام حتمي ام يمكن ان تكون العلاقه جيده بين الزوجه الاولى والطليقه صح التعبير. شهدت احدى المنشات السياحيه في منطقه الساحل الشمالي في مصر مشاجره عائليه عنيفه وعراك بالايدي وحتى شدين شعار وتبادل لكمات بين دينا مصطفى الزوجه الحاليه للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وزوجته الأولى هويدا الغرباوي وأبنائها. ما حبيش نعدي الفيديو لأنه كله عيات وضرب فيه حتى كلام. والمشاجرة صارت إثر انتهاء حفل الفنان محمد رمضان على خلفية تصريحات إعلامية سابقة قامت بها الزوجة الأولى والزوجة الثانية.
0: أنا من غيرك هي اللي حيرت.
2: وخلال الحادثة المدير الفني لمنتخب مصر مسكين يسخف الحقيقة حسام حسن فقد الوعي وتم نقله إلى المستشفى من قشقة.
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
2: لازم يقوم بها الحادثة هذه. ربما خلينا أحسن نتسائلوا هل يمكن أن تكون علاقة الزوجة الأولى بالزوجة الثانية وصح التعبير بالطريقة الأولى علاقة جيدة أم أن الصدام مسألة حتمية
0: وحتمية جدا
2: إجابة قاطعة
0: جدا. معناها كان أنت شوفوا توضتوا معناها صغار وين تكمل بالبيهي ولا تنهكى. الله غالب ذيك هي الحياة. هو لما حالة تعرف على خطر النجوم ذوما تحت الأضواء يعيشوا وإكسبوزي ذيك علاش خذيت أمبلوغ ما يصير راهو في كل العائلات وفي أحسن العائلات.
2: باي سيدي مالا نمشيه لللايك ديسلايك في الموضوع الثاني. الأكل خارج المنزل بين السرعة والسلامة الغذائية ماذا نختار؟ نحكيه عن الناس اللي تلتجئ للأكل في الشارع خاصة بصفة دائمة بحكم الريتم اللي نعيشه فيه. عديد العائلات وخاصة إذا المرأة تخدم والراجل يخدم وحتى العزاب خلى العديد من الأشخاص يلتجوا كما قلنا في أغلب الأحيان يعني لأكل في المطعم نظرا لضغط الوقت. لكن مع تواتر الأخبار خاصة مؤخرا وخلال الأشهر الأخيرة حول حدوث عديد حالات التسمم جراء الأكل في الشارع، خلينا نتسألوا الأكل خارج المنزل بين السرعة والسلامة الغذائية شنو تختار؟
0: هنا والله نختار السلامة الغذائية وبختان ما نمشي كان لغستوران ونطلب كان من عند غستوران اللي نعرفهم ولا لبتي كوميرس. معناها يفون كوراجيز للعباد اللي تخدم على روحها حوين انت اللي تعمل تيجي والحين تدي تعمل الملي والحين تدي تعمل هكا حاجات صغيرة لأنه هذوكم الناس تمشي تاكل عبارة في دارك. دونك اليوم المشكلة وليت متفاقمة برشا أخي، تعرف علاش؟ على خاطر المشكلة متاع انقطاع الكهرباء. هذاك علاش اليوم تلقى ساعات أكل لشان دو فخوا نابايتي ريسبكتي، وذاك علاش نشوفه بأنه تصير ساعات حالة متاع تسمم. ردوا بينا بقدر المستطاع ونخذوا ديما بالأسباب.
1: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

في الحب مش كلام. تحية لكم الناس الكل, تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا سواء فينا على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. عاود نذكركم برشا عبيت تسائل كيفاش تريشارجيوها, ادخل على ستور اللي عندك على اي او اس ولا اندرويد, تريشارجي الابليكاسيون موزايك اف ام, تخليك ديما كونكتي, تطلع على اخر الاخبار, تسمعنا تشوف كواليسنا وكيف كيف ديما تقعد تسمع في صوت تونس, صوت الاولى في تونس. نحيي برشا العبيت تسمع فينا زاد كيف كيف فيا لو سيت نتاعنا موزايك اف ام .net. شكرا على الوفاء متاعكم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز وعلى مختلف الترددات, كيف كيف تسمعوا فينا على مختلف ترددات موزايك اف ام. سلموا على الناس اللي قاعده تواصل معنا فيا واتساب, نعاود نذكركم تنجموا ديما تبعثوا لنا الميساج بتاعكم, الاغنيه تحبوا تقترحوهم, كيف ما صديقتنا خوله اللي طالبه خطفوني شويه اخر من عند جنى وعمرو ذياب على موجات موزايك اف ام 23 513 ألف. اللي خارج حدود الوطن كالعاده 0216 23 513 ألف. مرحبا بالديكاس نتاعكم, مرحبا زاد كيف كيف بالمقترحات نتاعكم, مرحبا بكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجتنا من جديد. سلام برشا على صديقتنا شهرزاد اللي قاعد تسمع فينا من المملكه العربيه السعوديه, شكرا جزيلا ليك. محمد سفيان يسمع فينا مليون ويقول مهوين عليه الغربه, شكرا ليك سيدي خويا. تحيه كبيره زاد كيف كيف توصل لمريم بالعجوزه اللي تسمع فينا وهي قاصده ربي شد ثنيه مروحه لبنزرت, تقول ديما نتونس معكم. تحية لصديقتنا أميمة الوسليتي اللي تسلم على دارهم وتسمع فينا من برلين. أحمد لازرق يسمع فينا من برلين وتسلم على دارهم الكل في المونستير. تحية كبيرة توصل زدا كيف كيف صديقتنا مروة الصغير اللي قاعدة تتفاعل معنا أتخافيغ لغيزو سوسيو وتقول موزايك فيم مهون علينا القايلة ونشجع توني قالت باش طيبت اليوم الفطور والعشاء وممتن وطوى بشد ثنية شوية اخر ونهز صغيرات يعملوا اتبح بيحا. انتم زادة كيف كيف ما تنسوش تلقاو زادة النشرات الجوية متاعنا محينا لموقع على موزايك اف ام .net. راهو طقس متاع اليوم يعمل 60 كيف التبحيرة, دونك مشيو بحرو, ولكن نعاودو نذكركم ديما وقت الانسان يمشي بحر يحاول انه يبعد على اوقات الذروة او تعطينيها بخاتيكم, وكيف كيف نمشيو ديما نعومو في معناه شاطئ يكون محروس. تحية لكم ناس كل افتو وقتكم معكم حتى لسادة ترعشية. بعد شوية الموعد يكون كيف ما عودناكم فيها وعليها, مكملين مع هاي تيك وبرشة موزيكا تعمل كيف. إذا عمرو ذياب وجنى ذياب في خطفوني, يلا.

سيدي حبينا نتمنيه قولوا إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله بالهنا التام الخونة العزيز ليت زين العابدين وكيف كيف الأختنا العزيزة زينوبة الحسنين نقولهم إن شاء الله ألف ألف مبروك العرس متاحهم كان نهار السبت اللي فات إن شاء الله بالرفاه والبنين يا ربي إن شاء الله ربي زين عليكم وإن شاء الله ربي يجعل بيناتكم مودة ورحمة وإن شاء الله ديما مبعثكم وديما هكاي فيف لي زامورو كيف ما يقولوا وتحياتنا لكم أنتم وكيف كيف لي فيليسيتاسيون تمشي للي دو فامي وإن شاء الله يا ربي فرحة بنوتة ولا أوليد ولا توي معلش ليه راهو دونك نقول لكم إن شاء الله يا ربي تعيشوا حياة كلها محبة وكل

كبيرة عند زميلتنا زينب زينة اللي نحبوها برشا برشا. بنوتتها اليوم خديجة اللي تعمل عامين. إنعم هابي بيرثدي يا خديجة يا زينة نوتخ بوتيت فرانسيس. اليوم خديجة تعمل عامين. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيها من عند بوها فرش من عند أمها زينب اللي يقولها نحبوك برشا برشا من عند خالتها ومن عند خالها زيد النوري اللي يقولولها ربي يعطيك الوقت طيب يا خديجة أنتي نورة عيلتنا. وين هابي بيرثدي يا زيد؟ قولها يلا هابي بيرثدي.

الجاي زادة تمشي اليوم لارينا للا جويدة الغربي جو اليوم تحتفل بعيد ميلادها ديديكاس تخي تخي سبيسيال لجاها دو لابار دو سون نوفو أدوغي زيدون اللي قلها نحبك برشا جو ربي خليك ليا من عند خوها لطفي زدك كيف اللي قلها ربي فضلك ليا من عند بنوتاتها لينا ويسرى اللي يقولوا الجويدة الغربي كل عام وانت حيا بالخير ربي يعطيك الصحة.

شورت في موف احمد سعد في اختياراتي مدمره حياتي قبل هذايا بيجي جو على موجات موزيك فيم. هذه الموسيقى اللي ترافقكم ما تعطيكم برشا بانش برشا جود فايبس وجود فايبس اونلي. هذا هو شعارنا في البرد الصيفية صيف 2026 خاصة في افتر وورك على الاولى في تونس. نخدم عندنا ان شاء الله حتى لستة. مرحبا بكم الكل في الاستماع via الابليكاسيون.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: افتر وورك مكمل معكم بعد اخبار الخمسه الاولى في تونس مع مراد الدريدي. اليوم باش نسمعوها التوانسه الكل وهي تعتلي مسرح قرطاج بعد غيبه لثمانيه سنوات. لطيفه امينه فاخت شوي اخر فيه

الديفا سلطان حبك جديد العويني وسمير العقربي غنية ترجع بنا لبداية السنوات الألفين، ولكن الغنية ذي كل ما تغنيها من فيخ تعطيها روح جديدة ونفس جديد. احنا نشانج دو ريتم ونشانج اوسي دو رجيست. خليكم تسويت مع غادي في بينا.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيس غرفة تجار التفصيل نبيل عياد يقول في تصريح لموزيك أن المسالك العادية للمياه المعلبة كانت تنحصر فقط في المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، إلا أنه في الفترة الأخيرة تسلل إلى هذه المسالك أصحاب المستودعات الكبرى المتخصصة فقط في بيع المياه عبر تجار تفصيل يستخدمون شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيع المياه، تعمد البيع للمطاعم والمقاهي بأسعار مرتفعة ولا توفر الكميات اللازمة من المياه لتجار التفصيل بالأسعار العادية، مما أخل بالتوازن في سوق المياه المعلبة. وشدد عياد أن تسعيرة قارورة الماء لدى الحماص والعطار لم تتجاوز الدينار الواحد في كامل جهات البلاد، موضحا أن وجود ماركات جديدة من المياه المعلبة في تونس لا أساس له من الصحة، حيث أكد أن هذه الماركات موجودة منذ مدة طويلة غير أنها توزع في محيط إنتاجها ولا توزع في العاصمة.
2: مسالك التوزيع كيفاش تكون في الاصل؟ تكون المنتج تاجر الجمله تاجر التفصيل. بالنسبه للماء بالذات مش قاعد يمشي بالنسق هذا، الماء فما انترميديير بينات فلوس، فما وسيط اللي هو تخلى معنا بطريقه بشويه بشويه لا شعوري، ولا المعمل يبيع التبوات كبار اللي هما ديبوزيتير تاع ماء، هذوما يبيعوا الكمين الصغار، الكمين الصغار هذوما كمين عشوائيين، هذوما في الشتاء ينجم يبيع البركدير، في الصيف هو اللي يخدم الماء، هذوما بصراحه يضيعوا الاكيليبر. تحبوا تذكروا انا نعطي 15 يوم يكون ولا اكثر تبوات تاع الماء وتخلوهم تبوات الماء، قاعد تمشي كان التبوات الكبار اللي هذوما يحصلوا عندهم الماء، ما عادش تنجم تعرفوا الاتينيرير نتاعو الماء وين ماشي. بس بالاسعار انا كرئيس غرفه كلمت الولايات الكرسي تاع الولايات، راهو بين الحماص والعطار تبوس الماء في 9 دينار، بين 900 دينار عند الحماص، اللي تشوف فيتهم مع التواصل الاجتماعي 1400 و1500 و1700، صراحه شفت في 24 ولايه ما فماش. وبالنسبه للماركات الاخرين تحكي

0: بلاتها الماء فماركات ياريما قبل موجودة مش جيدة جيد وقت الأزمة كانت قبل موجودة ما تبيعش في العاصمة بحكم نقص الماء تولي المواطن يقولك عطيني يدبو زماء أي مارك عطيني يدبو زماء وبرك وفما حاجة أخرى بصراحة برسل المقاهي والمطاعم يتعاملوا مع الكمين هذا ما كنت أحكي لك عليهم في الأزمة ذي يجي الكميون تاع الماء كان مفتلفه يعني مثال تبو السكة تاع الماء تاع عيتر ونص تتبيع من 4300 حتى 4500 يطلبوا فيها القهواجي يقول يا خويا جيب علينا 5000 نقبل عليك 5500 نقبل عليك شو اللي يعمل يولي يبج القهواجي يبج على العطاء هذه زعمة الأزمة.
1: ولايات الشمال الغربي تسجل خلال السنة الجارية تفاوتا في عدد حوادث المرور حيث احتلت ولاية جندوبة المرتبة الأولى بنسبة 33.61% تلتها ولاية باجة بنسبة 25.62% فولاية سليانة بنسبة 22.63% ثم ولاية الكاف بنسبة 18.14% وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلك المرور العقيد أيمن الحكيمي. وبين الحكيمي أهمية إجراء الفحص الفني للعربات الذي تسبب بنسبة 52% من مجموع الحوادث المسجلة على مستوى الوطني، كما تمثل الدراجات النارية عنصرا مهما في مؤشرات الخطورة خاصة من حيث عدد القتلى وهي تساهم بنسبة 33% من مجموع قتلى حوادث المرور. في أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم الاثنين أن على إيران رفع الراية البيضاء وأعلان الاستسلام، معتبرا أن الجانب الإيراني لاعب جيد في القمار لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأضاف ترامب أنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران ولا يعمل وفق جدول زمني محدد، كاشفا عن وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. مسؤول في مجلس السلام يقول أن جاريد كوسنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسهره اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، مضيفا أن الاجتماع كان مطولا ومثمرا للغاية وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة. زلزال جديد بقوة 5.9 درجات على مقياس ريشتر يضرب جزيرة فلوريس شرقي أندونيسيا اليوم الاثنين في ثالث هزة أرضية تشهدها البلاد خلال أيام. كان أقواها زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب سواحلها الشرقية السبت الماضي. وقال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في أندونيسيا خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن عدد قتل الزلزال الذي ضرب شرق أندونيسيا يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 شخصا، في حين سجلت السلطات إصابة نحو 135 شخصا حتى اللحظة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحية مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك FM.

0: وصلنا حتى الخمسة أربعة درجة موجات موزيكا فيم. مرحبا بكم من جديد في After Work
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها معك خليل العميري. أهلا وسهلا.
2: مرحبا أهلا وسهلا. نحكيه في فيها وعليها, نحكيه على بمن نحضروا للرونتري سكولير.
0: يس.
2: نحكيه على تضاعف عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الخاصة بزيادة إجمالية توصل إلى 500%. نعم, ضاعف عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الخاصة في تونس بأكثر من 6 مرات. قفز العدد من 21509 تلميذ في السنة الدراسية 2009-2010 إلى 128513 تلميذ في السنة الدراسية 2023-2024, وهذا تزامن مع ارتفاع عدد المدارس الابتدائية الخاصة من 102 مدرسة إلى قرابة 600 مدرسة بنسبة زيادة تنهز ل 488%.
0: 500% قلت
2: تقريبا 500%. وتلاميذ المدارس الخاصة أصبحوا يمثلوا نحو 8% من إجمالي تلاميذ المرحلة الابتدائية في تونس, البالغ عددهم 1.3 مليون تلميذ تقريبا, ولأسباب عديدة حسن ربما من بينها تراجع القطاع العمومي, تدهور البنية التحتية للمدارس الحكومية, وتراجع قدرتها الاستيعابية ونقص تجهيزات وغيرها من برشا مشاكل نعرفوها على غرار جودة التدريس العام.
0: أي هذا هو اليوم برشا تساؤلات وبرشا تحديات اللي قاعد تستنى في المجلس الأعلى للتربية اللي تم تركيزه في بعد طول انتظار. نستناه اليوم في الشانتي الكبير اللي بيش يتحل لأجل الأصلاح التربوي. راهو يفو با ديابوليزي كيف الناس اللي منشيطنوش العبيد اللي تقري في ولادها في التعليم الخاص. اليوم التعليم الخاص أيضا هناك تعليم خاص يوفر معناها نوعية متاع برامج تتلائم يمكن مع حياة الطفل, لأنه تخلي الطفل وتخلي البنية والولاد كيمشي المكتب ينجم يقرأ وينجم يعمل ديزاكتيفيتي أخرين وكيف كيف ينجم يتعلم في بيئة جميلة وجميلة جدا. ولكن المشكلة الكبيرة اليوم هي تتعلق بالنظام متاعنا التربوي والنظام المدرسي وزمن المدرسي ولما آخر ذلك. دونك اليوم ماذا بينا أنا قاعدين نشوفوا شانتي كبير, العبيد قاعدة تهرب من التعليم العمومي والحكومي نحو التعليم الخاص. التعليم الخاص اليوم تقريبا ولا استثمار مربح, وقاعدين نشوفه زادة بالأرقام وقت اللي المدارس الابتدائية هذه الخاصة بناتها وولادها كيعديوا مثلا مناظرة مثلا دخول معاهد النموذجية نلقاو نسب النجاح مرتفعة ومرتفعة جدا, ونلقاو زادة كيف كيف حتى الصغيرات يخرجوا بلوز إكيليبغي من التعليم العمومي. هذا شي يقول قايل لا مش معناه التعليم العمومي راهو معناش معناه كفاءات ولا التعليم العمومي خايب. لا, اليوم المشكلة في البرامج المدرسية. دونك اليوم من باب أولى وأحرى بأنه ننظم أمورنا ونعاود على الأقل نعيد الاعتبار للمدرسة مدرسة الجمهورية. يعطيك الصحة خويا خليل, لأنه بالحق ذي فيها وعليها بالبنط العريض. رأيكم كالعادة أون كومونتير على الباج متاعنا موزيك اف ام
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزيك اف ام.

0: الكل مكملين بعضها إن شاء الله في أفتر وورك حتى لستة انت على العشية. تتسويت آخر أخبار منذ التكنولوجيا في هايدنكا.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك، جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا. ونبدأ اليوم مع أنثروبيك، الشركة الأم متاع كلود اللي أعلنت على الأرقام متاعها بالنسبة للثلاثي الثاني من 2026. الأرقام نقلتها بلومبرغ، نحكيه على الثلاثي الثاني يعني في الفترة ما بين أفريل وجوان 2026. شدوا عندكم الرقم هذا، 11.5 مليار دولار. هذه هي المداخيل متاع أنثروبيك بالنسبة للترمستر الثاني من 2026. إذا كان عملوا حسبة أخرى تشوفوا كيفاش التطور الكبير هذا. الرقم اللي حكيتكم عليه 11.5 مليار دولار يجي 14 مرة قد المداخيل متاحة في نفس المدة في الثلاثي الثاني من 2025. عام ناول فالوقيت هذا كانت 787 مليار دولار. أكثر من هكا نستناو أنه المرابيح متاع أنثروبيك باش تتعدى للون الأخضر لأول مرة وباش تبلغ 559 مليون دولار. بالنسبة لشركة قاعدة تصرف في برشة فلوس بالنسبة للكالكول، بالنسبة للانترينمون بتاع الموديل متاحة، الركروتمون، تطوير الخدمة متاحة.

0: أنثروبيك. على كل حال الشركة دي عندها موعد مهم زادة من المنتظر في خريف 2026 في الأسابيع الجاية باش تدخل للبورصة. وحسب رويترز نستناو أنه أنثروبيك باش يكون عندها مداخيل ما بين 190 و 200 مليار دولار في 2028. أنثروبيك اللي جاي من بعيد سبقتها أوبن إي آي، وكنا نسخلوا أنه أوبن إي آي باش يكون عندها هي السيطرة الكبيرة، وباش يكون فما مزاحمة كبيرة ياسر ما بين أوبن إي آي وأنثروبيك. الشركة هذه جات من بعيد واليوم تتصدر المشهد كواحدة من الليدر اللي عندهم كلمتهم اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. مازلنا مع الذكاء الاصطناعي، ومازلنا باش نحكيو على لي شيفر المره دي، باش نحكيو على استحواذ، باش نحكيو على كورسر لابليكاسيون هذه ولا ستارت اب هذه المعروفه من 2023. في افريل اللي فات تم الاعلان على انه سبيس اكس باش تشري كورسر. اليوم رسميا يتم اتمام الصفقه هذه، دونك كورسر تولي ملك لسبيس اكس. كورسر بتبيع هي انفيرونمون انتجري تاع ديفلوبمون بازي على الذكاء الاصطناعي، كودينغ عن طريق الذكاء الاصطناعي. وسبيس اكس باش منكم شي تسأل شنية الحكاية هذي متاع سبيس اكس، الشركة المختصة في الفضاء واللي تشري اون بلاتفورم متاع كودينغ عن طريق الذكاء الصناعي. سبيس اكس قاعدة تخدم على انفيرونمون كبير ياسر بالنسبة للذكاء الصناعي. ذكروا انه في بداية العام هذي استحوذت على اكس اي اي، الشركة الاخرى زادة متاع ايلون ماسك اللي عندها اكس الريزو سوسيال اللي كان اسمه تويتر، ولا عندها جروك التشات بوت المعروف. وبالنسبة لسبيس اكس تحب يكون عندها كيف قلت انفيرونمون فيه اكس اي اي في كورسر، وهي بيدها الشركه قاعده ماشيه بشويه بشويه لتغير كبير ياسر بالنسبه للخدمه نتاعها. بما انه سبيس اكس اليوم معروفه بالربط على الانترنت، لكن في البروجي نتاعها هو انه تحب تخدم على دي داتا سنترز في الفضاء، وحتى عندها يعني يد في الخدمه على البروجي سان كاتشر مع شركه جوجل، يحبوا يحطوا لي داتا سنترز في الفضاء ويكونوا اليمونتي بالطاقه الشمسيه. هذا بروجي التجارب الاولانيه نتاعو باش تبدا في النصف الثاني من 2027. على كل الطموح نتاع ايلون ماسك بالنسبه للذكاء الاصطناعي ولا واضح، يحب يكون عنده ايكو سيستيم كامل، الشركه عندها الانفراستركتور وخدمات اخرى كيما كورسر ولا اكس اي اي وجروك، وخدمات يحكي عليها ايلون ماسك انه باش يكون حاضر في المستقبل بالنسبه لتطوير الفكره نتاعو ونظرته بالنسبه للخدمه على الذكاء الاصطناعي. ذكروا انه ايلون ماسك عنده اكثر شويه من عامين ملي طالب انهم يوقفوا الخدمه على الذكاء الاصطناعي. على كل نرجعوا للخبر الاولاني، كورسر اليوم رسميا ولات ملك لسبيس اكس، الصفقه تقدر ب 60 مليار دولار. اللي عنده الايفون 10 ولا الايفون اكس اللي خرج في 2017، اول ايفون خرج من غير هوم باتن وبالفيس اي دي، واللي عنده زاد الماك بوك برو 15 بوس اللي خرج في 2018، لي دو برودوي هذوما يلتحقوا بالليست نتاع لي برودوي نتاع شركه ابل اللي خرجوا نهائيا في الريتريت. معناتها ابل من قبل وقفت لي ميزاجور بالنسبه للي سيستم ديكسبلوتاسيون بالنسبه للي دو برودوي هذوما، قاعده تخدم على كلكو كوريكتيف نتاع هذا يوقف بالنسبة للايفون هذا والماك بوك برو اللي حكيت لكم عليه، لكن أيضا حتى بالنسبة للتصليح ما عادش يتصلحوا عند شركة أبل، يقعدوا يخدموا بشكل عادي. أبل ما تقتلش البرودوي متاحة بشكل نهائي، يقعدوا يخدموا بشكل عادي حتى لين هما بيدهم ما عادش ينجموا يخدموا لزابليكاسيون جدد وما عادش يخدموا لسيرفيس متاع شركة أبل. دونك الايفون إكس والماك بوك برو 15 بوس اللي خرج في 2018 أوفيسيلمون يدخلوا للتاريخ. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاه على السيت بتاعنا موزايك اف ام دوت نت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مادي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايكا فم.

0: تعتيم للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: وهكذا نختم معكم لفان دو افتر وورك اليوم هذا الاثنين 17 أوت 2026. نشكر برشا ليكيب اللي رافقتني مساعتين متاع القايلة. زيد الغربي كان معنا في الاخراج هلا سهلة. شكرا اشفيق كان معنا في الاخراج الرقمي. تحية كبيرة لصديقنا خليل العميل اللي كان معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. شكرا للحاج واللي امنوا تنسيق الحصة هذية. ذكركم شوية اخر الموعد باش يتجدد كيف ما عودناكم مع ركب سبور. بعد هي كورنيش مع سلاح الدين السكوحي والسهرية في هابي اور مع مالك العوني. احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في افتر وورك جديدة كيما عودناكم. نوفيو بالبست اوف ذا ميوزك. هذا سمير لوسيف وديما الجو التونسي الحفالي. وانا اللي صنتك يا وردة لما شنو لما الجنانة شعملوا لك الجنانة خليك اكتشفوا احدكم. هذه من اشهر غنيات التسعينات على موجات مزيكا فيم. قبل غدوة ان شاء الله من ساعتين للستة بيتنا 10 بيتنا

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر هو آخر أجلة لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل برنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. ويتضمن الملف استمارة ترشح معرفة بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة ونسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد ثلاثة حديثة العهد، بالإضافة إلى فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها. مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بمنزل التميم التابعة لولاية نابل يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة تمكنت فجر أمس الأحد من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين منطقتي قليبيا والهوارية وحجز كمية من مخدر القنب الهندي. ووفق المصدر ذاته فقد أدت هذه العملية الأمنية إلى الكشف أيضا عن شبكة مختصة في السرقات بمدينة الهوارية، وتمكنت الوحدات الأمنية بمنزل التميم من تفكيك وضبط عناصرية وحجز 18 دراجة نارية محل سرقة تم إخفاؤها بمستودع مستغل في التفكيك. وأضاف المصدر ذاته أن عمليتين سابقتين اللتين نفذتهما فرقة الشرطة العادية بمنزل التميم أسفرت بالتوازي عن إلغاء القبض على منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة برفقة المجتازين وحجز مبلغ مالي مهم، وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بنابل أذن بالاحتفاظ بهم وفق المصدر نفسه. مسؤول إيراني كبير يقول لوكالة رويترز اليوم الاثنين أن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم الكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. وتوقفت محادثات وقف الحرب واستئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي دون أي مؤشرات على أن الطرفين يتجهان نحو إنهاء الحرب التي بدأت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضية. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقول اليوم الاثنين إنها

0: برمت عقدا بقيمة 23 مليار دولار مع شركة رايثون الأمريكية لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك. وأوضح البنتاغون أن عقد إنتاج صواريخ توماهوك يزيد قدرة الوزارة على تجهيز مختلف فروع الجيش ويضمن تفوقا قتاليا دائما للقوات الأمريكية. الشرطة الروسية توقف نحو 60 شخصا اليوم في موسكو على هامش تجمع لدعم حزب مناهض للحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤول في هذا التنظيم السياسي الممنوع من المشاركة في الانتخابات التشريعية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالله في سبور إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مساء نور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية بقرار لجنة الحصول على لجنة الدرجة الأولى اللي تعطي رخص المشاركة في البطولة، قررت بشكل رسمي التمديد في إجال تقديم المطالب والوثائق الخاصة بالحصول على رخص المشاركة في البطولة إلى يوم الأربعاء 19. وفريق واحد مازال ما خدش الرخصة هو نادي رياضي بالزرتي، مع أنه نادي رياضي في حملة بعد جهد جهيد وبعد مجهودات كبيرة برشا من الهيئة التسييرية واللي ترأسها السيد منذر الجبينياني، فإنه فين المؤاخذة ورخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. نادي بنزرتي لم يحصل على الرخصة، وبعد شوية في ريكاب سبور باش يكون عندنا كل التفاصيل الخاصة بالموضوع المعقد، وموضوع معقد برشا برشا بالنسبة للسيابي. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا عن اتمام اجراءات انتداب المغربي عماد فراج بعقد يمتد حتى 2029. نادي الافريقي اعلن انه بامكان المنخرطين الاطلاع على النسخة الرقمية للتقريرين المالي والادبي في مقر النادي، في انتظار كونه يتم نشرها على الموقع الخاص بالمنخرطين. نادي رياض الصفاقس يدخل في مفاوضات مع جاكم بي مع تواصل المفاوضات مع لؤي طرايعية. الملعب التونسي في إشكال يخص اللاعب عزيز الكناني، هو عزيز الكناني اللي عنده إشكال قانوني، ما أنه بعد ما كان أمضى مع الملعب التونسي يوم 5 أوت تلقات إدارة الملعب التونسي مراسلة من نادي النجم اللبناني أعلمها من خلاله كونه نفس الملاعب كان أمضى عقد مع النجم اللبناني. العقد ذي أمضاه بعد أو قبل ما يفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. هو كيفاش صارت عملية؟ أمضى عقد مبدئي مع النجمة اللبناني، أو أمضى عقد يدخل حيز تنفيذ بعد ما يفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي، ثم قام بفسخ عقده، ثم نهار 5 أوت أمضى مع الملعب التونسي زوج مواسم. هذاك علاش تم مفاوضات ما بين الفريقين، ما بين الملعب التونسي والنجمة اللبناني من أجل إيجاد حل، والملعب التونسي اقترح كونه يفسخ عقده مع النجمة اللبناني ويخلي الملاعب ذا يلعب في ستاد تونسيا. الأولمبي البيجي اتفاق رسمي مع نصيف بياوي لتولي تدريب الفريق بعد نهاية التجربة مع الأسعد معمر، وبعد شوية زادة في ريكاب سبور في آخر ريكاب سبور شيكون معنا رئيس الأولمبي البيجي سيد كامل ويلي لتسليط الضوء على الموضوع هذا وعلى عدة نقاط تهم الأولمبي البيجي. نشر هذه كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فام بونيت. نقعد وتوا نتلقاه بعد شوية بليتو في ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل. بداية أسبوع جديدة وريكاب سبور جديد سويعة، نرجو فيها على الأكتواليتي سبورتيف في تونس، ولأنه نرمامو احنا نحكيه على آخر تحضيرات الفرق للبطولة، ما حالفش نحكيه عن الرياضي السياحي، لأنه كان ثم موعد نارسد مع ندوة صحفية هامة برشا لتقديم ستاف تكنيك كل بقيادة كريستيان براكوني، وكان حاضر فيها كريستيان براكوني، كان حاضر فيها سيم بن عاشور، كان حاضر فيها مروان فيفحة الناطق الرسمي للنجم الرياضي السياحي. اخترنا دو تخوا بوان اللي باش نحكيو فيهم واللي يهموا حسب ما شفنا هكا في الريزو سوسيو، يهموا برشا جماهير النجم الرياضي السياحي من اللي تقال في الندوة الصحفية لكريستيان براكوني. قلت نورمالمون نحكيو على استعدادات الفرق على الملاعب، جاهزية الملاعب، لكن مش قالوا احنا نحكيو على موضوع الساعة اليوم اللي هو موضوع النادي الرياضي بن زرتي، هل انه سيحصل على رخصة المشاركة في البطولة ولا لا، وشنو المشكل بالضبط، لانه يحديث يمين ويسار وتفاصيل ومكتب جامعي ولجنة الدرجة الأولى وهيئة النادي بن زرتي، الهيئة السابقة، الهيئة الحالية، مشاكل مع ملاعبية قديمة، برشا ديون، هذا كل باش نحكيو فيه. زاد كيف قبل ما نحكيو على النجم الرياضي السياحي، ثم باش نحكيو مع الرئيس الأولمبي البيجي باش يكون موجود معنا، زاد حتى هو باش نحكيو على اخر الاخبار، اخر مستجدات اسبوع قبل انطلاقة البطولة، تغيير المدرب، وزاد كيف العقد نتاع الياس الضاوي. بون، هو الرئيس الاولمبي البيجي ما يحبش يحكي في الموضوع، نحكي فيه هنا وحدي، تحمل فيه انا مسؤوليتي على اي معلومة باش نعطيها هنا، هو من حقه يعلق ولا لا. كل هذا اكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا بعد شوي، لكن رحبوا ب دالي في الاخراج الاذاعي، هادية في الإخراج الرقمي، وائل في التنسيق الهاتفي. التصفيق هذه كل عليكم انتوما، به لحظة برك عم ستوب بوز ترى، وسام السلامي تصفيقة كبيرة، صفق على روحه برش صفق على روحه برش. سامة مساء النور،
1: مرحبا عدالة، مرحبا الأولاد، مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: حسب ستوريات متاعك في فيسبوك، انت في انستغرام، في بليتو فيسبوك في الويكاند، سوا ما تعدى سوا
1: بري واحد
0: وحدك
1: في الغلاء
0: وحدك في الغلاء. وليد مساء النور،
2: مساء الخير بحميد، مرحبا بالأولاد، سامة هادية وكل الأصدقاء للأوفياء على موجات مزايكة
0: الويكاند، خطر هو قال وحده بري. أنت الويكاند كيفاش تعدى صبا لبس؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. خدمت أنت السبت وحد؟
2: خدمت البارح، أنا بنت هنا اللوت بنت فما استوديو عملولي بالذنب.
0: مرحبا بيك سي وليد، مرحبا وسام، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. أشوف موضوع سيريو برشا في آخر مسار، باش نخدم معنا سليم بلصنام، تنقلكم على شخدينا سليم بلصنام. آخر مسار، في آخر مسار، موضوع معقد ومعقد جدا جدا جدا يخص النادي الرياضي بن زرتي وجماهيره. بشرحها بساعة بسليم بولاسنام، تنفسر لكم علاش خذينا سليم بولاسنام. سي سليم مساء النور.
3: أهلا أحمد، نحييك أنت، نحيي وليد وسام المتواجدين معاك على البلاتو، السادة المستمعين والمتفرجين.
0: مرحبا بك. ساعة خذيناك أنت مش اعتباطيا، خذينا سليم بولاسنام، كان تقف سليم لأنك تقريب قاعدة تسوق في الكهرباء، واللكوم تاع الريح، ومعنى صوت الريح واصل هنا للراديو،
3: معنى صوت الكليماتيزور ميساج.
0: لا ما نخليكش في سخانة، لا ما نخليكش في سخانة. أون توكا، علاش خذينا سليم بولاسنام؟ نعرفوا كل شنو قاعد صاير مع النادي الرياضي بن زرتي، ليماج اللي فلو معناها ماهيش واضحة برشا، تفسرها لنا. هو سليم بولاسنام واحد من الأربعة المحامين، لأنه سليم بولاسنام أبار كونو أجون راه محامي، هكا ولا يا سليم؟
3: محامي، ممثل قانوني على عدة لاعبين،
0: ممثل قانوني خطوة على محامي، ممثل قانوني على عدة لاعبين، وممتعون انت اجوم تاع لي جور به. دونك انت واحد من الاربعة اللي عندهم مشاكل خلافات ونزاعات مع النادي الرياضي بن زرتي، كتحب نجم نسميهم
3: نسير شيء، الأستاذ أنيس بن ميم، الأستاذ علي عباس، والأستاذ طارق العليمي، والعبد الليل،
0: وانت الرابع به. الأستاذ أنيس بن ميم موجود في اجتماع حاليا في مقر ولاية بن زرت، فيه والي بن زرت نورمال مو، وفيه مسؤولين من النادي الرياضي بن زرتي، ما نعرفش ثم مسؤولين من الجامعة ولا لا، لكن هل تأكد لي المعلومة اللي ثم اجتماع حاليا؟
3: ثم اجتماع حاليا في مقر ولاية بن زرت مع السيد الوالي وأنيس بن ميم ممثل المجموعة هذيك للتفاوض وإيجاد حلول.
0: هات نفهموا الناس شنو الموضوع بالضبط.
3: والله يا أحمد، نحب نوضح لك قبل كل شيء شنو اللي صار السنة اللي فاتت في اللقيت هذية. كان نادي بن زرتي مهدد بعدم مشاركة في البطولة الوطنية نظرا لحجم الديون، بتدخل رئيس الجامعة شخصيا والسيد وزير الرياضة، وبرشا ضغوطات عرضت لها العباد الكل، تم التواصل إلى حل، هو برام اتفاقيات صلحية تقصد فيها المبالغ، وفما دينين قبلوا حتى يقصدوا على 4 أقساط توصل الدفعة الأخيرة فيها الفيفري 2027. نزيدك أكثر، اللي رئيس النادي البنزرتي السابق سي سمير يعقوب هو اللي حط تواريخ الخلاص، وقال نحب لجل متسع باش نجم نجيب ونبيع ملعبية، لذلك كانت لجل بعد كل فترة انتقالات. ومن بعد انطلاقه ومن بعد انطلاق البطولة باش يتفادى أي اعتراض ينجم معناتها يجي يتخصم نقاط ولا حرمان من المشاركة في البطولة. وقال بالكلمة نبيع ونخلص فهمتني الملاعبية والمدربين قبلوا فما حتى شكون نقص من المبلغ معناتها فما شكون نقص معناتها كما سيمون صلوحيش ينقص 30,000 دينار من المبالغ اللي كان يحبها معناتها
4: قداش كان قداش كان
3: والله تقريبا المبلغ ما عنديش اما نقص 30,000 دينار
4: ما هو 129 كمان
3: اي نقص ناقص ردها بالضبط في مرحله اولى معناتها شنو اللي صار تم خلاص القسط الاول كامل فهمتني عندها بضال الاتفاقيات بور مونتري لا بون فوا دي بارتي وقتاش بدات المشاكل في القسط الثاني معناتها اللي كان بريفو لو 15 فيفري 2026 اللي فات ما تمش احترام الاجال ورغم اللي تم تمكين نادي البنزرتي من اجال اضافيه ما لم يتم احترامها تفاجئنا من بعد بخلاص مبالغ جزئيه خارج الاجال مع تطبيق اقتطاعات لفائده وزاره الماليه والسي ان اس اس وصلت ل 40% كي ثبتنا في الاقتطاعات في السي ان اس اس الملاعبيه والمدربين ثبتوا ما بقاو حتى شيء كيف كيف بالنسبة لوزارة المالية أكثر من مبالغ هذي يقول معناتها هذي خصم معناتها النادي يقول هذي خصم تم على الدفعة الأولى والثانية الدفعة الأولى اللي خلصوا فيها الملاعبية كاملة واللي في الاتفاقيات ما كانتش فما معناتها ما كانتش فما اتفاق باش يتم خصم معناتها على المورد بالنسبة للديني
4: به لحظة فقط بلي باش نسهلوا للناس مثلا أنا ملاعبي نسال النادي بنزرتي 100 مليون جاء النادي الرياضي بنزرتي نحالي 40% هكا
3: معناتها كل واحد كيفاش معناتها يوصلوا حتى اكثر من 40%
4: نقولوا 40 نقولوا 40 مليون قالوا لي راهم هذوكم بارتي سي ان اس اس وبارتي خصم من المورد اتفقنا
3: بالضبط
4: ومن بعد فهمنا 60 مليون باش نخلص فيهم على ثلاثه مرات خذيت الترونش الاولانيه
3: مش هكاك مش هكاك مش هكاك من الاول تم الاتفاق باش نكزيكوتيو لي مونطون اللي موجودين في لي ديسيزيون كيما خرجوا هما ما فيهمش حتى مونسيون تاع خصم ضريبي ولا خصم على المورد ولا فيهم حتى شيء خاطر لي ديسيزيون يخرجوا من الجامعة التونسية فيهم يقول لك معناتها تطبيق القرار هكا وهكا وهكا ولا يقول لك تطبيق القرار مع قرار الخصم على المورد اخويا قلنا ما يسيرش معناتها احنا كيف خرجت معناتها وزارة المالية معناتها مراسلة ومذكرة دون سو سونس قلنا ما يسيرش نطبقوا القانون معطيني ما يفيد اللي هي خلصت بالضبط معناتها بالفعليا معناتها الرتونيو على سورس معناتها انت تجي تنحي للملاعبي ولا للمدرب وبعد يمشي ثبت هو ما يلقى حتى اثبات الخلاص الفعلي للضرائب ولا اي حاجه تثبت اللي النادي حاول المبالغ للاداره الجبائيه معناتها هذا معناتها مش معقول واحنا طالبنا به احنا هذا طالبنا به نرجع للاتفاقيات
4: ما ندخلوش برشا قانون المهم نفسروا للناس هكا بليز وموا باش تبدا فاهم الناس
3: تسمع الاتفاقيات واضحه الاتفاقيات واضحه كيما النادي حط شروط نتاعو كيما معناتها الدائنين حطوا شروط نتاعهم اللي هي في عدم خلاص قسط من الاقساط في الاجال تولي الاتفاقيه لاغيه وكل المبالغ مستحقه مع تطبيق فواز تاخير توصل حتى 10% واضحين لهنا ظهر لي معناتها كيف ايشيونس ما تخلصش ولا تخلص اورديلي ولا تخلص بارسيالمون مش في وقتها معناتها كل الاقساط اللي بعد يوليو ديو معناتها يوليو مستحق
4: معناها اذا كان انت تخلفت على خلاص واحده من الترونش اوتوماتيك موزم تخلص الكل
3: بالضبط
4: وهذا ما لم تقم به هيئه النادي الرياضي بالضبط من عشر القديمه ولا الجديد
3: والله يا كيك كثر هما الهيئات احنا ظهر لي معناتها الدينين مصحين مع نادي البنزرتي مش مع الاشخاص معناتها ديما نحكي
4: في الاخير شنو اللي صار مشيتوا انتم لجنه الدرجه الاولى قلتوا لها راهو عندنا ملفات عالقه ما يلزمش تاخذ الرخصه نتاعها
3: احنا طلبنا اول حاجه من لجنه الدرجه الاولى معاينه عدم الخلاص في الاجال اللي هي معناتها تكتيفي الكلوز داكسيليراسيون وقتها يوليو معناتها وفي معناتها معاينه وجود متخلفات ماليه تجاه الدينين وبالتالي رفض اسناد الاجازه معناتها هذايا شنو اللي صار معناتها دونك اليوم معناتها احنا مش معناتها الاوبجيكتيف راهو باش نبلوكيو النادي البنزرتي ولا حاجه كان جاي فما الاوبجيكتيف معناتها هذايا راهو معناتها السيد بنين ما تحاولش البنزرتي يمثل المجموع فهمتني احنا خويا طالبين حل على خاطر النادي البنزرتي عندنا معناتها كان المفروض ما يشاركش معناتها والناس الكل هتدخلت بالشارك معناتها وعن حسن نية معناتها وكل شيء. احنا قاعدين نشوفه في الحلول تاو معناتها بنزرتي كيفاش نقاو حل في 48 ساعة اليوم باش نعاودوا جدولة معناتها باش يتم تمكين الملاعبية. والحاجة معناتها مجستيفيكاتيف متاع الخصم هذا اللي تم اللي هو ما تمش خلاص لا للقبضة لا حتى شيء ولا أي حلول واحدة أخرى معناتها النجم ونلقاوها وطرطو.
4: عندك فكرة على اللي مونتون الكل معناها قداش النجم يكونوا ولا قداش هم ملف فنكور ولا؟
3: والله نعرف 700 ما بين 700 و900 ألف دينار ظهر لي معناتها راه رقم أبروكسيماتيف خاطر ما عنديش أرقام معناتها عدد لاعبين.
4: 700 إلى 900 ألف دينار مشكلة دقيقة. أسامة ووليد معناها بزيد نفسروا للناس اللي ثم ثم ديون متخلدة بذمة النادي الرياضي بنزرتي لازم يخلصها الملاعبية طويلة المدة شاك فوا تصير مشكلة ثم اقتطاع يسمى باسم سي ان اس اس روتينال سورس اليوم وصلوا بلوكاج توتال مع انه لجنة الدرجة الأولى يمكن حتى سليم يأكد للمعلومة ذي لجنة الدرجة الأولى قالت لك ما عادش ناخذ حتى قرار في الموضوع يتجاوزني لأنه بلي سليم جست توضيح ولا تخلي تو بعد أستاذ صفوان شيخ فزرنا والنقطة ذي خاطر تقريب قانونية أكثر مشكل كبير برشا إذا كان سي بي اليوم ما يخش شخص المشاركة.
1: طبعا طبعا سي بي فريق كبير لكن الحقيقة خليني نقول لك اللي توكي ما حكى أخونا سليم فما أجيال متاع دفع كانت موجودة وكانت نجم تعاود نيغوسي ولا كنت تنجم على الأقل تقلل على روحك شوية في وسط الموسم كي تبدأ عندك شوية مداخيل مثلا تاع جماهير ولا سبونسور. أنا متأكد اللي للمسؤولين أوكي حبوا يخلصوا لكن ساعات لاجستيون زادة مهمة عدالة شفني عدت في رق كيفاش صارت لها مشاكل مادية مع لاعبين ولا مع وكلاء لاعبين وفيك صار القاو بيان سور فما الجمهور كان ديما يدعم في الفرق اللي عندها مشاكل يسورتو لا بون جيستيون زاد نتاع المسؤولين وهذه نرجعوا بها لمشاكلنا في الفرق اللي كل جيك هيئة تسييرية يعرف روحه باش يخدم 8-9 شهور ولا عام يقول لك انا اعطيني ان نعدي العام نتاعي ومن بعد ما يهمنيش في اللي جاي يعني يخلي له الليدات هذوما ويكبروا الليدات واللي ما عادش نجم تخلص. وبيان سور زاد الصورات بيدها تقول لك من بعد انا ابريتو اوكي نعطيك فافور انا باش تلعب ونحاول نعاونك لكن زاد فما فرق اخرى اللي تنجم بعد تقول لك شبيه مثلا الفريق هذا وانا لا وكذا ولذلك اشكالية كبيرة وسورتو نحكيو على اسبوع عوده البطوله.
4: باه سليم اخر سؤال باش نسلوك معش كان ثم اضافه اخرى عندك ساعه قبل نمسك السؤال.
3: قول لي خويا نسيت السؤال ديريكت ما عنديش حتى
4: ثم علاقه ما بين شيكيت جي اس كا والموضوع نتاع النادي الرياضي بنزرتي في خلاص الخطايا.
3: والله ما نعرفش هكاك ما عنديش معلومه سير معناتها النجم جي اس كا معناتها يقولوا لك اما ما نتصورش معناتها لجنه الدرجه الاولى محايده نتصور معناتها تخدم في الخدمه نتاعها وحسب الوثائق المقدمه لها والاعتراضات ما عندها.
4: جي اس كا علاش شكيت؟
3: والله ينجموا يجاوبوكم جماعه جي اس كا
4: واضح ايوه بالطبيعه. وبالطبيعه راه كانوا معنا جي اس كا وفسروا لنا الموضوع بالطبيعه ومش يكونوا معنا موجودين في الايامات القادمه. جوست ملاحظه صغيره نشرك سليم معاش كان عم زاد عندك حاجه اخرى بجديفه ولا لا؟
3: لا عايشك احمد وتحياتي للاستاذ الشيخ
4: باش يتعدى بعدك انت استاذ صفوان الشيخ معاش موجود معنا ولا لا دلي ناخذ استاذ صفوان الشيخ. فقط ملاحظه صغيره راه كان باش يكون معنا ومثل من نادي الرياضي بنزرتي اللي هو سيد صابر بن بركة لكن الأستاذ صابر بن بركة موجود في الاجتماع اللي في الولاية قاعد يتعمل توا وبالطبيعة حق الرد مكفول على أي حاجة قالها سليم بولاسنام خاصة في موضوع الخصم على المورد وروتيني على سوس وإلا موضوع اقتطاع من سي ان اس اس وإلا لأنه ثم بعض الممثلين قانونيين ولا المحامين عطاو ورقة متاع شهادة متاع روتيني على السوس الملعبية ولا لا هذا كل وقت اللي يكون معانا ممثل من نادي الرياضي بنزرتي هو للأسف مش يكون حاضر معانا. لكن حاجة أهم من حاجة حقيقة الاجتماع في الولاية مهم ومهم جدا جدا جدا في انتظار كونه طبعا المرد الليجي أو شكوم السيابي يمدنا بكامل التفاصيل. احنا طبعا ناخذ الأستاذ المحامي صفوان الشامخ يمشي فسرنا قانونيا شنو اللي صار بالضبط الموضوع ذا. استاذ مساء النور.
5: مساء النور احمد. مساء النور الاولاد اللي معاك الاكيب ستاف اللي معاكم في البلاتو كل كل مشاهدين ومستمعين وزي كفين
4: دقيقه فقط باش نكون واضح وصريح مع الناس، لانه نعيم مثوثي واحد من اللاعبين اللي عندهم ليتيج مع النادي الرياضي بنزرتي يقول لي احنا قسمنا الفلوس وسمير يعقوب معناه ما عطاناش الكل، وكلموني مسؤولين من الجامعه باش نقبل بالقسمه اللي عملوها وعندي كل شيء. بون ثم كلام قالوا ما نديش نقولوا انا في لونتين جست في حاجه فقط لنعيم الثوسي زي اثبات اللي انت كي تتصل بينا وتبعث لنا عديوك مساج نتاعك خاطر دانيال مو حابين ناخذوك، وقلت لها موزايك ست شهور نجي في جرتهم باش نكلمهم ما حب حتى حد يهز عليها التليفون سي با فري انا موجودين، حتى كي كلمناك اتصلنا بيك في وقتها ما حبيتش تجاوب. ما تو هاوش يقول، يقول احنا رانا قسمنا الفلوس وسمير يعقوب ما عطاناش، ما نجيش نقول كلمه اخرى، وكلموني مسؤولين من الجامعه باش نقبل بالقسمه اللي عملوها وعندي اثباتات كل شيء. نعيم ثوسي يعرف كيفاش يتصل بيا، اذا كان يحب يتعدى مرحبا بيه، زاد كيف ينجم يتصل. نعيم ثوسي اللي هو حارس سابق في النادي الرياضي بنزرتي، واللي على حد علمي كان ثم اتفاق على مبلغ خذيت الثلث نتاعو، ان توكا مرحبا بيه اذا كان يحب يجاوب. استاذ صفوان الشيمخ، شنو هي المشكل الكبير المعقد هذا في 3 4 دقائق؟ لانه سعدوا المواضيع اللي بعدها
5: مش مشكل به. من حيث المبدا يلزمنا ان نحط النقاط على الحروف، وانه الثابت وصادق سليم توا نسلم عليه زاده اللي نادي الرياضي البنزرتي تولى خلاص القسط الاول خارج الاجل. الاجل اللي تم الاتفاق فيه على انه تكون هذايا الاجل الاقصى لخلاص القسط الاول، وتم تنصيص في الاتفاقات وأنه الخلاص خارج الأجل سواء في قسط أو جزء من قسط ينتج عنه حلول باقي الأقساط. معناه كي نكون قسمت المبالغ على 3-4 أقساط وقسط واحد خلص أورديلي بعد الأجل، بقية الأقساط الكل تكون حالة مع بعض. شمع كيما الكمبيلات ما خلصتش كمبيلة بقية الكمبيلات
4: القسط الثاني، القسط الثاني مش الأول، القسط الأول خذوا هما ديجا، القسط الثاني
5: هما الخلاف على القسط الأول
4: مش الثاني،
5: القسط الأول اللي هو كان خارج الأجل مش الثاني. القسط الأول كان خارج الأجل، القسط الثاني نورمال مو في سبتمبر، والثالث على ما يبدو حسب ما تفكر نحبش نغلط ديسمبر يظهر لي. ولا
4: أستاذ صفوان لحظة سمحني، لأنه أنا صباح في اتصال مع واحد من ممثلين قانونيين المحامين متاع بعض اللاعبين تقريبا أستاذ علي عباس، أكد لي اللي راهو القسط الأول تدفع، المشكل في القسط الثاني.
5: هو القسط الأول تدفع خارج الأجل دلوقتي.
4: حتى القسط الاول تدفع في اخر خارج
5: هو الاجل، هو اللي تدفع خارج الاجل. وينجم يكون فما بعض الملاعبيه اللي عندهم قسط اول وقسط ثاني،
4: ولا حتى هما وقت اللي صحوا الكونفنسيون خذوا ترونسوني. مش ندخل في برشا ديتاي، مثلا انا ملاعبي عند 60 مليون عند النادي الرياضي بنزرت، خذيت ال 20 الاولانيه وتم الاتفاق على 20-20، بعد ال 20 الثانيه ما خذيتهاش، دونك لازم النادي الرياضي بنزرت يخلصني في ال 40 كاملين كل مع بعض. هذا هو
5: اذا كان ال 20 الاولى خلصت خارج الاجل. اذا كان خلصت في الاجل يولي الدين غير حال. هذه نقطة الخلاف. إذا كان الدين، إذا كان الخلاص صار خارج، اتفقنا أنه يتم الخلاص في مايو، أنت خلصني في جوان، يكون بقية الأقساط حال ومطالب أنك تخلص كامل الدين،
4: وما عنده حتى علاقة بحكاية الريتونال سورس وسينسيس.
5: مسألة الريتونال سورس والسينسيس مسألة مختلفة، لأنه المكتب الجامعي صادق على الإجراءات اللي تولت السي أ بي
4: اتخاذها. توضيح صغير، توضيح صغير بالله استاذ صفوان، ها وتو حتى سليم بولاسنيم اللي كان معنا يقول لي راه القسط الاول خالص مش كيف القسط الثاني. بالله هكا زدت صححت لك المعلومه، القسط الاول راه خذوه في الترونش الاولانيه وقت اللي عملوا الكونفنسيون، الثانيه هي اللي فيها الاشكاليه واللي توردت عليها كون كيزم القسط الثاني والثالث.
5: نواصل هذا هو علاش نحن اكدنا وانه الخلاص كان في الاولى، تم الخلاص نتاع القسط الاول، بقى الحلول الباقي الاقساط هو اللي فيه اشكال، اي انه الثاني والثالث. قلنا وأنه تم المصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل السي أ بي في خصوص الاقتطاع الضريبي والاقتطاع متاع المساهمات الاجتماعية، بقى الإشكال فقط في مسألة الخلاص خارج الأجل، وهو اللي انتج عليها عدم إمكانية، وأنه نتوقع هذه حاجة معناتها قانونية كي تجي تشوف، وأنه تم مخالفة الشروط التعاقدية اللي بموجبها ضمنة الجامعة، وأنه النادي الرياضي البنزرتي يتولى الخلاص في الأجل. هيئة الدرجة الأولى ما تنجمش تسند الإجازة حسب التصور هذا القانوني الصرف، وأنه ما تنجمش تسند الإجازة باعتبار وأنه تمت معاينة الخلاص خارج الأجل، اللي هو مخالفة متاع الاتفاقية اللي بموجبها لا يمكن تسند الإجازة.
4: به واضح. دونك اليوم السيتياسيون شنية، شنو الحل اللي نجمو نلقاوه النادي الرياضي بنزرتي اليوم؟ إعادة الجدولة
5: انت اكدت توا انه فما اجتماع صاير في في الولايه.
4: مش انا اكدت مراسلنا في الجهه وشويه معلومات معنا
5: وسليم اكدنا او كونفيرم توا يعطي الصحه المفاوضات هذيا الاجتماع التفاوضي هذيا نجم ينتج عنه اما اعاده الجدول من جديد او قبول بقسط او اي اتفاق اخر يخول النادي الرياضي البنزرتي وانه ياخذ اجازه المشارك، اي انه الاجتماع هو اجتماع حاسم مهم ينتج عليه بالضروره باش ينتج عليه اتفاقات تنجم تمثل بقيه الدائنين وتنجم تنقذ الموسم تاع النادي الرياضي البنزرتي، باعتباره انه رو عدم اسناد الاجازه ينتج اثار وخيمه جدا على مستقبل النادي وتاريخ النادي الرياضي البنزرتي وحتى كيان ووجود النادي الرياضي البنزرتي بيته.
4: به بالملخص يلزم اليوم يلقاو حل بالنسبه للنادي الرياضي بنزرتي، والا باش تولي اشكال للجنه الدرجه الاولى. باش نختم معاك، شنو الاشكال اللي نجم يتمثل لجنه الدرجه الاولى اذا كان ما عطاتش للسي بي، والا اذا كان عطات وثم شكون اشكاء؟
5: من حيث المبدا هيئه الدرجه الاولى هي هيئه تابعه للكاف، اي انه كل قرار يمكن انه يخالف فيه القانون تحت اشراف الجامعه التونسيه لكره القدم بطبيعه، كل قرار تخالف فيه القانون هو قابل للمراجعة من قبل الكاف. إذا كان الكاف شافت أن الهيئة أخطأت في تطبيق القانون ولا في تطبيق الاتفاقات يمكن أن ينجر على هذا عقوبات على الجامعة وعلى النوادي، وهذا اللي نجم يؤثر على سير البطولة حتى إذا كان تم إسناد الإجازة دون اتفاقات أو بالوضعية التي عليها حاليا.
4: واضح.
5: الحاجة الثانية إذا كان تم منع ولا حرمان النادي الرياضي البنزرتي من الإجازة، راهو هذا يأثر على حتى حقوق اللاعبين بينهم المتعاقدين مع النادي الرياضي البنزرتي. لاعب اللي متعاقد مع النادي الرياضي البنزرتي واللي هو غير مرخص له أنه يشارك في البطولة، شنو مصيره؟ وشفنا تجربة مقاربة توا ولا تربة
4: في مصر
5: اللي هي في مصر تم تسريح جميع اللاعبين واعتبارهم أحرار.
4: نفس اللجنة
5: نفس اللجنة بطبيعة هيئة الدرجة الأولى الخاصة بالاتحاد المصري،
4: ما عطاتش رخصة للفريق المصري هذا،
5: ما عطاتش رخصة لفريق أورانج تم تسريح بقية جميع اللاعبين اللي في النادي. بقات ملاحظة أخيرة فقط، راهو في صورة إسناد الإجازة لا يحق للاعبين استئناف القرار القاضي بإسناد الإجازة، لأنه فصل 12 يحرم اللاعبين والدائنين من استئناف القرار، عندهم فقط آلية اسمها آلية المراجعة نجم نسميها التظلم لدى السكرتارية الكتابة العامة للاتحاد الافريقي، واللي هي تراجع من قبل نفسها الملف وعندها بالفصل 12 حق الطعن في القرار.
4: إن شاء الله نص الناس كل توصل لحل، لأن الحقيقة الوضعية صعبة برشا. مشكور جدا أستاذ صفوان الشامخ على كل اللي أفتنا به أنت وسيسليم بولاسنام. بالطبيعة نعاود نذكر أن النادي الرياضي بنزرتي كان من المفروض يتعدى معنا أستاذ صابر ببركة باش يفسرنا الوضعية مشيرة النادي الرياضي بنزرتي. ثم إشكال مش إشكال، ثم اجتماع في الولاية إن شاء الله يتحل المشكل بالنسبة لهم هما ويلقاو حل بالنسبة للنادي الرياضي بنزرتي. فيما بعد ذلك نعاود نذكر أن نعيم مثلوثي كان يحب حق الرد هو ولا أي ملابي موجودين على ذمتهم في الموضوع ذي. باش نختم فقط آخر مسار، أنا في نص ساعة راسي وجعني ما فهمت الحقيقة، نحب نطبق القانون ومانيش لاقين الطريق.
1: صحيح لغالب عدل قرار صعيب، قرار وقرار مهم ويزمو برشا قد شجاعة، أوكي برشا شجاعة، لكن نحكيه على مصير نتاع نادي كبير كما نادي البنزرتي. الله غالب ما حبيناش تكون سيتواسيون هكا، لكن كما قلت لك توا وسمعنا اللي فما الديون كانت خلصت المرة الأولى وبعد ما تخلصش وبعد وديما المشكلة راهو التسييرية يجيك راهو يقعد عام يهموش في اللي بعده واللي في اللي قبله، عطيه هو يتعدى، عطيه هو ما يمنع كما نقولوا في البريود نتاعه ومن بعد ما يهموش. وذي ترجع بالمضره بيان سور للفريق، وما نجموش رانا نلعبوا بطوله بلاش بنزرت، فما فرق يعني من الحقيقه ما تنجمش ترى بطوله في تونس فما فرق معينه مش موجوده فيها، ولذلك ان شاء الله يلقاو حل بيان سور. زاد لو نحكي زاد في كوتي نتاع اللاعبين زاد كيف ناس جرات وعرقت وحقوقها وعندها وراها عائلات وكذا، بيان سور زاد هذوما حق نتاع ناس كانوا سوبل مع النادي البنزرتي حسب ما سمعنا. ابقى بعد تو ان شاء الله المخرجات تاع رينيو هذه تكون على الاقل تتحل الامور ان شاء الله.
4: فيك المواليد
2: والله شو نقول لك، معناتها سي مالورو باش تشوف فريق كيما نادي البنزرتي يتالم ويعاني مع السنين هذه، كل عام مشكله ابتداء فاست الملعب متاعه من الفترة متاع بسلم سعيداني، معناها وصولا إلى الفترة الحالية إن شاء الله يلقوا الحلول. وراه شوف لي الذراع عمره ما يوصل لحد شيء، احنا ماذا بينا اليوم فريق كما النادي بنزرتي فريق عريق يلزم يلقاو تيران دونتونت باش تتسكر الملفات ويعطيوه معناتها البطاقة باش يشارك في الـ في الـ في, الـ في البطولة، على خاطر كما قالوا سامع معناها باش يكون كارثة كبيرة إذا كان نادي البنزرتي اليوم مش باش يكون في الـ في الـ في البطولة. حاجة أخرى راهي فما ناس تصطاد في بعضها زاد، راهو احنا معنا زعام في الشيء ذا، الثغرات القانونية تسمح لبرشا عباد باش معناها عندهم حق زاد، هو يقول لك كان هذيك تيحة وكان عندي لابوسيبيليتي باش نرجع واحد، دونك إن شاء الله إن شاء الله معناها في أقرب وقت يلقاو حل وان شاء الله ربي معهم. هذاك شنو عندي باش نقول؟
4: واضح، ونعاود نذكر كونه الباب مفتوح وحق الرد مكفول لاي شخص معناها عنده رابط بالقضيه ذيه، وحتى شبر ذيه بالقروان اللي اذا كان يحبوا يدخلوا في الموضوع اللي يخصهم هما، خاطر زاد ابار الموضوع هذا ثم برشا حديث على تاخير البطوله، لانه التاس راست الجامعه قتل عندك حتى نهار 18 باش توافق على استعجال النظر ايقاف البطوله بشكل عاجل، ايقاف انطلاقه البطوله بشكل عاجل، ولا كنا حكينا على الموضوع ذيه في موزايكا فهم ومازلنا باش نحكيو فيه. نادي رضي بنزرتي كيف كيف عنده الحق يتدخل ويلزمو يتدخل في المواضيع هذه، سوف كو هما موجودين في اجتماع وما ثم حتى حد بطبيعة جوانيال بأنهم كلهم قاعدين لوجوا في حلول، وأي شخص عنده في القضية ذي عنده حاجة يتفضل في كلام معقول ولوجيك، مش كما كنا نقرأ فيه في كومنتير ستتوى في كلام يرتقي المستوى مؤسسة إعلامية تتعدى فيها أي إن كان اسم المؤسسة تتعدى، ثم كلام يتعدى ثم كلام يتعديش كما الكلام كنت تقرأ فيه في كومنتير تاو من واحد من الملاعبين. دونك كان هذا آخر مسار.
6: آخر مسار.

0: كريستيان براكون تم تقديمه بشكل رسمي كمدرب النجم الرياضي ساعله أنه عنده مديدة يخدم الحقيقة ويخدم في صمت ما تكلم حتى كلمة. والكلمة اللي حب أقولها قبل ما نبدأ نحكي على كريستيان براكون، برافو ساعة لهيئة المسؤولين على الميديا والقسم الإعلامي في النجم الرياضي ساحلي، مش فقط على كاليتي متاع الصورة ولا متاع الكاليتي متاع الأورغانيزاسيون، حتى التصويرة في حد ذاته وراهم بحر سوسة تصويرة مزيانة برشا، استدعوا الناس الكل، مزيكا كانت حاضر، نجيب الجيسي كان حاضر زادة كيف كيف. في كلمة ساعة كريستيان براكوني شفت كي تاخذ وقتك بعد جيت تتكلم.
1: طبعا هذيك البروفيسيوناليزم عدالة، خاطر شوف شفنا خلينا نقوله بعدة مدربين وفهم من عدة مدربين أجانب اللي يجيك من نهار الأول تلقاه سيء بس الشعار وبدأ فك الشعبوية وبدأ ملا جمهور وملا تيران وملا فيستيرات وملا رئيس نادي وكذا، الشعبوية اللي بعد تتبين شير تيران بعد، فهمت؟ ولذلك نتصور الأولا الساعة البريود اللي عداها في تونس يعني في الترجي الرياضي خذا اكسبيريونس، خذا فكره كبيره على تونس، على الاعلام التونسي، على الجمهور التونسي. انا متاكد اللي ولا يقيس برشا كلامه على خاطر يعرف اللي راه كل كلمه باش يتحاسب عليها. ولذلك نتصور التقديم كما قلت عداله ليماج كانت شبابه على الاخر، يعني الكادر اللي كان موجود فيه الستاف تكنيك يعني البحر وراهم يعني كانت لومبيونس باهيه الحقيقه وبروفيسيونيل على الاخر، وايماج باهيه حتى لكورتنا وحتى لسياحتنا اون بلوس. ولذلك لك برافو للمسؤولين تاع ليتوال.
0: وليد
2: انا بصراحه مدرب يعجبني ليكال، فهمتني، عنده سي في محترم، الى د ليكسبيريونس، يحترم الناس في كلامه، تشوفه حتى في الفتره مع الترجي معناتها المقابلات اللي اسوريهم معناها كي كان معناتها انتريمير كان يعني كوريكت على الاخر، حذر مقابلته كوم يلفو وانتصر وما تسمعوش برشا معناها يتكلم ذيك الحاجه الباهيه فيه. اليوم مشى الفريق كبير، مشى معناتها الغريم معناها نتاع الترجي الرياضي التونسي افيكسا تقبل والناس فرحانه بيه على خاطر معناتها يفرض الاحترام، سيرتين مو خذا ديزانفورماسيون معناها على يعني منافسين نتاع النجم
0: وريفاليتي
2: بالطبيعه الحاره، والنجم الساحلي فريق كبير وتالق تقاليد كبيره وسو لو بلان سبورتيف معناتها الفريق عنده اهداف وعنده فرق يعني كي يلعب ضده يحب ينتصر وكل كلام هذاك الكله. اليوم هو المدرب هذا في وضعيه كما قالوا سامة محترف، مشى الفريق معناها ستركتور تاعو نعرفوها، قاد الجماهيريه نتاعو كيف كيف، تاريخه نعرفوه، وانا بصراحه نتمنى له التوفيق معناتها مع نجم الرياضي الساحلي على خاطره خلى معناتها دو بون زامبريسيون وانسان يفرض الاحترام معناها تونسي ولا اجنبي باش نقولوا عليه نفس الكلام.
0: داير هو جبت زوز على الباساج نتاعو مع الترجي التونسي، هو قال انا الترجي صفحه تويتها قبل ما نسمعوا لونجستريمون التسجيل الصوتي من الكونفرنس، قال الصفحه راني تويتها وانا اليوم ممثل فريق لونه احمر وابيض. نسمعوا كريستيان براكوني شنو قال في ميكرو نجيب المجلسي.
3: Aujourd'hui j'ai tourné la page. Je suis entraîneur des Étoiles Sportives du Sahel. Aujourd'hui mes couleurs c'est le rouge et le blanc et je vais me présenter dimanche non pas avec un esprit revanchard ou quoi que ce soit d'autre, je vais simplement faire mon travail en tant que coach, me présenter avec la meilleure équipe possible, produire le meilleur jeu possible et obtenir le meilleur résultat possible. Je n'aurai aucune émotion par rapport à ça si ce n'est envers le public qui a toujours été derrière moi, qui m'a beaucoup soutenu. J'apprécie beaucoup être ici, j'ai été accueilli de manière merveilleuse avec des dirigeants, une direction qui m'a accueilli à bras ouverts, qui me donne beaucoup de pouvoir pour bâtir un projet. Donc c'est comme ça que je vais me présenter dimanche et puis après arrivera ce qui arrive, hein, comme on dit Inch'Allah, on verra, mais voilà, j'y vais pas du tout avec un esprit revanchard ou pouvoir prouver quelque chose ou j'y vais vraiment pour représenter l'étoile du Sahel le mieux possible.
0: قال اليوم تويت صفحة الترجي الرياضي التونسي أصبحت صفحة من الماضي، أنا اليوم مدرب نجم الرياضي الساحلي واليوم ألواني هي الأحمر والأبيض، باش نحضر ماتش نهار الأحد مش بعقلية انتقامية وبأي شيء من هذا القبيل، وإنما ببساطة للقيام بعملي كمدرب والدخول بأفضل تشكيلة ممكنة بأنه نهار الأحد يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي وتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، مش يكون عندي حتى مشاعر خاصة تجاه في الماتش هذا إلا المشاعر تجاه الجماهير متاع الترجي اللي كانت دائما بجنبي وقدمت لي برشا دعم. انا فرحان برشا بوجودي هوني، تم استقبالي بطريقه رائعه من قبل مسؤولين واداره النادي اللي نوصلما فتحت لي أبوابها ولكن أعطتني الكثير من الصلاحيات من أجل بناء مشروع. هذه نقطة مهمة جدا جدا. قال هلا حد باش نكون كما قلت لكم مانيش باش نكون في عقلية انتقامية وبعد اللي يصير يصير كما تقولوا انتم ان شاء الله. وفي النهاية انا باش نمشي الرادس مش بعقلية انتقامية ولكن من أجل استعادة شيء من الماضي او ولا من اجل استعاده شيء من الماضي. ما باش نرجع باليوسفينير نتاع في الاسبيرونس بل باش نمشي من اجل تمثيل نجم الرياضي الساحلي بافضل صوره ممكن. انا الكلام اللي قالوا الكل عادي ويزم يقولوا. اللي شد انتباهي اللي كونه تم استقبالي بطريقه باهيه برشا واعطوني كارت بلانش.
1: نحكيه على فريق كبير إذا إذا إذا نحكيه على الإتوال فريق كبير زادا نحكيه على مسؤولين في حجم الإتوال. يعني يلزم الكومبورتمون ولا التصرف متاع المسؤولين بينسير يكون في قيمة النجم الرياضي الساحلي. وهذا اللي صار عدالة ما نجموش نحكيه مع مدرب بروفيسيونيل ولا مسؤولين تحترم الواحد جيت تدخل في المدرب ولذلك انت اعطيت ثقة في المدرب بينسير عنده سيكل ومن بعد تقعد وتحكي معاه وتقيم مثلا السيكل تاع تروامو ولا فازالي ولا اللي هو ولا السيكل تاع سيماتش وكذا. ولذلك هذه حاجة تحسب لإدارة النجم الساحلي رغم اللي هي عادية جدا ويزمها تكون كيكا لكن
0: مو تلموس تلسنا بالحاجات الخايبة للحقيقة. ما رو شوف باش يمشي مدرب من الترجي للنجم من الافريقي للنجم كانت صعيبة ياسر.
1: صحيح شوف كأجنبي تتعدى كتونسي صعيبة وسيرتو كي تبدا انونسيان جوار اللي هي تولي اصعب فهمت.
0: ولانه تو ماهر كنزاري مشى من الترجي.
1: شوف ماهر وشفنا يعني اللي صارت من الاسبوع الاولاني واني نقول لك يعني ماهر بالضغوطات اللي صارت في الاسبوع الاولاني لو جاء اجنبي ما يصير الشيء ده.
0: لا بالله سامحني باش نكون حتى الاداره كانت ذكيه برشا
1: طبعا
0: لانه الدبيو نتاع الخدمه نتاعو الديماراج كان في ستاج في عندنا.
1: لا وحتى كان جاء في نشوف حتى كان جاء في البارك
0: ثم شكون مش موافق راهو لهنا
1: هذاك صديقه هذاك علاش هو صديقنا الكل ماهر المحاله. شوف هو القرار كما قلت لك وحكينا فيه هنا عداله هو كان قرار شجاع مش على خاطر ماهر كانزاري كان في الترجي الرياضي على خاطر ماهر كانزاري مؤهل باش يدرب النادي الافريقي وذاك علاش
0: حتى خلينا في بركوليا
1: يعني باش نرجع لك هذاك علاش حتى الاتوال بيدها ما خمتش بك المونتاليتي داير انا في الترجي ولا خلينا نمشي نشوف انا ايور كان ما لقيتش بامب نولي بار اوبليغاسيون. لا عرفت المدرب هذا الباساج اللي عداه في الترجي والمباريات اللي عملهم في الترجي والوجه اللي شفناه نتاع الترجي مع المدرب هذا خلى الاتوال تخمم فيه وبيان سور تخمم فيه عطاته كارت بلانش. والكلام اللي قالوا عدالة صدقني علاش قلت لك انا راهو الشعبويه خاطر كان ينجم على
0: يتجاوز
1: ينجم يتجاوز وينجم مثلا حتى ما يشكرش الترجي ما يذمهاش يقول لك ما نحكيش عليه. هو قال لك انا تو انا احمر وابيض وما فماش المونتاليتي نتاع والله يوم انا خرجت من الترجي تو يلزمني زعما ريفانش وكذا وكالمونتاليتي مالوغوزمون الخايبه. ولذلك انا بيرسونيلمون سيد هذا ما نعرفوش من اللي نعرفه فنيا كيف شفت كيفاش يتعامل في الترجي الرياضي في الشرطي راه توا يلزك باش تحترمه كشخص بالكلام وبالكومبورتمون تاعو كما قال وليد زاد برزانة والشخصيه.
0: ولو انا زاد نذكروا الفيديو كامله تلقاها على سبور باي موزيكا فيم كان قال راني في الترجي تعرفت على ناس باهين برشا كسوا في ليكيب ا وقت اللي عملت الانتريم ولا في سونتر دو فورماسيون هزيت معاها كاس كملت الثاني في البطوله تعادينا الشامبيونز ليغ يقول اللي راهو تعرفت على ناس محترمين. سؤال يجيك من الواتساب وليد ما تفجعش كمل الواتساب معناها حاجه برشا امير عقربي يقول لك النجم الرياضي الساحلي عرف نجاحات كبيره برشا مع المدربين الفرنسيس الفرنسيين لي فرونسي كيما
2: مارشون كيما جون فرنانديز
0: كاينك حاضر مارشون ولومير خاصه لومير يقول دونك تتوقع كونه ينجح في المهمه هذه
2: علاش لا معناها لازم توفر له ساعه الامكانيات معناها الاداره ماهيش قاعده مقصره شفنا ملفات تسكرت شفنا معناها انتدابات باللي مويان دبور ان شاء الله الملاعبيه يتبعوه هو كفكر مدرب معناها شفنا الباساج نتاعو في الترجي ليكيب يعني قعدت ستابل مالغري الشانجمون في الاطار الفني هو قعد وانتصر في مقابلات حس اونترينور الي لا موجود معناها دون لا سيرينيتي. انا نتصور شوا به برشا معناها كيف جابوا براكوني واجاب على سؤال خونا امير انا في فتره كنت موجود في النجم الساحلي علاش قلت لك جون فرنانديز اون 98 معناتها اسم كبير معناها في فرنسا وجا ليتوال وقتها فيها سانتوس وقتها جاء وبوزيزي وزياد مازال فوالا زبير ونتفكر براهيم كوني وكيب خشينا برش. من بعد في الـ في الـ في البيريود دو ريبريز لو مير هذا اللي ما شد مره وبعد عاود رجع زاد نجح مع نجم الساحلي. نتصور براكوني زاد معناها ينجم يخدم خدمة باهية, أما يلزم هاني قلت لك توفر له ظروف باهية وآليات العمل.
0: دونك هي لما حال المشكل وين اللي الناس تنسى في ساعة أسامة والناس تنسى وين كان نجم الرياضي الساحلي عاملين سيزون صعيبة ياسر ياسر ياسر على المستوى المادي على المستوى حتى النفسي للناس معناها اللي تتبع اللي تحط في فلوسها اللي تمشي وتتفرج, لكن الهبة اللي صارت السنة بالجمهور تخليش بجكتيف يحلموا. الناس كبرت الأحلام ولا تطلب بألقاب, لكن براكوني كان واضح جدا في كلامه. نسمعوا شنو قال كي تسال على الاوبجيكتيف نتاعو والاهداف نتاعو مع النجم الرياضي الساحلي.
3: avec beaucoup de jeunes également, donc il y a un amalgame à trouver, il y a aussi une complémentarité à trouver dans cet effectif. On n'a pas encore fini le recrutement, vous savez qu'on est toujours en phase de recrutement et on est lié, il y a un désir sportif qui est le nôtre bien évidemment, mais il y a aussi une nécessité économique. Donc c'est à nous de trouver le bon compromis entre les deux. Je trouve que depuis le début de saison, les choix qui ont été opérés concernant les joueurs sont très positifs, sont très bons. En tous les cas, les joueurs répondent déjà dans le comportement et l'état d'esprit correspondent à ce qu'on attend. Moi, je suis arrivé dans un club qui est en construction, donc on a un gros chantier. On a plusieurs chantiers d'ailleurs, et notamment celui de l'effectif. Donc voilà, parler d'objectifs aujourd'hui, ça me paraît un peu prématuré. Par contre, construire une équipe sur la durée pour qu'elle soit constante dans la saison, Ça me paraît quelque chose de possible. Et bien sûr, ça, c'est prioritaire. Et si on est compétitif, forcément, on aura des résultats. Donc, je pense que l'enchaînement peut ensuite se mettre en place.
0: قال كنا نعرفوا لي انا جيت في فريق في برشا ملعبيه شبان, وبالتالي لازمنا نلقاو المزيج المناسب ما بين الشبان واصحاب الخبره اللي قدام كما يزف جدا نلقاو تكامل مطلوب داخل الجروب مع بعضنا الناس الكل. قال الانتدابات مازالت مفاتش, ما نجمش نعرف الافكتيف كام باش نحكم, بس ما عملتش الافكتيف ديفينيتيف نتاعي زاد انا كيف كيف, وما زلنا في مرحله الانتدابات وعندنا ارتباطات زاد مهمه جدا في الـ في الـ في الشامبيونات اللي تبدا دون زي سومين. دونك قال لكن من جهه اخرى ثم ضروره اقتصاديه خلاتنا نتحكموا في الـ في الـ في الريكروتمون, ما نجموش
1: في الكاليتي نتاع اللاعبين,
0: ما نجموش نهبل بلغتنا بلغه الكوره معناها. هذاك علاش لازمنا نلقاو التوازن المناسب ما بين هذوما زوز. داير نجم الساحلي صحح الخمسه شبان البارح, قال نعتقد كل الخيارات اللي تم اتخاذها منذ بدايه الموسم اللي جيتنا فيما يتعلق باللاعبين كانت ايجابيه وبوزيتيف برشا, وكانت مش بوزيتيف كانت جيده اللي تي اكسيلونت, وفي كل الاحوال فان اللاعبين اللي عندي في الافكتيف اظهروا منذ بدينا كونوا عندهم سلوك متميز وعندهم روح المجموعه اللي تخلينا نستناو منهم برشا. وصلت الى فريق لا يزال في طور البناء, وبالتالي امن انه ورشه كبيره شونتي كبير برشا دي شونتي مش حتى ان شونتي ما بينها عمل على تركيب المجموعة. الحديث على الأهداف في الوقت الراهن يبدو أنه سابق لأوان وحسب براكوني, لكن بناء فريق على المدى الطويل قادر على أن يكون ثابت المستوى طوال الموسم. نعتقد كونه هذا بجكتيف النجم نحكي عليه وهذا بريوريتي بالنسبة لي أنا. قال احنا اذا كنا قادرين على المنافسة فإن من الطبيعي باش نحقق نتائج, واعتقد كون الامور يمكن تتوالى بعد ذلك بشكل طبيعي. واضح كلامه. اي باش نبدا بك انت وليد. واضح كلامه.
2: اي باش نعطيك حاجة انا باش نختصر بها الطريق. الناس كل نعرفوا معناها الريفاليتي اللي فما ما بين ترجي التونسي ونجم الرياضي الساحلي, معناتها بالنسبه للطوال ترجي هو غريم ازلي ماتش دو لا سيزون, وهذه حاجه عاديه راهي ماهيش جديده معناتها جايبينها اليوم وكذا. اليوم نجم الرياضي الساحلي في فتره معناتها انتقاليه يخلق في ايكيب جديده وكذا, جاب مدرب اللي كان في الترجي. بون كي باش نحكيو معناها اللوجيك نقولوا اللي الافكتيف تاع الترجي الوقت الحالي هو اقوى من الافكتيف تاع نجم الرياضي الساحلي, لكن ماتش دو فوتبول قابل لجميع النتائج وجميع الاحتمالات. بالنسبه لي انا براكوني وهذايا راهو يعرفوها معناتها جماعه الاطوال بالكدا وجماعه الترجي بالكدا, اذا كان يتمكن من ايقاف الترجي في الجوله الاولى ويعمل ماتش باهي سافا اتر معناتها بالنسبه ليه كارتا كبيره برشا ينجم يستعملها معناها في اللالي وفي الروتور مش كان في اللالي برك, يعني مقابله محترمه ضد الترجي مع انه الفوارق الفنيه ليه مش حصرت. انا نحكي معك من الاخر, يعني براكوني كان يعمل ماتش باهي مع الاسبيرانس ولا يربحها بالنسبة لي أنا بشي أخذ مش كارت بلانش، كارت بلانش وفيرت وورانجي وبلو.
0: جيس جاوبني على ذي وليد، باش نعطي كلمة
2: في بالك أنا نجيبها عندي في الكلام نعرفش قاعد الكورة
0: لا
2: وفما الإمكانية معناها
0: تخيل سكسويل
2: كورة وين راهو كل شيء وارد.
0: أنت عامل فوكس على ماتش ترجي، هو براكوني عامل كل شيء باش يقول راهو مش البريوريتي ماهيش مباراة الترجي هذه التونسي. أنا بالنسبة لي أنا عندي أوبجيكتيف، راني جيت على فريق فيه برشا دي جون داير، قلت لك النجم الساحلي البارح صحر خمسة شبان، وحتى الاكسيال اللي جابوا فيليب لانكوتان صغير، دونك هو ظاهر عنده بروجي،
2: هو عنده بروجي ويحكي اللي يحب اما الجمهور عنده كلامه
0: جوستمون. هذاك السؤال وهو كي كمل كي خرج من الترجي الرياضي التونسي مشى للانتيريم ليكيب لي جون، خليهم براتيكمون في لي كاتيجوري المهمين، خليهم في البريمير بلاس، وبعد حب يكمل في الام الترجي مرفض. لكن اليوم وليد بين أحلام جماهير النجم الرياضي الساحلي والمدرب الخلاصة يزمك تصبر.
2: اي بيان سور معاك تصبر معاك، اما هاني قلت لك انا بالنسبه ليا قلت لك اللي راهو اهميه مقابله الترجي بالنسبه لاحباء النجم الساحلي الموضوع هذا معناتها ما نتناقشوش فيه راهو، ونفس الشيء بالنسبه لاحباء الترجي مقابله راي الترجي والنجم الساحلي اللي ينتصر فيها معناها باش يكون معناها بلوزو موا في اريحيه، وباش كيما نقولوا احنا بلغتنا يعمل جو على الاخر
0: وشي خالي
2: كيما الترجي والكلوب هذوما راهو معناتها لي زيكيب اللي يتنافسوا في السنين هذه الكل وبيناتهم ريفاليتي حقيقه هذيا معناتها تقول لي انا اضعف اليوم والاخرى اقوى مني وكذا، قلت لك سورا ماتش دو فوتبول تو بوتاري
0: يقرب الكلاسيكو مازلنا باش نحكيوا عليه.
2: اي صحيح
0: بيه. اسامه فرصه لبرشا شبان في النجم الرياضي الساحلي بلغتنا احنا باش يقلعوا بلاصتهم خاطر براكوني سي انفورماتور.
1: اولا ساعة اوكي فورماتور، لكن زاد الظروف تحكم فيه، لو تجيب له 11 لاعب مثلا عمرهم 30 سنه ونيفو عالي باش يلعب اللي عمرهم 30 سنه، لكن ظروف تحكم توا في النجم الساحلي كما صارت سرت ماما في النادي الافريقي وفي عده فرق اللي تعادات بازمات ماديه وقت خلينا نقولوا ولا غالب وقت اللي تصير لازمات وقت اللي
0: يتذكروا ليجان
1: ولذلك انا حسب رايي سيفريك فرصه وراي اسم النجم الرياضي الساحلي حتى في اسوء حالاتها راو اسم النجم الرياضي الساحلي، يعني اي لاعب باش يتمنى يلعب في الليتوال ولا يبدا صغير وباش ياخذ فرصه في الليتوال يبقى صعيب وين نجم تنجكتي لاعبين شبان ويبدأ ممتازين ويبدأ عندهم مستقبل وكذا، لكن ما تنجمش تحط خمسة وستة لاعبين في في في في, في الليكيب تيب مثلا شبان مع البريسيون اللي موجودة في النجم الساحلي من جماهير وكذا وبطولتنا صعيبة عدالة، يعني ما تنجمش يعني تنجكتي خمسة وستة
0: سانتوس قال بطولتنا صعيبة ما نجموش ماركيو فيها.
1: ايه هو خاطر ما يعرفش كيفاش يلقى الحلول.
0: ياسر تما مندون ايه كانت الماتشات كلها نيل
1: يعني ايه احنا كنا نخرج اربع مرات راس ونضيع به حسيت. انا شوف انا تو سمعت وليد حكي على المباراه الاولى وكذا، انا حسب كلام المدرب حكي في كل شيء على المباراه ترى
0: بهذه الاولى لا حكام لو قال مش يمشي بسبرير
1: ومشاخ قلت لك يعني هو حكي على الموسم، وانا حسب رايي وانا متاكد اللي جماهير الليتوال لو تخيرهم بين مباراه ترجي والا تمشي تهز بطوله ولا تتكلاسه ثانيه تلعب تشامبيونز ليج العقل ايش يقول؟ يقول نمشي تشامبيونز ليج. انا بقى اوكي باش نشيخ نهارين ثلاثه ايام نحكي على موسم كامل، يبقى فما حاجه مهمه عداله وان شاء الله كما عملت جمهور الليتوال ابداع خليني نقول على
0: مستوى الفلوس
1: اي على الهبه اللي عملتها. لا ترانا مازلنا تو باش نحكيو على شنو؟ نحكيو على موسم كامل، عندك دي سالير عندك دي بريم عندك دي بريم روند ما ولذلك راو الفلوس ولا اوكي الامبيونس هايله وفرحنا الناس الكل اللي طوال خاطر عدينا سيف كامل العداله نسمعوا كان فيها قرارات مشاكل كذا الحمد لله تو اللي نحكيو تكنيك
0: في 30 ثانيه يعطيك ساعه. بالنسبه للنجم الساحلي غادر ماهر بصغير احمد الحرشاني دروا بون بن معزوز ما لعبش بارسا زين الدين بوطمان بن حامد ما لعبش جمله سيدريك بولي مشى القادسيه فادي بنشوك نسيم هنيد مشى الاردن بون مالك بعايو من عمناوي الغادر ثم زاد غفران النوالي محمد أمين بن عمر عزيز جبالي محمد أمين جبالي محمد الضاوي كريستو وضعيد مش واضحة بكل مع الأهلي المصري مخلص شوشان رائد نجار من قبل وزيد بغطس في اللي جاو عبد الله العامري متوسط ميدان أشرف بن ضياف جناح لي جون أحمد الزرقاتي واللي معاه البارح الكل أيوب فجيري وغيرهم أمبروزو وعزمي غومة في كلمة البوست اللي نقص الإتوال في الريكروتمون. حتى لاكسيال جي فيليب دونك نتصور في الثلاثه خطوط عمل دي ريكروتمون بليز او موا.
2: لا لا شوف بصراحه الاطوال هي خرجت من مرحله صعيبه توا ديون واغلاق ملفات وكذا. مش تقول لي البوست اللي ناقص, انا نقول لك لي بوست الكل
0: جينا من عند علي الدين بن منصور اللي كنت.
2: اذا كان الاطوال جا عندها لا بوسيبيليتي تنتدب مع انت 6 و7 لاعبين في كل المراكز الجوده خير من يعني مع احترامي فهمت. ما تقوليش البوست اللي ناقص خاطر اللي بوست ناقصين, اما بالموجود ينجم يبدا السيزون من بعد معناه بشويه ينجم ينتدب ويحسن الافكتيف.
0: باهي واضح. سامحني اسامه ودالي ما عادش عندك سؤال. دالي ما عادش عندك حتى سؤال. ما يجمني شاور دالي
2: مزروب
0: ما خاطر عندنا التليفون. دالي ما عادش عندك حتى سؤال. دالي هو اللي يحكم. باهي دالي خل ما عادش عندنا حتى سؤال. ناخذ السيد كمال ولي رئيس اولمبي البيجي. مساء النور سي كمال.
4: مرحبا بك وبالضيوف تاعك
0: ومشكور جدا جدا جدا على قبول الدعوه. خلينا نمشيو ديريكت نوصل بالموضوع. موضوع المدرب نهايه العلاقه التعاقديه مع سيد لسعد معمر, شنو الاسباب؟
4: ما كان حتى سبب. لعبنا ماتش سيتيس نهار الخميس, نهار الجمعه عملوا ديكراساج جوازة وحال روحوا امورنا واضح ما عندناش حتى اشكاليه. اليوم الصباح 6:30 متاع الصباح راني لو عمل لي تليفون وفات والمكتوب وكذا يودي كيفاش خمس ايام مع الماتش يعني فين مكتوب وما نجمش وكذا. شو اقول له علاش؟ شنو السبب؟
0: ظروف ظروف ظروف كانت مشجعه
4: الجمهور يسب فيها وما نعرف شنو. كي قلت الناس كل شكون اللي متسبش في البلاد هذه
0: صحيح. برك سي كمال هو الكلمة هذه هيلة برشا. الناس كل قاعدة تسبب ملاعبية ومدربين ومسؤولين وحاجة من وراء الأقل معناها تجاوزنا فيها كل حدود.
4: لكن شكون متسبش؟ شكون متسبش في البلاد هذه؟
0: لكن لكن لكن هل أنه الظروف اللي وفرتها هيئة الأولمبي البيجي برغم الصعوبات المادية كانت في مستوى انتظارات المدرب اللي تفهم فيها معاكم الأول؟
4: كانت في المستوى واكثر من المستوى.
0: كيفاش
4: زدنا اكثر؟
0: كيفاش
4: عملنا ستاج اللي منا احنا نعانيو من ازمه ماديه كبيره برشا.
0: يا سي كمال لحظه فقط, ترى الظروف مش معناها ستاج بركة, راه توفير لاعبين
4: ستاج والجوالات والدنيا كل شنو
0: ما رفعتوش المنع من الانتداب. سي كمال ما ينجمش يسجل ملاعبيه جدد.
4: يا مش نجيو هاد المره يا مش نجيو.
0: هاي تفضل.
4: بالله انا كونسيبنا رفع من الانتداب رفع المنع. انا نحب نوجه نداء للسيد محافظ البنك المركزي, راي فلوسنا في البنك في البنك سنترال, راي امورنا واضح, راو كل شيء قمنا به الاجراءات الكل قمنا به. ايش نعمل واحد ايش نعمل؟
0: هي 45 يوم الاجل. هي الدوسي بتاع باتلي
4: بتاع باتلي.
0: قداش المونطون؟ قداش المونطون؟
4: المونطون عندنا 29,000 دولار.
0: باهي 90 مليون. باهي
4: كيف مصروبة الفلوس واخذين الترخيص من الوزارة وصبيناهم بالبنك وتعديوا البنك سنترال.
0: به
4: مش نعملوا تقول ايش نعملوا؟
0: والله ما فيش. انا مش قلت لك ايش نعملوا, انا بدي نسأل معناه الجمعة اللي فاتت الاتحاد الرياضي المونستيري نفس المشكلة. سي كمان
4: ما عملناش حتى شيء, معناه عملنا كل شيء اللي يجب يتعمل واللي يجب يتعمل عملناه. اسف
0: شنو هو اللي يجب يتعمل شو عملته سي كمان؟
4: والله العظيم
0: الحق معناه احنا نضحكوا واما راهو الموضوع جدي جدا. معناه 45 يوم باش يوصل يعدي فيرمونت. قلت لكم اللي فات الاتحاد هذا المونستير 49 اورو لازم يخرجوا من الاتحاد هذا المونستير.
2: 49 اورو
0: 49 اورو 49 و 150 دينار 180 دينار دي منحه نتاع شكون يا سي شيخ ولي ولا شنو؟ سي كمال اتفقتوا

0: بالبيجي بقرار من الأسعد معمر بش يرجعوا ولا مشيوا؟
1: عشر ملاعبين عشر والله شو يقول لك مش يرجعوا لا مش يرجعوا معنا هم رأوا عمرت عمرهم رأوا إسبوعها وكدام
2: المدرب الجديد ينجم يتبدل الأمور.
0: آخر سؤال ونوصل
1: المدرب عنده صلاحية كلها احنا ما ندخلوش بالأمور الفنية لأولاد أولادنا ومعنا واللي حاب يطلبوه احنا نفذوه له.
0: والله نتمنى يكونوا المسؤولين كل كيفك معناها روحك خفيفة محليك تتكلم بالقدية توصل في معلومة كما هي بطريقتك البسيطة قاعد نفهم فيك وفرحان. أما السؤال
1: أنا محب لو مش رأي جماعي
0: صحيح
1: أنا محب
0: وهذا مثبت من قبل ماكش أول مرة تتعدى بالمسؤولية في الأمبي بيش والصراحة بتاعك تخليني أسألك السؤال الأخير الياس الضاوي نوصل الموضوع انتقال لسانتيتي
1: والله نظرا راو للظروف المادية انت الأولمبي بيش راو الياس الضاوي راو جوار كبير برشا في تونس وراو كان جات عنا ظروف باهية وابوه حب ومحبة فهمتي يبقى معانا وما احنا ايش عملنا احنا الياس الضاوي سنين في العقد بتاعه العام الاخرين
0: سنين ثانية مازال وي
1: العام الاخرين دونك وقت اللي جات لوبر هادي وجابها لابوه لو مش احنا راو جات لوبر هادي فهمتي وراي بسيطة مش حاجة كبيرة برشا راو
0: 130 الف
1: فلينا مصالح كونه مصلحة تفل ومصلحتنا احنا تو باش نجمو ديماريو السيزون جديدة على خاطر ما عندناش فلوس بالحق
0: 130 الف فرو هي
1: بالضبط
0: واضح ان شاء الله ربي يسهلكم
1: كنت ما جبتش الفلوس وبعدها جبت الفلوس حصلتي معناها
2: ان شاء الله ربي يكون في العون يا سي كمال
0: خويا سي كمال
2: يسلموا عليك
0: ان شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك ونتمنى ان شاء الله تجيب حذانا نهار الاستوديو لهنا نحكيوا اكثر على الاولمبيك بيجي وعلى انجازاته
1: ان شاء الله وربي يفضلكم يا عاش خويا وان شاء الله يا سي والله العظيم راهي جمعيه قاسي والله العظيم راهي جمعيه قاسي راهي قاسي بالحق راهو مأساة راهو صدقني مأساة
0: أكيد كنا مش عاودوا نرجع على الموضوع هذا بارك الله فيك سي كمال بارك الله فيك يعطيك الصحة أسامة مشكور جدا وليد مشكور جدا باش يجيكم سيف في الأخبار ثم يجيكم سكوحي اليوم سكوحي في كورنيش
3: ألو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل
4: اسمعني تاخو انت جولي ولا اخوانا وتر
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل
4: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
4: اما شو مش نسميوها سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام
5: Calypso.
4: Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné de DJ Ahmed McLean et Ranam. Dancing shadows, they don't need light, they bloom in the dark. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من أوت الجاري. هذا وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس تسجل على الساعة 4:47 بعد الظهر رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على السلم ريشتر، وفقما أفاد به المعهد.

0: هذا الوطني للرصد الجوية. في الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس، وفق ما أكده مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس بريس. وبحسب المسؤول ذاته، أبلغ نتنياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية. قناة بريس تي في الإيرانية تنقل عن مصدر استخباراتي إقليمي مطلع قوله إن الجيش الأمريكي لا يملك خطة فعالة لتأمين مضيق هرمز، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن كبش فداء ويلجأ إلى الحرب النفسية ضد إيران. تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 5.3 مليون برميل لتسجل 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أدنى مستوى لها منذ العام 1982. وفي الختام، أسرع 7 مهاجرين غير نظاميين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ حوالي 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة، وفق ما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية غير الحكومية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سلاح الدين السكوحي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، كورنيش، كورنيش السبعة لتسعة تعالي سلاح الدين السكوحي، موزايك FM.
2: أهلا بكم في كورنيش، بتبيع كالعادة نمواتكم الثقافي من الاثنين للجمعة كما تعودنا، كل أخبار ثقافية، الضيوف، الحوارات تكون بتبيع التغطية لمختلف المهرجانات في مختلف جهات الجمهورية. اليوم مش يكونوا معكم سلاح الدين السكوحي من هنا لنهاية الأسبوع، إلى حين عودة بتبيع الشيخ البسبس، ونسلم برش على سامي الحامي اللي خرجت كونجيكا أو تتاح شوية تبحيرة بها عملتها اليوم صحة سمسم، دونك ترجع لكم إن شاء الله بتبيع بعد الكونجي متاحة. احنا كالعادة كما عودنا ديما نرجع لكل الحوارات وكل الأخبار بعد شوية في ساعتنا الثانية. فرحان برشا باش نستقبل معايا زياد لتيم المخرج، بتبيعة باش يكون موجود أحدنا، زيادة بتبيعة باش يكون معنا مداخلة للفنان محمد الجبالي باش يكون موجود في حفل اختتام مهرجان المونستير الدولي، بتبيعة بعد تأجيل حفل رؤوف ماهر بسبب وفاة عازف ضمن فرقته. هذا كل باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل، زيادة اليوم باش نحكيو على ذكرى محمد الصوت اللي نذكروه ديما، هذا باش يكون في بورتري. زادا كيف ضيفنا بعد شوية باش يكون أكرم ماج، شنو حكاية عملية التحيل اللي تعرض لها الفنان في حفل في طبرقة، شنو هو الحكاية، شنو صار بالضبط، هذا الكل يحكيونا ضيفنا بعد شوية باش يكون موجود في استوديو. زادا كيف عنا حوار خاص مع النجمة اللبنانية مجد الرومي اللي باش يكون موجود كيف في مهرجانات التونسية كالعادة، نحكي على حفل كبير باش يكون في مهرجان قرطاج الدولي، هذا الكل بتبيع ما كانش نجم يكون ممكن إلا بفريق كامل، نسلم عليهم الكل. تحياتي لخالد كتات في الإخراج، تحية ليك أيضا طارق العجمي في الإخراج الرقمي، نسلم زادا على الفريق الكل، نحكي على الوثق بلي شكير، ذي شندول، ليندا برحاج وسارة بكوش، تحياتي ليكم. زاد نسلم برشا على وائل الرزقي في استقبال تليفوناتكم والتنسيق الهاتفي، تفاعلاتكم معنا، أسئلتكم، ملاحظاتكم، الكل تجينا على واتساب موزايك FM 23 513 ألف، 23 513 ألف. هذه كورنيش من توا حتى للتسعة،
1: كورنيش من السبعة
2: للتسعة. تعليل ديديكاس محمد تاكسيس يبعثنا توا على الواتساب، السلام عليكم، مادامك في التاكسي وكان حداك كليون بتبيع قولي ركز مليح خاطر باش نعطيوك تقطوقة في ثنية تعملوا بها جو بتبيع، نحكي على أبا جيمي جيمي، هذه هي موزيكتنا، هذا جونا، تابعونا زاد على يوتيوب بتبيع لايف موزايك FM، حواراتنا الكل تلقاهم موجودين غاديكا زاد على الباج فيسبوك موزايك FM، على انستغرام موزايك FM. انتوما اللي مروحين من البحر توا نسلموا عليكم برشا برشا، ان شاء الله يا ربي اثنين تسليمه، الناس اللي خارجه تسهر حضروا روحكم بالكدا بالكدا، ابشر اسمعوا حاجه ياسر مزيانه، هذه ابا جيمي جيمي على كورنيش، شويه ورجعينا.

0: اي حاجه تفوتكم اكيد تلقاو على شين يوتيوب موزايك اف ام, زاد على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونيت. مازلنا مكملين معاكم, هذه كورنيش ومازلنا مكملين حتى التسعة, رجعين بعد شويه.
1: الو مالك سي فسني, راه واش نخدموا باللي ومن 9 نصف الليل
2: باه اسمعني تاخو انت جويلي ولا خويا نوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل,
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
1: اما شو باش نسميوها,
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا ومالك لوني في اوت على موزايك فام. العرض الحدث السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج, سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات تخفى للموسيقار محمد علي كمون واكبر نجوم الاغنيه التونسيه فوزي بن كمره.
4: يا كمر الليل لربوخت الويل
2: اتلين القفصي
4: اخطاعتك
2: وانت بن سعيد
4: كتب على حمراء خارجها مجد.
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج, تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه ومدينه الثقافه الشادي القيبي.

0: عينيك لمجد الرومي واحدة من الروائع اللي كانت غنيتهم باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي. بالطبيعة باش تحكي في حوار معنا خاص في الفن الذاكرة تونس قرطاج والسنين اللي تعدات. هذا في ميكرو الواثق بالله شاكير نسمع الحوار كامل.
1: الانترفيو.
2: سيدة مجد الرومي مرحبا بك في تونس.
3: أهلا بحضرتك.
2: عايشك احنا سعداء برشا انك تكون دائما موجودة بحضنا. لنسألك سؤال، لماذا نحب مجد الرومي؟
3: أحلى سؤال عبا سألني. شكر الله لأنه هاي نعمة من ربنا أنكم تحبون حبكم هالقد.
2: نتابع الإقبال الجماهيري على حفلك في قرطاج في اختتام الدورة 60.
3: شكر الرب، شو هالنعمة شو هالنعمة، أنا ما رح وقف أشكر الله عليها. بس مش كنتوا هيك دايما ومش هيك استقبلتوني بالأحضان كل مرة؟ ما هيك أنتم هالحب العظيم ما تعلمناه منكم.
2: صح، وهي هالعلاقة السحرية بين تونس واللبنانيين، احنا فينيقيين يبدو لي، وهذا استمر حتى اليوم. يعني تونس تحب لبنان، لبنان يحب تونس. هل تحس روحك مش غريبة على مسرح قرطاج، على حجر قرطاج؟
3: طبعا لا. بعدين ما بعرف اذا بتعرف، يمكن ما كنت خلقت بعد
2: 1980. انا
3: إيه؟
2: اول مرة
3: كنت يعني ببيت.
2: لا مش موجود انا.
3: لا بس عم بحكي هذا كان أول مرة بوقف على المسرح وبغني كمحترفة.
2: صح،
3: ومعي فرقة. من هالنهار هيدا صيف 1980 والجمهور التونسي حطتني بعينيه. أنا شو اللي لازم أعمله، شو اللي لازم سويه لعبر عن حب؟ ما بعرف.
2: صحيح،
3: بس الله بيشهد على هالقلب إنه مطرحكن مطرح أغلى الغاليين بعمري.
2: ما حدا بيعبي مطرحنا بقلبك. وإحنا نسترجع هالذكريات 1980، كان قبلها بسنوات قليلة، كان تتفكر هالظهور؟
3: إيه لكن هيدا كان أول ظهور إلي بالتلفزيون اللبناني. يوم كان والدي معارض كتير إني انزل على برنامج الهواة هيدا، بس الماما كانت عم تقول له هلا يعني خلاص اعتبرتها محترفة وتروح تغني اليوم وننبسط فيها وترجع على البيت. بس هو هاليوم كتب قدر في عمري.
2: فكنت وكأنك فعلا وانت محترفة ورغم صغر السن غنيت انا قلبي دليلي.
3: قبل اول غنية غنيتها كانت يا طيور لأسمها.
2: اوكي،
3: بعدين غنيت انا قلبي دليلي واحنا الاثنين وليالي الانس. هيدول كانوا المباراة هيدي كانت بهالاغاني هيدول. ومن يوم ربنا كتب قدر عجبيني وكملت المشوار.
2: صح، لما نتحدث على مجد الرومي نقول انك انت مغنية المثقفين، هل هذا صحيح؟
3: يعني اللي عم بتشوفه بكارتاج بيقول هيك؟
2: مغنية الجميع؟
3: طبعا لا، يعني أنا للكل. في أغاني للأغاني الشعبية للكل، وفي أغاني للمستوى الثقافي تبع الشباب والصبايا والناس الفايتين يحضروا. ما بحب حس إنه يعني أصايد بهالمستوى ولا أغاني بالفصحى لنزار إباني أو محمود درويش أو غيره، يعني هني مش قادرين يستوعبوا هيدا الشيء. أنا ما بقدر، ما في. لا، هني كلهم شباب وصبايا وناس فاتوا على الجامعات ودرسوا وتعلموا، ومفروض أنه يكونوا بحسوا بقيمة العمل اللي عم بيتقدم لهم احتراما لهم. والدليل على انه لا مرة بغني كلمات الا ما بغنوها معي كلها، او غير اغاني بالفصحى بغنوها معي كلها. يعني من اكتر الاغاني اللي بتلاقي رواج وين ما كان بالعالم العربي كلمات.
2: صحيح،
3: فهيدا بيعني انه واصل لكل الناس كمان، يعني من كل المستويات الثقافية
2: حتى الفئات السنية الصغرى. اليوم في الستوري على انستغرام على تيك توك يعني كلمات انا عم بحلم، هالأغنية انا عم بحلم ايضا اللي عشت معك لها السنوات، ما زلت تعيشها بنفس الطريقة اللي تغنيها؟
3: مش دايما، لا هلا بهالوقت من عمري في اغاني بتعني لي اكتر من اغاني مثلا. بس يمكن اللي ما حطيتها واللي هي بتعني لي هالقد هي مشترك الطرق. غنية بتهز كيان هيك إذا بدي أختصر لك هي ليه، لأنه أبحث فيها أو أعيش فيها قصة حرب لبنان.
2: صحيح.
3: هي بتعبر عن هيدا الأسى اللي عشته بقلبي من 75، فهي كتير مهمة عندي. بس كتير ترددت، حطها ما حطها، حطها بالبرنامج ما حطها، بعدين قلت يمكن مش كتير بيعرفوها بتونس حقيقة، ما بعرف.
2: بس ممكن نعيشها يعني، ممكن نعيش معك حدثني على لبنان وعن الحرب وعن ما يحدث اليوم في لبنان وعودة هالحرب وأنا نعرف البائع وغيره، كيفاش مجد الرومي تتعايش معه؟ هل نغني رغم هذه الحرب؟ هل نصمد رغم هذه الحرب؟
3: بدك ما تنسى أنه نحن من 75 بهالظروف الصعبة، بس مع هالظروف تعودنا، على مر سنين تعودنا نعايش الظروف الصعبة، تلاقي الحياة مكملة والناس على قدر الإمكان عايشين وفرحانين ومحتفلين بالحياة لوقت اللي ربنا بيقول للإنسان تع صار وقتك تجي لعندي. غير هيك بشوف من رابع المستحيلات شيء يكسر إرادة اللبنانيين أو شوق الكبير لأنه يحتفلوا بالدنيا.
2: شكرا سيدة مجدة، شكرا على هذا اللقاء، تمنيت أن نشوفك في أكثر وقت، لكن سعيد جدا بلقائك.
3: مرسي كتير لك، شكرا دا هالمقابلة، وبحبكن كتير وبتمنى لتونس أحلى شيء ممكن يصير بهالحياة.
2: شكرا جزيلا. الانترفيو كورنيش
0: من السبعة للتسعة تحليل. الانترفيو كاملة أمتع مجد الرومي تلقاها على الباج فيسبوك موزايكا فم. بعد شوية عنا الموعد باش يكون مع أكرم ماك باش نحكيو برشا تفاصيل على السيف متاعو. بالنسبة اليوم نحكيو على سيف 2026 العروض الكل، شوني صار في تبرقة بالضبط، شفنا فيديوهات، شفنا أكرم ماك كنت تكلمنا هنا، أكرم ماك والتمثيل، أكرم ماك والموزيكا، أكرم ماك شنو عنده جديد وشنو يحب يراجع من اللي عامله قبل. هذا الكل بتبيع باش نحكيوها معاه متى وقبل. هاد نعطيكم البتاعة تسمعوا غني تولا فيا فيا أكرم ماك، تسمعوا على موزيك فم، هذه كورنيش من توا حتى للتسعة. ونذكركم ديما انكم تتابعونا على فيسبوك في اللايف، زاد في يوتيوب على اللايف، تابعونا نستنى كومنتاتكم ولا تعليقاتكم على 23 500 و13000.

0: اكرم غرافي كوتازمون فيه في كورنيش بتبيع انتم تنجموا تابعونا سير اونتين ولا زيد على شان يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: اليوم حوارنا بتبيع باش يكون مع اكرم ما كنا نسمعوا في لافي ونبداو ديريكتومون ساعه قبل مرحبا سامحني اكرم اش خذيت منك الدنيا
2: والله شوف ما خذيتش كل مني اي انسان الدنيا تعطي وتاخذ دونك كل واحد كيفاش المهم انك تتربى وتاخذ دروس من الدنيا فهمتني وبنادم ديما يقول نتربى وهذاك بنادم سبحان الله ديما فيه الطيبه وفيه الحنيه وفيه الاخطاء ديما نقعدوا بيبي حتى كي نتقدموا في العمر نقولوا علاش نسبيك يقول لك قد ما تقول تعلمت وما تعلمت حتى شيء وقد ما تكبر قد ما تتعلم يعني دائما الدنيا هي عباره على استاذ ونحن تلامذته وامبوسيبل مش ناخذوا ميتريز معاه ولا دكتوراه مش نقعدوا مع الدنيا ديما تلامذه
0: ديما نقعدوا ديما نتعلموا وساعات دخلتوا المرحله يزيكا ونتعلموا تو باش نبداو
2: بيان سور بيان سور بيان سور هذيك ديسيزيون فما شونجمون يجي قبل كل شيء شونجمون في المود دو دو دو دو دو بونسي دو ريفليشير يولي انسان يختار اصحابه او بالعكس كي يوصل يفهم الدنيا برشا يولي عنده فريمون اقليه نادره نادره نادره من الاصحاب خاطر نفهموا كلمه صحبه ساعات اكبر كذبه مش تشاؤم ولكن واقع يعني ما اكثر احبابي حين اعدهم ولكنهم في شدائد قليل دونك تولي بالرسمي قد ما تفهم الدنيا قد ما تزيد تبعد شويه عن الناس
0: الصحه بخير
2: الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله لاباس كنا نبداو ساعه اكرم ونعطيو عنوان لصيف 2026 هو قريب يوفى توا شنو تنجم تعنونو باللي صار لك في الصيف هذا الكل
2: نرجعوا للدنيا 2026 انا ثالث سنه والله شوف عبوا عاملين ما كنتش متواجد في تونس اصلا معناها كنت في باريس وكنت نحضر في الالبوم وكنت نخدم معين سوسيتي دو برودون فرونس دونك ما نجموش نلوم لكن اليوم شكون باش نصدق اليوم انا نمشي للمندوبيه داير الحفله اللي كانت نهار التسعه انا شفتني توا عند زملائك حتى في البرامج التلفزيه كسوا عند هادي ولا عند زملاء صحفيين ديما نقول راني مانيش رابور مش اني خدمت مع لي رابور ونحي كشره الرابور خاطر اللي يفهم موسيقى يعرف انا ما عملتش في راب انا نعمل في ستيل دو موسيق وتعاملت مع لي رابور اي جي لونور تعاملت معهم ولكن اكرم ماكسي بان رابور دونك حطوني في لو نوف الحفله اللي جابوا بعدي انا ديدين كانو لو نوف هذيك كانت عندي انا لوفرتور فكونتاكتيت وزيره الثقافه بار ميساج وفسرت لها كذا راهو ما مانيش رابور ونحب نحي معناها ليماج هذيك انا نخدم في موسيقى مغربين سي ان ستيل دو موسيقى كو جي كريي سي ان ستيل يونيك فهمتني اللي بازي سور لا موسيقى الجزائريه ماروكين تونيزيان سي اون فيزيون دونك ستيلي وحده معناها دونك ما نجم تحطني اغاني شبابيه تنجم تحطني بوب اوربان مي راب نو حتى الرابور يضحكوا كي يسموه انا رابور فقالت لي يا بون دونك مانا تو نحيوك من الداتا هذيك وعملت رونديفو مع دام ليليا في اداره محمد رسول الله
0: مدينه الثقافه
2: دونك اللي مسؤول على الفنون الرقص والموسيقى قالت لي ما فما حتى مشكل نحيوك وها باش نعطيوك ديدات اخرين لكن ما خذيت حتى ثلاثة من بعد يمكن تم عقاب
0: بتاريخ يعني غير مخزن كما فهمنا توا نحاولك لونوف اللي كان عندك هذيك قالوا لك راهو على اساس باش نعوضوا
2: ما تعوضش من بعد قلت اسكو باش نصدقوني اسكو باش نصدق اداره الفنون والموسيقى وانا باش نصدق المانجمنت نتاعي البريزاريو نتاعي اللي عاطي ثقه اكثر من 10 سنين فهمتني قالوا لي هو يقول لي صبي الدوسيات وهي تقول لي ما صبولك حتى دوسي عندك ثلاثة سنين ما صبولك حتى دوسي يعني فهمت المشكله لهنا انا خذيت قراري انه
0: توسي تصب دوسي مثلا عندك ما يثبت انك انت تصب دوسي
2: انا عندي وكيل
0: عندي تصب دوسي عنده ما يثبت
2: يعطيك الصحه انا عندي وكيل اعمال وعطي ثقه كامله ابارامون هو يقول صبيت ما عطاني حتى شيء يثبت فهمتي بعث لي جوست الدوشي وهما يأكدوا لي ما تصب حتى شيء ومندوبيات أكدوا لي ما تصب حتى شيء لهنا ما يهمنيش شكون عمل شنو ولا اللي مشى لا داعي نقعد نحترمه بيناتنا مملح ان شاء الله عام الجاي فما الاداره نتاعي باش تتبدل دا يجي مخي ديسيزيون دونك ما عادش ننتمي للاداره هذيا اللي سوا ديزون تخاف عليا ولا هي باعمالي دونك اداره جديده باش تكون ان شاء الله ومش مشكل معناها الحمد لله
0: على صحتي احتراف تعرفت لها معناها انه اليوم خاطر شوف فما برشا فنانين في تونس نلقاهم تقريبا موجودين كل صيف كي نشوفوا علاش موجودين كل صيف في حفلات نلقاو راهم ناس عارفين اش معناها دوس يتصبوا عارفين كل شيء وعارفين الثنايه
2: طبعا
0: عارفين كل شيء دونك ماكش في مرحله تو اكرم تاع انك تتعرض للنوعيه هذه نتاع المشي
2: والله شوف كي تبدا
0: انا ساعات والله سامحني اكرم معناها كان جيت انت مثلا بديت تغني عام ناو وصارت لك ماهوش حدث هذا حاجه عاديه على لكن اليوم اكرم ماك انت سنوات معناها موجود تو في تونس المده طويله يعني
2: اكرم ماك مش موجود كان في تونس
0: خويا لا نحكي في تونس خاطر نحكي لهنا على المهرجانات
2: انا خويا انا واحد من الناس لا تلقاني ندور في بلايص يمكن هذاك السبب نعطي ثقه انا بصيفت عندي وكيل اعمال يتصرف فهمتي ولا ليه؟ ما عنديش اكلت بتبيت ما انتبعش توفقت اللي فما ماكينه وفما ميكانيزم هو من الاول الماكينه والميكانيزم لكن ما ظنيتش انه الناس توصل تضر عباد بالطريقه هذه خاطر هي مضره قتعال الارزاق مضره انا نخدم من ليزارتيست اللي تخدم فما ولا ما فماش كل شهر فما برودوي هذاك الكل انتاج خاص هذاك الكل فلوس تدفع هذاك وقت تعطي هذاك صحه بدن توا انا واحد شو نقول تعلمت حاجه اللي يعيش على الماضي لا حاضر له بالنسبه لي انا كيما كنت استقبل برشا مشاكل صارت لي في كارييري وما يتحارب كان الناجح راه والفضل لله ما يتحاربش اللي يجي دونك باش نقول فلان ولا علتين ولا عمل لي هذا كل حكايه فارغه عطيني نخزو ان شاء الله ربي يطول في عمارنا يعطينا صحه البدن الى الامام شنو محضر انا عام الجاي العام هذا تعدى ان شاء الله العام الجاي اول حاجه محضرها هي معناها تسكير المعامله مع وكيل اعمالي تسكير تام يعني فهمتي ولا لا وربي معاه وما نقدحش فيه يمكن المعلومة غالطة يعني أنا ما بين عرفت شنو ما بين بنا وبنا واحد يقول لي حديث والآخر يقول لي حديث جي بالاج لا عنديش العمر مش نقبل الحكاية هذية أنا قاعد نخدم بيهم ولا بلاش فهمتي ولا ليه اليوم ما جيتش مهرجانات وغدوة جي مهرجانات مهرجانات تونس داينا أربع مرات درت جميع الولايات والحمد لله ولباس اللي صار صار وربي إن شاء الله يسامح وانا مسامح اي انسان حتى عمل غلطه مش على قصد السماح نهار اخر تو نتحاسبوا عندنا
0: باهي نمشي معاك اكثر مساج خلينا نتعمق في بعض الكلام اللي انت قلته قلت لي فما حتى نعصى في العجله فما تعطيل فما نوع من الهجوم عليك والكل باهي لهنا فما زوز اطراف يا اما الوزاره المعنيه وزاره الشؤون الثقافيه والا وكيل اعمالك باهي وزارة الشؤون الثقافية شنو مصلحتها لو هجمتك انا لهنا مانيش نحبش نقول شكون صحيح شكون غلط
2: انت تو لهنا تفركس انت تحطني في حيط
0: ساخن اعمالك هو انت يحطك في مثلا كان جاي عبد غريب خاطر نجم نفهمك مدير اعمالك يخدم معك شنو مصلحته مثلا ولا وزارة الثقافة
2: انت تحط فيا في فهمتني مو خدمتك في نورمال انت تحطني انا قلت بجملة ما ركزتش انت ركزت الفرق بين انا قلت وانت تركز شوف سكوحي دونك مدير اعمالي مش مدير اعمالي هذا ولا هذا انا قلت لك جواب واضح اللي فات مات حتى نحسن عجلة مش حتى نحسن عجلة انت تعرف انا مش نعطيك معلومة بركة وحللها كما تحبوا المستمعين يحلوها كيفاش انسان عمره عام كامل مهبط غنية ولا اثنين وما فماش نجاح واو اصلا ما فماش وترقاه يدور في مهرجانات تونس الكل هذه نحب نفهمها هذه نحب نفهمها هل اعطاء المهرجانات هل هو بالمعاملات اللي تخدمه الارتيست يعني مجهود الارتيست اسكو الارتيست يتم اعطاء المهرجانات حسب خدمته والا حسب شكون يعرف هذا هو المشكل هذا هي المشكل الكبير اليوم كيما مش كل مره نجي على المنبر نتاع موزايك ولا غيره باش نحكي نفس الحكايه يا ناس ما نكذبوش على بعضنا ان عيشوا دون زانيتا دو بريفيليج مش كان في الفن في الطب في الهندسه في الميكانيك في البطاله فهمني اليوم انت باشولي تقرا تاخذ دكتوراه يجي واحد ماخذ الباك ب 12 ب 10 ياخذ البوست نتاعك لانه فما بريفيليج على ما نقولوش في الفن فما بريفيليج
0: هو موجود ولكن في حالات معينه مثلا انا خلينا ناخذ طرف اخر في حالات معينه فما فنانين في مهرجانات التونسية رجال كانوا والا نساء ايا كان الستيل نتاع الموسيقى نتاعهم فما اللي خلينا نقولوها اكرم منظم يعرف شي عمل فاهم روحه كيف الدوسي نتاعو يعرف مع شكون يتعامل
2: معاك معاك
0: تقول يعرف
2: يعرف
0: فرسي مو عارف راه هو يعرف
2: اللي اسمعني معاك ثنيه واضحه شوف ثنيه واضحه يكون عندك انسان يخدم لك داكوردو يمشي ويدور ويحط الدوسيات وكذا وكذا وكذا انا هذا ما صارش معناها هذا ما صارش الخدمه ما تخدمتش مش عام سنه بركه ثلاثه سنين الاخرانيين الخدمه ما تخدمتش علاش كيفاش لماذا حصل هذا الله اعلم مانيش في عقليه البشر شنو السبب اللي لزو باش يعمل هكاك على خاطر يتظهر لي بالحب والموده والاخلاص لانه فما ثقه لانه تحاسب عليه قدام ربي والرجل اللي يدعي الصلاحيه ويدعي انه حاج تحبني نقول لك اش تحبني نقول لك
0: دونك نجم نقول هذاك قلت اللي فات مات
2: اللي فات
0: لو باش تصلح سي بون باش تبني من جديد في الجانب هذا ما نحكيش على الموسيقى في الجانب تاع التعاملات
2: لا والله
0: علاقتك بوزارة الشؤون الثقافية اليوم كيفاش توصفها
2: انا ما عمري ما حفظتها في حياتي ونهار خذيت الدعم ونهار مشيت لها مشيت اول مره في حياتي بعد 13 سنه كارير المره هذه مش قبلت مديرة مصلحه الفنون والرقص
0: نهار 21 جويلية هبط فيديو فيه نداء لوزير الثقافة الفيديو ده
2: أنا يفادلك فيه
0: تفادلك فيه قلت تعرضت أنا ورمست المظلمة التاريخية في الدولة هذه المظلمة مستمرة منذ سنوات ورمست كان موجود معنا زادت حدث برش على المسألة هذه متاع أنه هو بيدو يعني من مشكلة
2: أنا نسحب كلامي في حاجة برك وفيت أنا جمسي روندي كنت ما تعديتش على مظلمة المظلمة هي كويزين انتير لانه كان جات عندي دي بروف نتاع دوسيات تثبت انا توا باغ اكزومبل كما قلت انت تثبت معناها تثبت ديري شو هكا ولا
0: دير
2: كنت جيت نعرفه توا بعد تشتي خدمه معناها افهم انت لان نعطي ثقه انا قول علاش بشر باش يكذب عليا باش يذلفتني عليه شنو السبب باش عملت له فهمتني وهذيك المشكله هذيك المشكله يحبوا يردوك معناها في ريموت ولي تراي انسان تهلوس منه فهمتي وانا بريتوراني فنان والفنان الحقيقي رب دليل بابداعه وبفنه ما يحسبهاش لا فلوس لا عباد لا حد شيء بالنسبه للعباد ترقاه فنان وترقاه محاسبي هذيك حاجه اخرى ترقاه في الباز عربني في مخه دونك سي با لا ميم شوز.
0: ساعات نشوفوا تصريحات قوية كما قلت من نوع الناس اللي حتى في موزيكتك نلاحظوا نوعية القوة هذيك حتى في القوالة كما تقول أنت فما القوة هذيك اللي تنعكس هذا في تصريحاتك أحيانا. شنو السبب أحيانا فما ناس تقول لك القوة الناعمة نتصرف نورمال ناخذ حقي بطرق أخرى
2: هذا اسمه نفاق.
0: لا ما قلناش
2: لا لا والله العظيم هذه فماش قوة ناعمة هذه المنافقين عملوا دي زادجيكتيف القوة الناعمة البسمة الفاضلة
0: مو الحياة أخذ أخذ
2: هذيك قوة الضعفاء وخلقوها المنافقين اللي هما متمكنين حاليا. أنا ما عندي حتى قوة في كلامي أنا عندي الحقيقة في كلامي فهمت الفرق أنا أقول الحقيقة الحقيقة ما فيهاش ناعم وغير ناعم ما فيهاش حنين وما فيه حقيقة هذا ما صار وهذا ما قال. فعندما تقول الحقيقة الناس هوني ما تحبش الحقيقة تحب اللغة الناعمة ددش ددش يا مرحبا تعطي الراس سموها نعمة لأنه أنا سميها ذيك أدجكتيف منافقين لبلوس لي موان فماش حق حق حق تتكلم عليه.
0: هل انه هذا الاحيان نشوف القوه في التصريحات هل اليوم الحق اللي تحكي لي تقول انه نحب ناخذ كرمك هل هو الاعتراف
2: الاعتراف ما ياخذه بابا جي با بزوان الاعتراف ما ياخذه ونفاليديه الاعتراف بخدمتي يعني انا لا اضع خدمتي اليوم تعترف ما تعترفش العالم يعترف خويتي في الجزائر تعترف المغرب يعترف هيتاتي تعترف انا مش عامل هيت ولا دوره انا نحكي معك انسان كنت كل شهر نخرج هيت ما شاء الله لكن تواضع لا تكبر توا تزيتي باش نحكي هك بماذا اعترف اعترف لشنو اللي عامل اكثر من 25 هيت اعترف اللي شاني برمي لي بلو غون شان دو تونيز اعترف لي نبيع اكثر من برمي لي مير في سبوتيفاي اعترف لي انا في الجزائر مسموع اكثر من برشا فنانين فنانين فيش تعترف اعترف لي انا حتى في التمثيل كي دخلته من الباب كذا خديت له مير اكثر افريكان في فيستيموس فيش اعترف علاش انتم تعترفوا بلا شيء وبالشيء كله ما تعترفوش لانه يمكن الشيء بكله عنده نظره نرجع للنعومه
0: قوة النعمه
2: ماذا هي قوة النعمه هذا غالبا هكا هو
0: من الحاجات زاده جديده شفنا المشكل اللي صار مع خلينا نسميها الخوذه كانت تسمح لي صارت في تبرقه شفناك في معناها قلت لي تعرضت لعمليه تحيل كذا وين وصلنا توهدات النفوس صفا فما حلول
2: اسمعني اولا نحب نحيي اهالينا في الشمال ونحب نحيي قبل كل شيء اهالينا في شنتو في واد مليس عملت بحثهم سهره قبل ما تعدل البرقه نحب نحيي اداره المهرجان على الاورجانيزاسيون اللي كانت مانيفيك وعلى الحضور اللي كان عسل والفرحه اللي فرحوها بيا تبرقه اهالينا في تبرقه نحييهم واحد واحد دونك المشكله اللي صارت اليوم الحمد لله فما قبل ما نمشي لابعد الحدود فما سكنا بيل كبار الحومه نقولوا نحن فما الناس هاو نحكيوا على المثقفين اللي عندهم تفكير للإصلاح بين الناس ويدخلوا بالكلمة الطيبة المشكلة وما فيها اللي فما أطراف أخرى نجم وقولوا تم التحايل علي وعلى السيد
0: يعني أطراف أخرى لا علاقة لها بالحفل
2: هما خرجوا تساكر داكوردو فهمتني وهو هبط وتحكينا وهبط اعتذار رسمي كان شفته فهمتي ولا لا
0: فيديو اي
2: وحكايه الحكايه اللي صارت يعني فما برشا تسكر خرجوا سوني ميرو انا نحكي لك حكايه انا مش نعتذر فقط لهالينا في تبرقه هذوك متبرقه اخواتي وناسي يقبلوني بال اما نحب نعتذر للحضور الجزائري اللي صار لاخواتي من الجزائر اللي دخلوا
0: انت قلت فما عائلات جيت
2: عائلات انا مش تبرقه مش هما خدمت في البازيليك قبل كومبلي من اكثر معناها فما نسبه 1000 او 1500 راهم جيو من الجزائر حتى خدمت ريفيون 2020 عندي جمهور من الجزائر ما شاء الله وربي يحفظهم ونحييهم دونك التخلبيزه صارت في تذاكر خرجت من غير امضاء من مركز الشرطه وتوا قاعدين هما توا الفريق الوفاق المسرحي وكذا قاعدين يشوفوا في الحكايه والاشخاص اللي عملت العمليه هذه وكاو ربي حنن القلوب انا واحد من الناس جاوبت بكل شفافيه وبكل حريه وحكيت اللي صار فهمتي ولا لا السيد غلط وهو استعرف واليوم نحفم ناس عندهم من الاخلاق ومن الثقافه الكثير اللي ولفوا القلوب وخليونا اليوم نبداو صفحه جديده ونتفهم الموضوع وكاو
0: صفحه جديده هذه عنوانها حفل اخر
2: ان شاء الله. ان شاء الله مين مش تولي ان شاء الله. ان شاء الله
0: به تولي مش مشكل ميسيرش. بعد شويه باش نحكي وانت حكيت قبيل على قشره الراب وكل سقيت فيك شويه خاطر خدمت برشا مع رابريت عملت
2: طبعا
0: برشا
2: ولي
0: مع رابريت في فتره اللي رابريت كانوا نجم نقولوا فما شتيه حصار على الديجيتال من جماعه الراب وانت كنت خدمت وكانت عندك نجاحات معهم. احنا باش نكملوا نحكيوا معاك وباش نسمعوا زيد موزيكتك بعد لحظات هذه باش نكملوا حوارنا مع كرمك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: 14 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسامة تعليق.

0: بيروح الى كريم مارك تسمعوا فيها على موزيك اف ام. هذه كورنيش نذكر 57 دقيقة. اكرم انت اليوم ضيفنا تابعونا زاد على شان يوتيوب موزيك اف ام. نسألك سؤال، لو انت تكون مثلا رقم واحد في شنو بالضبط تختار، والا تم تقول انا الرقم واحد في كذا وتقولها بكل ثقة؟
1: انا لا اؤمن بالارقام لاني انا كبرت على الثقافة القديمة. انا كنت نتفرج في افلام نور الشريف شوية امتيبو، حتى في الفيلم امريكان جيت انسيان من جيبسون وتوسا. كبرت على ليبوك نتاع ايروس رامازوتي في ايطاليا، مايكل جاكسون. عمري ما سمعت كانوا يقولوا الكينغ مي، يا با تشيفر، فما شيفر. نحن البلد الوحيده اللي عندنا كارت برو، ديجا البلد الوحيده كارت برو خرجها ايامات برقيبه وقتها جوست باش يخدم الفنانين والفنانات خاصه من النساء، لانه كان الفن عيب. لكن كارت برو سان اكزيستو با، الناس ما تعرفش حتى كلمه معناها فنان محترف. هما يصحابوا فنان محترف معناها خير، فما دي زاماتور، لي زاماتور تعرف معناها فنان محترف فنان اماتور. الفنان المحترف الفرق بينه لا عزفه لا اداه لا خبرته لا ثقافته الموسيقيه والثقافيه. الفرق الوحيد اللي البروفيسيونيل يعيش بالخدمه هذيك، والاماتور يخدم في الموسيقى ويخدم في خدمه اخرى. دونك لهنا لي شيفر هذيا الكل معناها اذا ما يقربش، بالعكس ديجا نحن مانيش ناقصين لي شيفر، ولات تعمل مشاكل. فقلت تولي فما كونكورونس ارتستيك، تولي كونكورونس بيرسونيل، وهذه غلط.
0: مثلا نمشي معاك ما اكثر.
1: مش جاوبك
0: قول احنا مثلا
1: انا اخويا الغالي نمثل ونغني ونكتب ونلحن اكسيتيرا، نجم نقول واو بالاساس استاذ مسرح. دونك مولم كليبي انا نجيب لي ديكور نعمل لك كليب وحدي انا بالفاسيال نتاعي جي باسكو جي ان تكنيك دو تياتر. لكن ابري تو فما كيفي، فما خير مني فما اقل مني.
0: بالنسبة ليك كريماك، انت توا في السنوات هذه الكل توا بين تونس وبلدان اخرى، هل حسيت مرة انه فما كلمة قلتها في لحظة غضب قلت ما كارنيش، يمكن وجعت بها انسان، يمكن خسرت بها حاجة، فما هكي لحظات متاع تقول ما كارنيش عملت الحاجة هذه؟
1: شوف ديما فما لحظات، اي انسان انا واحد من الناس قبل ما نرقد نرجع روحي ايش عملت وش قلت، ولكن مش نندم، ولكن ربما لي أنا بالأساس روجة كلمك ما تخافش من الإنسان الصريح. الإنسان الصريح اللي يتكلم بالوقت ويقول الكلمة رو إنسان طيب. خاف كلمة اللبودي، اللبودي حاجة أخرى. الإنسان اللي ينفعل ويقول لك رأيه بالوقت هذيك هذيك خذ صاحب. بركونتر اللي ديما يبدأ هكا كما قلنا نحن قبيلة الأكريم
0: قوة النعمة،
1: قوة النعمة هذيكم هما اللي يخوفهم. عمرك ما تخاف من إنسان يظهر لك غضبه أو غشه أو القلق متاعه بالوقت، خاف من اللي يبدأ يلملك فيها ويستنى لك في الدورة.
0: يا مازال ساعات واحد يقول لك صراحة حاجة وفي لحظة غضب بتنجم تخرج كلمة، زادة
1: تخرج طبعا ونقعد نتندم هذيك
0: بين
1: واحد ونهز. ساعات صارت لي برشا مرات
0: تصير عليك واحد يقول لك كلمة
1: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا قدام المرة انفعلت على إنسان ولا شخص وكنت مظلوم في الحكاية وصدقني ورس وليدي نورت عيني، بعد نهار نهارين هز التليفون وقل له سامحني كان قلت لك الكلمة ذيك وجعتك بها. يا ولدي الحمد لله راه احنا تربينا، شوف انا ربياني انسان طيب فهمتي ولا لا، حتى سفرنا وعملنا اللي ما عملناه وديما عندنا الاصل هذاك يجبدك. ما نجموش نوجعوا العباد، ما نجمش تكون فنان وتكتب في كلام كي من هكاكا وتحكي على وجيعه الناس. كنت نجم كل يوم نغني لك اغنيه شيكي بيكي تيكي با نقدو على الاخر، ما انا اشوف اغانيه الكل حتى اغانيه اللي مست العباد خارجه من القلب، مانيش نتنوفق نحكي على الواقع. في زمان اللي التوسكيلي اللي جي التوسكيلي ما عندوش لا علاقة لا بالأصل لا بالعائلة لا بالدين لا بالمجتمع، هو المحطوط نمبر وان وكأنه غاية تهديم جميع القيم في البلد هذي.
0: باش نمشي وتوا حكينا على الموسيقى، حكينا على المهرجانات، حكينا على برشا حاجات، تحكي على التمثيل. انت كانت عندك التجارب التمثيليه منها اللي نجم نقولوا خديت فيها احسن ممثل للصندوق الاسود مع محمد علي
1: افريقي الناهب واحد مغربي
0: ناخذوا ذا بالنسبه لهذا. لكن عندي سؤال، انت قبل كان عندك مشروع قدمته التلفز، هل هذا ما عادش ناوي تقدم مشاريع؟ متقلق من اللي صار قبل دونك ما عادش تحب تخدم؟
1: لا يولد المؤمن من جحر المرتين. حتى عندي شركه انتاج تعلمت اللي البروديكتور هذيك خدمه متاع ناس معناها مختارين عندهم،
0: هي ما انت تكون صاحب الفكره
1: وتجيب منتج. يعطيك الصحه، ما مازلت جرح جديد. انا نقول البروديكتور ما تنجمش تكون البروديكتور، راهي خدمه صعيبه وجيت نتعنت. انا تعنت على روحي.
0: علاش تقول جرح جديد؟ مثلا نستو حنا بال عندها مده.
1: لا لا مش ما شوف
0: نتجاوز
1: اسمعني شوف انا بار اكزومبل في بالك اللي بارشا دي زارتيست باعوا لي شان يوتيوب نتاعهم، بيعوهم للشركه اللي كنت انا واحد منها وكنت ضحيه من الضحايا. انا ما بعتش لاني ما رضيتش نبيع ولادي، هذوك الاغاني ولادي سي ميز انفون داكور. يعني البروجي هذاك سي مون بروجي، سي مون انفون، سي مون بيبي، فهمت؟ دونك توا ان شاء الله يا ربي علاش لا يكون ان بروديكتور مثلا حاجتو بيا في بروجي، حاجتو بيا في في في موضوع نكون موجود. ماذا بيا جادور لاكتورينغ، نعشق لاكتورينغ. بعد تجربتي مع عاطف بن حسين في مسلسل المناره كانت تجربه حلوه، تجربتي مع محمد علي لاندي في في معسكر طريق الاسود كانت تجربه رائعه. دخلت العالم ما نعرفوش، شفت لو موند دو سينما، السينما راه عائله في بعضهم. دونك فوالا، اما باش ندخل انا في برودكسيون نجم نجيب فكره وي ما برودكسيون ماتش.
0: اما نحكيو زاد لهنا، انت قلت انه الجرح مازال ما برأش.
1: طبعا
0: إيه، ما زاد واحد انت بعد نورمالمون بعد المشروع هذاك اجتك حاجه اخرى، اعمال اخرى باش تكون نسيتك شويه، مثال شو تعاود تعطيك الشهيه انك انت تعاود ترجع. لكن انت حتى الدرنيير مو في بودكاست كنت عاود تحكيت مره اخرى على الموضوع هذا، كانه معناها فاش يلوج بالضبط.
1: انا مش يلوج، اسمعني شوف، انا بابا ما ندزش فيه بالركبه لاكوردو، والقبضه تعرف، واموالي معروفه منين جايه، والحمد لله نخدم بعرق جبيني. دونك ما عنديش ملايين زايده، يعني انا حطيت الملمه واللي فما، فما فرق كي تحط الملمه واللي فما وترسكي برزق صغيراتك، فما فرق كي بدا الشيء يبدا مبزع. دونك لهنا ما ضريتش روحي انا بالمشروع هذا، انا ضريت عائلتي معايا، فهمت الموضوع بين؟ فكيفاش تنسى؟ الحمد لله اليوم انا كيف الناس واقل من الناس وخير من الناس، لكن ما نكذبوش على بعضنا، الفنانين سي با دي مليونير، سي با بوسيبل، ما تنجمش تكون واقع معناها، فهمتني؟ فانا المجهود اللي حطيته في المسلسل هذاك ولا فك البيلوت هذاك، هذاك من الدم نتاعي. دونك ماهوش ساهل باش ننسى اللي انا ضحيت برزق خيراتي في مشروع ما كملش وخرجت منه خاسر.
0: لكن خروجك منه خاسر كان ينجم يكون لك دافع زاد، انا نحاول نمشي لك في جهه
1: الدافع
0: أخرى.
1: الدافع موجود اليومين هذا، ما زلت ولا زلت وانتج وما زلت واقف، ما وقفتنيش الحكايه،
0: ما صفيتش لقلوب، خاطر مازلت حكيت عليه الموضوع هذا، انت حكيت عليه قبل وتحكي فيه برا.
1: مع شكون مش تسفل القلوب؟
0: مثلا انت سميته بالاسم، قلت عبد الحميد بوشناق.
1: شوف خويا
0: اللي انا مثلا اضافه لكلامك كان ما كانش هو فكره لحاتم بالحاج.
1: انت قلت وربي معك، قلقنيش
0: لا، هذا مقيد
1: يا ودي، ادخل شوف البيلوت، شوف البيلوت اللي خرج قبل هذا كم قيد. ريت مثلا توا مثلا انا عندي توا ديزيميسيون،
0: انت مثلا
1: عندي دي بروجي،
0: عندي عندك حاجه باش نفسر سؤالي فقط، باش نفسر سؤالي. انا اليوم عملت مسلسل اسمه خالد، واضح؟ جي انت تاخذ هذاك المسلسل تعملوا انت مثلا، اخذت الفكره سمعت بيك تعملوا انت بالضبط، ولكن
1: شكون قيد؟
0: انت مشيت حكيت مع طارق، قلت يا طارق راه تهزت لي فكرتي اللي انا عملته. دونك انت اليوم
1: غلط.

0: مسكينه وطفلها تبكي بتتنوح. طلبتني انا أن اختها في بنزرت بحثها صاحبي سليم وقتي تدخل قلت له اختي كل واحد يضرب على ربو عرفت اشكون يعني سامحني يعني سبحان الله يا اخوي. يقول انا ساينس فيكسيون وهالوست ما هذه دونك شوف مش مشكل ربي يعين وربي معاه دوسي وتسكر. اما قلت لك الدوسي تسكر اما الوجيعه ما تسكرتش. وقلت لك شنو السبب؟ السبب لانه فيها عائلتي، السبب لانه فيها رزقي الخاص مالي الخاص. فوالا
1: فوالا موضوع هذا مازال اكيد النقاش مازال في تعكير فيه. انا قبيله سالتي خدك شنو عنوان صيف 2026، شنو عنوان صيف 2027؟ ان شاء الله ربي كان يعطينا العمر
0: الجديد يا رابح.
1: جديد يا رابح بون كوراج يا كرمالك فرحان برشا اللي كنت معنا.
0: ربي نحب نقول حاجه ان شاء الله، نحب نقول لاخواتي واصحابي باش نكون متواجد ان شاء الله نهار 19 في سوسه في البايسترو ونهار 19 زياده في الحمامات في الحمراء ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل في الساريه.
1: شكرا ليك، شكرا ليك. بتبيع كان هيك بتبيع احنا كرمالك تلقاو الحوار كامل على فيسبوك، بتبيع موجود كامل على الشين يوتيوب بتاعنا. زيادة باش خليكم تابعوا مع معرض الاخبار مع سيف الدين المهري واحنا شويه اخذ راجعين.
2: كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchen Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchen Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application Ija. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلالة بيب يؤكد خلال لقائه السفير المصري بتونس باسم حسن أن 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تعمل حاليا في تونس في المجال الصناعي، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها تونس ومصر في العديد من المجالات. ووفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد تم خلال هذا اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون التونسي المصري في مجال الاستثمار، حيث أكد الجانبان على العلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وتم تأكيد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين وتقديم دعوة لحضور فعاليات المنتدى العالمي الذي سيقام في مدينة العالمين بمصر في شهر أكتوبر القادم. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تتمكن في موفى الأسبوع المنقضي أو تكثف تدخلاتها في موفى الأسبوع المنقضي وتدخلاتها الرقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمعتمديات قليبية وحمام الغزاز والهورية وقربة والحمامات ونابل، ما أسفر عن رفع ما يزيد عن 60 مخالفة اقتصادية إثر 97 زيارة تفقد وفق المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروكة. والمسؤولة ذاتها توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن تدخلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية والخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والأسماك، خاصة في المعتمديات الساحلية التي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبالا مكثفا من طرف المصطفين من عديد مناطق الجمهورية. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. مصدر دبلوماسي تركي يقول إن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي اليوم الجهود المبذولة لفتح مضيق هرمز وضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وكان مسؤول إيراني قال في وقت سابق إن طهران قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. ختاما، استطلاع لوكالة رويترز إبسوس يظهر تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة، حيث عبرت أغلبية ساحقة من الأمريكيين عن قلقها من أن تستمر الحرب الأمريكية مع إيران لفترة طويلة. وقال 33% فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر 4 أيام أنهم يوافقون على أداء ترامب، في حين عبر 64% عن عدم موافقتهم. المهمة.

0: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع صالح السكوحي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. كورنيش 7-9 تعليم سلاح الدين السكوحي موزيكا فانفونات.

0: ذكرى محمد على غالب، هذا واحد من أهم الأصوات في تاريخ الأغنية التونسية والعربية. نمشي ونسمو بورتري.
1: بورتري اخترت نحكي لكم شوية من ذكريات ذكرى، لأنه فما أصوات تسمعها وفما أصوات تسكن في الذاكرة. ذكرى محمد كانت من الأصوات اللي ما تعرفش تموت.

0: الرحلة بدأت من وادي الليل، خرجت طفلة اسمها ذكرى، تحمل صوت أكبر من عمرها، تحلم مسرح أبعد من حدود تونس. البداية كانت في الثمانينات من فن ومواهب، وخطفت الأنظار بأدائها لأغنية الرضا والنور الأم كلثوم قبل ما تعتري مسرح قرطاج وتبدأ رحلة ما عادش بعدها اسمها تونسي محل فقط.
1: عسلامة ويعيشكم وربي يخليكم اللي جيتوني وفرحتوا بيا.
0: في تونس خلت صوتها بأغاني كيف إلى حضن أمي يحن فؤادي، حبيبي طمن فؤادي، وودعت روحي معاه، وبعدها كانت ليبيا بوابة الانتشار، غنت التراث الليبي وأبدعت في أبحرت الحب النقي نفسي عزيزة، حتى وليت واحدة من أهم الأصوات اللي غنت اللهجة الليبية.

من ليبيا لمصر، غاديكا وليت أميرة الطرب العربي، وحياتي عندك الأسامي اللغالب، مش كل حب يا عزيز عيني، أغاني صنعت اسمها عربيا قبل ما تتوج حضورها الخليجي بديوهات مع كبار النجوم، من طلال مداح وأبو بكر سالم إلى محمد عبده في حلمنا الوردي.

0: النهاية فكانت أقصر من حلمة. 28 نوفمبر 2003، غابت ذكرى وهي في أوج العطاء، عمرها وقتها 37 سنة فقط. لكن الغريب أنه ذكرى غابت وصوتها ما غابش. كل مرة تتعاود الأسامي، كل مرة تصدح حياتي عندك، كل مرة يقول صوتها الله غالب. نعرفه اللي ذكرى ما كانتش مجرد فنانة، كانت ذاكرة كاملة وما زالت تغني. بورتري
1: كورنيش من الثانية جمعة من السبعة لتسهم تحليل. شكرا واثق بلي بتبيع. كان هذا البورتري ذكرى محمد، واحد من الأصوات المهمة في تاريخ تونس. احنا مازلنا مكملين باش نحكيو زاد على مهرجان ليالي سليمان، وباش نحكيو على التأجيل اللي صار بتبيع لحفل روف ماهر وتعويضه بحفل معناها بمحمد جبيري اللي باش يكون هو حاضر في الاختتام. شنو اللي صار بالضبط، كل تفاصيل باش يكون مع أسامة بن عائشة بعد شوية بالهاتف باش ناخذوه معنا. زاد محمد جبيري باش يكون معنا بالتليفون، ونذكر زاد انه زيادة تايم باش يكون هو ضيفنا في الاستوديو باش نرجع معاه على برشا حكايات. أما قبل هذه نو ميرسي وير دو يو جو على موزيكا فما

0: اكتو كولتور.
1: احنا اليوم في اكتو كولتور باش نحكيو بالطبيعه على حفل اختتام مهرجان المناسير الدولي. كم يكون هو الحفل هذا من احياء روف ماهر، لكن لاسباب قاهره وفاه عازف ضمن فرقته هو اللي ما خلاش يكون حاضر، وهذاك علاش جمهور المناسير باش يكون على موعد مع محمد جبالي. فرحان برشا اليوم معنا بالتليفون. تحياتي ليك محمد، شنو احوالك؟
2: الفرح اخويا الغالي، ميرسي، شكرا ليك، وتحيه لكل عملي براديو موزايك والساده المستمعين. الحمد لله لاباس. طبعا
1: نسلم عليك برشا محمد. خلينا نبداو ديريكتومون في قلب الموضوع. مش كاين، وانا هكا حسب ما سمعت الاخبار وكي سمعت كل شيء، هو نوع من التحدي، معناه انك حاجه نوعا ما بين الظفرين. كل غدره جات حفله كذا، كيفاش تكون تستعد لها معناه؟ ولا خلينا نقول الخبره لهنا تحكي حكايتها وحدها.
2: كما قلت هذيك صح، نحط كل حاجه في اطاره وكل واحد عنده حق. وهي كانت سهره الاختتام بالفنان اللي ما شاء الله قاعد يلف في نجاحات كبيره وانتاجات، وصوته روف ماهر كان هو المفروض صار الاختتام. شاءت الاقدار انه عازف من ضمن عاشيني مع فرقتي توفى الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: فهو اختاروا انه ما يشاركش، يعني يعمل الحداد ونحترمه في الشيء هذا. لكن في نفس الوقت اداره مهرجان زاد هي كذلك عندها التزاماتها، معناتها دات فيكسي معناها صار الاختتام. اتصلوا باداره مهرجان وضحوا لي الفكره، قلت لهم خلي شيء وقت نفكر، وامام تو نعمل اتصالات نشوف فرقتي انا ديسبونيبل بالنسبه لي انا، لكن يلزمني نشوف العناصر الفرقه الموسيقيه اسكو ديسبونيبل ولا. اتصلت بالامبريزاريو بتاعي قال لي خلي لي وقت، صارت اتصالات لقينا ممكن الحكايه. هنا زاد نقطه اخرى انه علاقتي تقريبا بجل ادارات المهرجانات كل طيبه، منهم معناتها مهرجان المنستير اللي سؤالك انت كي قلت جات بالغادره. فمهرجان المنستير مهرجان كبير، مهرجان عريق، مدير المهرجان تربطني به علاقه طيبه، كنت متواجد معهم منذ سنتين، كانت حفله ناجحه. فكي كلمك في ظروف هكا، ظروف قاهرة كما نقولوا، وأنا ديسبونيبل ونجم نعمل أني فهم، ما لقيتش مانع ونكون متواجد. البرنامج محفوظ، الفرقة متاعي موجودة، ما نش غريب على جمهور المنستير، فذاك اللي خليني وفقت. وإن شاء الله غدا في المنستير في صارت الاختتام، وإن شاء الله مش تتعدى سهرية ناجحة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي بتبيعة تتعدى سهرية ناجحة. نحكي وزاد لهنا إنه بالنسبة ليك ترى إنه أحيانا محمد جبيلي وأنت باش تحيي الحفلة ذي وحاطين تاول أمور إحنا في إطارها والكل، هل ترى ساعات إنه من محليها إنه ساعات إنه يقول من واجب الفنان هذي من واجبه إنه يقف مع أخوه الفنان ويقول ما نخليهاش بيه، معناه اللي هي نجم نقوله من خلالك أنت، هذه رسالة مهمة اليوم باش الفنانين تقف لبعض.
2: اي نعم اكيد،
1: انتجمتي غدوه زاد اللطف عليك يا محمد، تصير لك ظرف قهر ويجي روف على شلي ولا فنان اخر.
2: هذا هو معناها الظروف هذه تصير، ان شاء الله كان الخير وربي يطول في عمارنا، وذيك شاءت الاقدار كما قلت لك، هذيك هي معناها. انا راوى انه يعني خلينا نقول هذاك زميلي معناها يلزم يقوم بالواجب، كذلك اداره المهرجان فهمت كيفاش معناها، هاكا هو اخذ الديسيزيون ونحترمه فيها. وفي نفس الوقت معناها اداره مهرجان معناتها ما بطلتش العرض ولا ما اجلتوش، واحنا زملاء في بعضنا معناها نقفوا لبعضنا، مش مشكل كما قلت ان شاء الله كان في الخير معناها. هذيك هي وذيك العلاقه وذيك اللي دوم في الاخر علاقه طيبه. والساحه الفنيه معناها كما قلت تجمعنا برشا فنانين والعلاقه الاغلبيه طيبه بيناتنا، وهذا هما المواقف اللي تلقى فيها معناها زميلك اللي يحبك واللي يحب يقف معك. ولا
1: بالضبط كلمه محمد جبيل اليوم لجمهورك في المنستير، كما قلت ماكش غريب عليهم وكل موجود غاديك نهار 18 اوت غدوه باش تكون معهم، شنو الكلمه اللي تقولها للمستريه اليوم اللي يسمعوا فيك؟
2: والله المستريه والسواحليه بصفه عامه يعرفوا محمد جبالي، وسبق انه قدمت عديد الحفلات في المستير وغيره في سوسه وفي الساحل وتونس الكل، يعرفوا انتاج محمد، يعرفوا محمد اللي طوى سنه عمل 40 كارير، يحترم جمهوره ويحترم جمهور في انتاجاته القديم، الاغاني القديمه التو يطلبوها كما خزرت عينك كما انت الكل يا حنين قمر خليم جنبك ايش اللي فيك وغيره. انا قدم زوج عروض السنه مؤخرا في جريمدا وفي تستور، والحمد لله الجمهور دائما متفاعل وتفاعلوا، الشيء اللي فرحني مع الاغاني جديده كما غنيت ما شاء الله، كما محلين عايش وحداني، كما حيت، كما انا انسان المصريه. فالجمهور نعدوا ان شاء الله تكون سهره متنا نوعه بنسبه كبيره، اغاني محمد جبالي بنسبه 70-80%، بعض الاغاني ترابيلي الجمهور يحب يسمعني في عبد الحليم على وديع الصافي على ام كلثوم، وديفو انا نخلي الجمهور يمكن ديفو يقترح، فسهره مفتوحه. ولا هذا هو نعدهم بسهرية إن شاء الله، جو كبير فما تصلتينا فما الجو خطر بريتو جو سيف يحبوا يخرجوا يتصلتوا ويسمعوا ومام طون يتفردوا بيش يشتحوا بيش يصفقوا بيش يتفعلوا. وكما قلت معناها السهرات اللي سبقوا الكل والحمد لله في المسير كانوا ناجحين، هذا ما نقعد به غدوة الجمهور إن شاء الله في سارة الاختتام في مهرجان المنستير. نستناكم باش نعملوا جو حلو برشا ان شاء الله.
1: ان شاء الله كذلك قولي
2: يعيش خويا وجانو زاد توج بروفيت معاكم يوم 28 ان شاء الله على مسرح كارتاج شهرة النادي الافريقي باش يكون موجود انا ان شاء الله.
1: يوم 28 سيمفوني باش يكون زاد انت موجود في الحفله
2: هذه ان شاء الله. نعم ان شاء الله ان شاء الله باش نقدموا سهره حلوه والحمد لله خلينا نقول على نيتكم ترزقون كما نقول. حبيت نصعد على مسرح كارتاج نحتفل بكارونتون كارير ما صدفتش في الفستيفال هاي اور فيستيفال مع النادي الافريقي ان شاء الله باش نعملوا ان باساج حلو برشا. فدعوه كذلك لحبايا غير حتى حبايا انا عندي برشا اصحابي
1: يحبوا حبايا الافريقي وحبايا محمد جبالي واللي يحبوا زوز.
2: يا عيني عليك يا عيني عليك انا والله برشا اصحابي اللي تو برك مساجات تقول احنا نحبوا المكشخه اما باش نجيو نتفرجوا فيك وديك هي محلاها التونسي. هنا ننساو كل واحد شنو اللي يحب الكيب اللي يحبها. هنا سهره وحفله محمد جبالي السوريسان الفنان التونسي محمد جبالي باش يجي وان شاء الله نستمتعوا وان شاء الله كما قلت معناها انا فرحان برشا بالمشاركه هذه ولانه كي باش نصعد على مسرح كارتاج 2026 اوتوماتيكمون باش نربط اول مره وقفت على مسرح كارتاج 86 نهائي نجوم الغد. فلحظه ما نعرفش كيفاش باش نحسها وقتها اكيد فرحان بها. فنوعد الجمهور كذلك باش نعملوا جو حلو برشا الاغاني اللي حبوها وبعض الاغاني كذلك جديده ان شاء الله ربي يوفقنا. وكذلك ان شاء الله باش يكون موجود في السياد مهرجان العود 25-26 سبتمبر في السياد باش يتم تكريم ومشاركه كذلك. في اكتوبر ان شاء الله باش نكون موجود في كندا وفما انتاجات اغاني جدا حاضر فيها ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق محمد جبالي. جوست في الاخر نحب نقول لك معناها النادي الافريقي اليوم ما خلاش في قلبك باش يكون موجود في قرطاج.
2: اي نعم اي نعم
1: ممتاز برشا بالطبيعه. تحيه ليك محمد جبالي.
2: سلام عليكم
1: وشكرا ليك. غدوه نذكروا زاد انه غدوه اختتام مهرجان المنستير الدولي باش يكون بالطبيعه مع محمد الجبالي. كل التوفيق ليه وتحيه لجمهور المنستير الكل. زاد نحكيوا على نكملوا روف ماهر بعد ما تاجل بالنسبه حفل الاختتام في المنستير. نحكيوا زاد على مهرجان ليلي سليمان تم تاجيل زاد حفل رؤوف ماهر بسبب وفاه عازف ضمن فرقته وسام بن عايش المكلف بالاتصال على مهرجان هو ضيفنا تو بالتليفون. مرحبا بك اسامه.
0: اهلا بكم وشكرا على المواكبه ومرحبا بكم ولكل مستمعي اذاعه موزايكا فهم.
1: دونك نحكيوا لهنا بالنسبه للعرض اللي تم تاجيله خلينا نقولوا مش الغائه كان 6 شهور روف ماهر باش يكون موجود في سليمان لكن موعد جديد تو نحكيوا على نهار الخميس 20 اوت.
0: في البداية نترحموا على الموسيقي عادل جندلي اللي يعني بعد وفاته تم الله يرحمه وينعمه اللي بعد وفاته يعني تم تأجيل عرض رؤوف ماهر. عرض رؤوف ماهر اللي كان من المقرر يوم 16 أوت تم يعني تأجيله ليوم الخميس 20 أوت. العرض بشكون إن شاء الله في مسرح الهواء الطلق بسليمان سعر التذكرة بين 30 و40 دينار.
1: ممتاز برشا اسامه. دونك نحكيو لهنا انه العرض هذا باش يكون موجود نعاود ونذكروا نهار كيما قلت انت 20 اوت باش يكون موجود. نحكيو ظرف انساني الله يرحمه ربي صبر اهله وعائلته والناس اللي تعرفوا. مهرجان ليل سليمان كان نحكيو انه كيفاش تراو السنه المهرجان الحفلات فما رضا من جمهور سليمان فما ناس كشنية الفيدباك نتاعها اكثر على الحفلات اللي كانت موجوده.
0: مهرجان ليلة سليمان في دوته 43 تعرفوا مهرجان عريق مهرجان ولا عنده عادات وتقاليد. الحمد لله يا ربي احنا في البرمجة هيئة المهرجان وعلى رأس سيد شفيق الحماروني وجمعية مهرجان ليلة سليمان القائمة على المهرجان يعني حاولت بكل المستطاع ان تلبي كل ادوار كل التطلعات في البرمجة. تعرفوا انه تحب تلبي وتحب تجيب النجوم يلزمك برشا فلوس يلزمك ميزانية كبيرة. احنا الحمد لله ناخذ في منحة اللي قدرها 26 مليون من قبل بلدية سليمان هي اللي يعني في كل دورة
1: فقط البلدية
0: البلدية فقط يعني
1: الوزارة ليه
0: فما لا لا واخدينا من مندوبية الثقافة عروض مدعمة عروض مدعمة من مندوبية الثقافة مشكورة زيادة خاصة في الكرنفال عنا سلاطين الحضرة عرض مدعوم، وصحة الطلب مع سفيان الزادي عرض مدعوم زادة.
1: نجم نحكيه انه الياس مح اليوم لسليمان انه يكون فما عروض معناها اللي يرغب فيها اللي هي تتكلف برشا فلوس، معناها تنجموا تتوجهوا في الاتجاه هذا، تمشيوا للوزاره مثلا تطلبوا دعم، تقول له هاو انا شنو عندي، هاي السهره اللي خدمتها سنه، هاو البيلون تاعي، نطلب دعم باش نجم نوفر اكثر لجماهير ليل سليمان.
0: هو الحقيقة احنا ما مشيناش للوزارة، معناها ومن حقنا، نعرف انه من حقنا نطلب عروض مدعمة ونطلب دعم، لكن احنا ما مشيناش للأمانة، معناها احنا اللي نطالبوه اليوم باش نكونوا واضحين انه بالنسبة للنجوم وكبار الفنانين للأسف ما نجموش نعملوه في مسرح هواء الطلق، لانه في الحقيقه هو ماهوش مسرح، هو فضاء في الشتاء يولي مأوى للسيارات ولمآرب اخرى تابعه البلديه في الشتاء، وفي الصيف يولي مسرح.
1: فهمتك.
0: انا بتضافر المجهودات السلطه المحليه والحمايه والامن المشكورين، لكن والهيئه معناها هذا هو فقط، معناها هذاك علاش النجوم وكبار الفنانين يعني باش يطلب مسرح، يحب مسرح في لوج كما تعرفوا، في مسرح فني فهمت، لكن للاسف احنا نقولوا مسرح هواء الطلق خاطر نحلموا يكون عندنا مسرح، ونحب نستغل يعني هذا الفضاء هذه الاذاعه باش يعني نتكافوا الناس الكل، سلطه محليه جهويه ومركزيه، علاش لا ان يكون عندنا مسرح في سليمان، خاطر انا مهرجان كبير مهرجان عريق.
1: واضح مكلف بالاتصال سامة بن عايشة كان معنا بالتليفون بمرجان ليلي سليمان. سلام عليك برشا، كل التوفيق، ونذكر انه بتبع العرض الموعد الجديد باش يكون في روف ماهر نهار الخميس 20 اوت، زاد توا باش نسمعوا موسيقى اخرى، موسيقى تونسيه، هذا محمد جبالي في توحشتك اللي باش تلقاوها في اختتام مهرجان المنستير الدولي. تحيه لكم مستمعينا مما كنتم موجودين، بعد لحظات باش يكون معنا المخرج زياد تايم في حوار باش يكون ان شاء الله ممتاز مع فيف ياسر ممتاز. تحيه لكم مما كنتم، هنا راجعين.

0: مكملين معكم هذه كورنيش بتبيع من توا حتى للتسعة. تنجموا تبعونا مع ضيفنا في حوار لايف على يوتيوب موزيكا فما الانترفيو. فرحان برشا اليوم باش يكون ضيفنا هو المخرج زياد لتايم. تحياتي زياد. مرحبا.
1: مرحبا بك. تتوحي مرحبا بك سلامي فرحين. مرحبا بك فريق التقني في كل وحية العربية.
0: جيست جيب لنا الميكرو هكا شوية برك وكاو باش نسمعو.
1: نعم ما خلقنا هكا
0: شوية تحية. ما هو صوت غنية ما صوت نحبو نسمعو.
1: صحيح. ربي يخليك. ميرسي بور لانفيتاسيون. ما نحبش نظهر برشا خاصة في الصيف فك الكونجي. اما نحب نجي نبارطاجي افكار نسمع حاجات.
0: ميرسي بوكو. نفرحوا برشا. نفرحوا برشا كي تكون حدانا. دونك انت سيف قلت وحدك تو كونجي ترتيحه. دونك ثمك الانعزال بحر دار تركش
1: الجو يعني منعزل. عندي مديده مش موسميه الحكي. معناتها عندي مديده ملي معناتها فهمت يمكن
0: خلينا نقول من الموسم الرمضاني كنت خنق شويه.
1: عندي مديده عندي اعوام نرجع في الموسم الرمضاني بحكم بريباراسيون البريباراسيون التورناج. من بعد ديك يوف البروجي نقعدوا فك الصديق اللي كو بتاع البروجي هذاك ونحضر في الراديو ومن بعد نرجع كسوبيت خاطر نلم منها برشا حاجات. الحكايه هذيك
0: السوبيت هذايا كيما قلنا كانك رجعت لروحك تحب هكا تعاود تلوش في انرجي جديده معناها تحاول. وفما ناس ساعات ياخذوها برشا عمق الحكايه. ما هي راهي ساعات ابسط من ذلك معناها انت تحب ترتاح.
1: اي نحب نقعد شويه وحدي يسكن نشوف روحي من بعيد معناها يسكن كي كنت الغادي عملت اش عملت اجا النبره لروحي اجا نمشي البلاتفورم اخرين ديك لي ما اخرين نمشي للجبل نمشي نتزلع نمشي تبع جمعيتي نمشي نتفرج في الكوره نمشي نسمع حاجه نمشي نعاون ممكن الناس باللي نجم نمشي فهمت نمشي ونجي بخاطر الحياة دي بيست مش بيست واحدة معناها
0: بالضبط. وهذا بتبيع النجم نقوله زادة كان تسمح بتبيع كينك في البوز هذي تنحي سيفة المخرج.
1: اي
0: ترجع زياد لتايم
1: نجم تخول.
0: شنو فما في زياد لتايم هذيك اللي ما نعرفوهش احنا؟
1: فما الرياليتي دي شوز معناها اللي مش تتجرد مي تتعلم حاجات اخرين. مثلا ديما نحاول نكرر رجل الفريكانتي حاجات اخرين في المجتمع منهم القهوة منهم الهروب. نحب برشا نكره سيمين وليسانس برشا دونك نمشي نشوف حاجات ما نوبسيرفي برشا. انا نمن لي اقوى ماتير ما تقراها حتى يكل في العلم هي الاوبسيرفاسيون. دونك نلم برشا من المجتمع وديما نرجع لوكري اللي هو تونس فهمت. خاطر حتى ترافير لي ريل ان نقعد نتكلم في حاجات فهمت قاعد نبارطاجي مع مش تشوف فيها الناس مي الحاجات اللي
0: مساج معناها
1: اي نشوف فيها تبدا متقلق نبارطاجيها فهمت. مانيش نستعمل فيه التليفون للصحن الغله وفي الباراسور روزي وش جلاسيري وممكن شكان سونغو
0: كل واحد وكيف.
1: اما اي صحيح تكا نمشي نشوف حاجات بلكشي ثم حاجات بروفوكيني نرجع لهم بصفه المخرج. وساعه ساعه نلقى روحي في هنا في وسط استاد ننسى الميتان ونحل التليفون واللي مخرج هي راهي ماهيش مش شخصيه خاطر بالنسبه لي انا
0: هي صفه
1: في تنسيت دو في
0: ما حاجه تعيش
1: واللي تشم واللي يدبغ عليك واللي يقلقك واللي ما تسمعوش واللي يسمعك تحاول ترجمه في حال في اعمال فهمت. هذاك علاش نحن في مخار نوعا ما بين نحب نعملوه وبين اللي قاعدين نعملوا فيه.
0: انت زيدي تايم في التتاوى كنت حكيت على ريل زيدي الحاجة دي شفناها حتى في الأعمال اللي خدمتها. فما ديما العلاقة الخاصة بسونتر فيل معناها فما علاقة كبيرة برشا ثم تريكن بالحق. لو ساعات فما حاجات انا مره قراني استاذ نسلم عليه برشا عمار ضيا قراني فوتوغرافي قال لي كي تمشي في السونتر فيل ديما اغزر الفوق. يقول لي اغزر الفوق معناها ديما فما وبالحق كي تغزر الفوق ترى دي ديتاي اخرين خلي عاد انت تراهم مش فقط كزي لي تايم لكن في مهدك كمخرج زاد خدمتك معناها شنو اللي تشوفه انت ما يراهوش العباد يمكن سونتر فيل توا يسمعوا فينا يقول لك باهي شوفوا فيها سونتر فيل احنا ما ريناش.
1: انا كي انا تولدت بجديد نهج الجزيره من بعد وليت هطاي دونك نمشي امي بتحمل في بابا ولد الزهره دونك عشت رحاله من الدار من ميت لمن ميت. انا قعدت في دير للبوان اللي خرجت منها كاني انكونسيامون اللي هي سونتر فيل رجعتني لها من ميتي وقريت فيها وتدربت فيها في المظاهرات وعشت الثورة فيها وعرفت برشا عبيد بيه علمتني برشا حاجات مش حتى أكاديميا دونك قعدت صحيت ويمكن زادة دي بروفوكيني هو كالفيزيون اللي في تونس اللي ما عرفنيش راحنا رويحنا اسك مستعملين في الارشيتكتور هذيك ولا هي كيفاش جاتنا. دونك انا معناتها نحب السطوحات ونحب الحروشيه هذيك ونحب توسكي اوتنتيسيتي. نحب تونس قبل ما خاطر يمكن كاني حبيت نعيش في تونس قبل ما خلطتش.
0: عشت فيها في تورناجيت كاو
1: عشت فيها في تورناجيت ونمشي نشم ساعة حيوتها القدم اللي مازال ما مسوهمش للسوسيتي ملتي ناسيونال. دونك نحب تعجبني تونس القديمة اللي نشوفها ماهيش مشموم وجمل معناها نشوفها الغادي تونس معناتها
0: تونس كجمل اللي
1: تونس فيها كي فيها ديان يونيفرسيل اللي نجم يسوق لتونس اللي ما يعرفش توريست فهمت. وذاك علاش ديما نحاول نستغل الجرافيك بتاعها نحاول نستغل مشاكلها فرحها حزنها. دونك كي نرجع الباور بانك بتاعي هو سنتر فيل معناه وديما نحاول نتنقل نعرف حاجتك اللي نمشي لهم اول مره اسكو شنو هي الكوشيت سولي لهنا شنو هي الليفيت سولي الغاديكا. دونك وتونس كل بتاعي معناها راه وعادي نكمل نحكي معاك وتنبيت في بيجا فهمت
0: تكمل ديما شد الثنية
1: ديما
0: انت حكيت بك دي على سونتر فيل اما شنو خذيه زياد اليوم مثلا سمي زوز بلايص اخرين عزيز على قلبك لو محمد لنف والزهر شنو اللي خذيت منهم وقعد فيك لليوم؟
1: الركبة ونص معناتها الكونتاكت بتاعي مع الناس الصدق في المشاعر الفيديليتي لولاد حومتي لدارنا لعائلتنا السمبليسيتي بتاع الحاجات التسامح اللي كان موجود الحنين الحاجات هذيك ممكن ناخد تران مثلا مش مشاكل قبل تطلع في التران تعرضك وجهة جندوبي عادي على الاخر قبل تطلع في التران يعرضك صدق ثرية تطلع في التران تشوف برشا وجوه في التلفزة ولا في الإذاعة اللي هما بيدهم زيدة عندهم نفس الفكرة نتقسموها نحن الكل اللي هي نحن من السيوت من الضاحية الجنوبية ما كنت نتنقلوا في التران خاطر أنا ولد شعب ما عانيش يثقف معتا ننسبيري من بعضنا فهمت. التوى كنت حب تسمع كورة تمشي تلقى خالد حسني قاعد في كافي سبور توا كان مثلا تحب تتفرج في مسرح تمشي دار ثقافة علي بن عيد تلقى مسرح. دونك الموند اللي كبرت فيه شعبي برش مش شعبوي ما كانش عنا شعبوي
0: ما كانش فما شعبوي
1: كان شعبي بيرمون شعبي وكان
0: وكان
1: ثم صحيت وكان ثم كان ثم ثقافة التبني تاتوسكي ارتستيك في البونليو مثلا ما هوش متسمي على شريحة معينة تاع مجتمع نعملوا مسرح نعملوا تينيس ولاد حومتي زاد يعملوا في التينيس ما همش غنية برشا الكوارجية الصحاح يكوروا في الزهرة ولا حملنف ولا رادس ما ثميش إيرشي ولد فلين صاحبي أنا ولد فلتينة صاحب ذاك. دونك في الطاولة تلقى البيلوت وتلقى الخضار وتلقى الدونتيست وتلقى الكوارجي وتلقى البريباراتور فيزيك وتلقى
0: ما دوما شي يجمعهم زيد باختلاف دراساتهم ومهنهم والفيكيو متاعهم وانتي معاهم قال شنو الحاجة اللي تخليكم قاعدين بالسويع تحكي وعلى برشا مواضيع شو اللي تلمكم النقطة اللي تلمكم الكل
1: اللي تلمنا يمكن الرومبوان بتاع الرؤية ما ثميش ثم ديما البوخكوا فيه ثم عليش حتى الايديولوجيا والحراك اللي كان موجود قبل الغاديك ثم عليش ثم اليسار موجود ثم اليمين موجود ثم ديما ثم تسامح. يمكن كانت ميكرو سوسيتي تاع تونس الجمهورية المجتمع هذاك كان متسامح برشا كان مثقف كان يعرف يسمع ما كانش يعمل كوموند دي كومونتير خايبين لبعضه
0: ما كانش ثم دي كومونتير
1: كان يدزوا مع بعضهم العبيد من الطاولة ملي تقعد في الطاولة أربعة وأربعة كريسي تسمع كان ينصحك يدزك فهمت وانت تشوف فيه ملوتة على خاطر هو عنده مرجعيات وكبير في السن وفهمت. دونك كنا دي زكليرر لبعضنا مش دي زوبستاكل معناتها ما نجيش نقول لك شو تعمل مسرح يجي شتولي شتولي من نور الدين ولا علي بن عيب شتولي روف بن عمر ليه اللي تعمل مسرح فلين يعمل مسرح
0: اشتغل
1: سينما يا اخي انا تقالت لي يا اخي بشتولي نوري بوزيد فهمت وبرشا قالوا لي والله سي بيان اكس اخر في الحياه اما راه ما فيش فلوس زيد يخلي ناخذ ترا انا بلاكشي
0: تعرفش عليها
1: بلاش يتعرفش عليها فهمت. هذه اللي اللي, اللي اللي اللي نقص منه هذا نقص منه
0: هذا التليفون
1: هذا كسرو
0: اخرج منه بس بلوغ اخرج
1: من فوق كما كنت تحكي انت من بعد جات التلفزه يعني هبطت من بعد جات التليفون زد هبطنا ريوسنا الناس كلها هبطت ريوسها هكا 7 مليارات هكا نعيشوا دونك ما يلزمش لازم ساعه ساعه نخرج لفوق كيما ليكرون تاع السينما
0: بالضبط
1: عالي تتفرج فيه اسيمي
0: وين تكون مليانة حكيت على السينما باش نحكيو عليها لكن قبل السينما حلمتك كانت الكوره تتسائل ساعات بينك وبين روحك انه كره القدم شنو اللي كان يصير كان مشيت فيها ثنيه هذيك
1: اللي بعدنا لكره القدم يمكن ميزاجي السيدامي ما كنت نتكلم في الفستير ما حتى في الحومه معناها معناتها نقول علاش فهمت
0: ابار انت تحكي بالبول للمدرب نتاعك ولا الفورماتور نتاعك
1: وكنت ثم حاجات معناتها انا سونسيبل برشا برغم اللي في الفيريليتي والتستوسيرون اللي في اللعبه
0: في الكوره
1: اي ما كنت سونسيبل معناها برشا من حاجات اللي وكان عندي البديل تاع قرايه معناها كنت نمن اللي يلزمني نقرا باش نخلق نوصل للحاجه اللي نجمها حتى لو كانت فنيه يلزمني نتبع على شو مين مو هذايا بيداغوجيك اللي واش يوصلني ولا تقول لسانسور سوسيال خاطر نحن تربينا مع كيف كيف ناس كل ما فهمت طبقه وسطى معناها ما عنيش دونك كنت نمن صحابي ما كانتش عندهم الالتيرناتيف هذايا كبشين في الكوره اللي هما 95% وصل لحد ونعرف
0: برشا مصلوش
1: جنون معناتها العباد الطياره
0: برشا ما خلطوش
1: وسط معناتها كوره معايا ما خلطوش مالوغوزمون مي انا ديما عندي كان عندي مشروع اخر يمكن في كان عندي مشروع اخر في مخي كنت نحب نوصل للعباد ترومو بحاجه فيها ديمومه مش نوصل 39 سنه كها ونعرق صبات وفيت تجربتي في الحياه نجم تتواصل مي انا شفت اللي اكثر حاجه ينجم تعبر عليا وعلى مواقفي في الحياه وعلى ثنيتي اللي اخترتها والفيكو بتاعي وطفولتي وفهمت والى ان وصلتني الحكايه اللي انا فيها توا
0: فما لحظه في الفيستير وانت عمرك 16 سنه بدلت لك علاقتك بالكوره اللي هي
1: تحكي على طرح قربه
0: نورمالمون وقت اللي عمرك 16 سنه
1: صحيت قلت عليش انا نذكر خطة قلت عليش وكنت ندافع على شكون الحقيقة بتاع ربي منسيتها اللي حكيت عليها عندي مديدة وكنت ندافع على شكون والانترنر قال لي حاجة خايبة برش فهمت يا اخي ما عجبكش
0: وديش
1: ديجا اخر نهار وقت اخر نهار وحتى مليون مرة وحش بيه عندها فديت مع برشا ونهارتها قعدت الكليماكس بتاع حياتي قعدت برشا وحدي في الليل وقلت انا يزمي نعمل روحي ونقرأ باش نجم نتحمل مسؤوليه نهار اخر خاطر ثم شكون يستنى في معناتها ذي باش نوصل جونيور ويجيني فلان يقول لي مش نعطيك اوراقك ومناش باش نسيبوك وقتها كان ثم دي عندي دي كونتاكت من كي حاجات باهية نجم
0: تقدم
1: نقدم ليه ما ديما ناخذ ثنايا اللي ما يوصلوش بالسهلة
0: دونك انت خرجت من الكرة هي هو باب وتسكر لكن كاينه بشوية بشوية بتقدم السنوات تحل باب السينما
1: اي كنت انا عشت في عيلة تحكي برشا فهمت كما ميتي تخرف وامي تحكي تعطي في رايها وما كانش فما ليه ما يجيش وقب ولا ما نش متفتحين برشا راهو معناتها اما كنا في ديما مامتي تحكي لي فهمت مامتي الله يرحمها كانت ما فاقد البصر مده اما كي تحكي لك عندها ايماج غير قويه دونك كانت كي تحكي لي الخرافات هذيا نقول شنية اللي فما في الدنيا هذيا توا نجم ترجم بها افكاري خاطر نشوف فيهم نتصور نشوف فيهم وحدي كيفاش نجم بارتاجيهم فهمت وبشويه بشويه تعديت للافلام وتعديت الكليبات وتعديت الحاجه اسمها ايماج ومن بعد بديت نعرف لي هذه راهي نجم تكون مهنة دونك فيها دراسة أكاديمية وفيها أبجديات وشغل
0: انك تحكي بالصورة معناها
1: صحيت ليلى نهار قررت معناتها في الباك سي بون معناتها خاطر انا ليتيرير نقرا برشا دونك ثقافة النقد عندي عندي مع السجع معناتها نمس حاجات معناتها نكون ديما نلوج على دراك ديما في مخي فكر أتا كنت نقرا المسعدي وبرشا في ثنيه اخرى ما دو كونتراست الكوره واللي نعمل واللي نقرا فيه دونك كاينه هو جبدني خسرت الكوره معناها ولا كوره ولا فهمت الى ان وقتك نسال برشا زعما اسكو ثم دي زيكول دو سينما في تونس ولا وعشت في فتره شك زعما كنقول دارنا شنو باش يكون ردة الفعل خاطر هما في مخهم انا باش نطلع حارس
0: ما كونكور حارس
1: شهريه ولا كونكور جيمينو او بابا ولا امي تقنيه العائله الكلاسيكيه فهمت جيتهم انا قلت لهم راهو الثمانيه اسمعوني اسمعوني يا جماعه راهو الثنيه تبدلت انا كنت نستنى في ردة فعل ما كانتش هي كانت ثمرة فعل مش قوية الحقيقة غي أخويا برا ذيك الثنية تفضل أقصد ربي وقصدت ربي تعبت برش على خاطر الانفراستركتور مش مهيئة كونها توصلك المنوبة باش تقرأ سينما دونك انا نقوم
0: انت من بونليو
1: انا بونليو
0: دونك تقوم الخمسة كيكا نعرفها هذا كومبيس منوبة
1: عندي الحق في المبيت انا
0: اي عندك حق
1: 42 كيلومتر
0: انت ما تشق ولايه كامله انت مش تحت الولايه الثالثه
1: وبعد
0: تحيه اللي قراكم بيس منوبه
1: بالله تحيه لولاد منوبه ولاد ليزام سيختو
0: ولاد ليزام
1: انا سنين رجعت لها بروف
0: اي
1: حاسيلو بديت الرحله بتاع الدراسه وبديت نكتشف في عالم جديد كانه اللي كنت كان ناقصني باش نجم نوصل اللي نحب عليه فهمت ومن بعد مش تستنديمة في الحياة كي توفى ستاج يجيك ستاج ماريو
0: الدنيا ما دقش
1: سوبر ماريو الحياة ومن بعد بعثوني نقرأ في دول الأخرين عاملين كدي كولابوراسيون مع الفاكولتي اللي هي مثلا ألبا في لبنان ولا في إسبانيا ولا في المغرب ولا
0: عندي شبات الحياة بسوبر ماريو معنى اسكو تو انت في حياتك منعت الأميرة ولا كيما سوبر ماريو ولا مازلت ما خلطش
1: أميرة كنا باش نجم باش نمنعها يا اخي جي لويجي عرفت لويجي
0: اي عرفت لويجي اي طربوش خضر
1: اي الله غالب ان شاء الله في الفيرسيون جديده نجموا نخلطوا القصر المتخبي في الاميره ومنعوها ونربحوا
0: ونفرحوا الناس الكل
1: نربحوا
0: ونجزوا على الفاكرون امورنا واضحه بي انت حكيت على السينما وحكيت على الكوره باش نعمل كويز في كل مره بتجاوبني باسم ممثل ولا ممثله دونك باش نسالك على ممثلين على دي بروفيل قول لي شكون الممثل من اللي خدمت معاهم ولا حتى من اللي تعرفهم باه شكون الرقم 10 في التمثيل يعني يهز الجمايل القدام تحسه يهز العمل القدام من اللي خدموا معك
1: جيا جندوب ديس تحكي معناتها
0: ميسي اي ميسي
1: جندوب.
0: يهز ليكيب القدام
1: جيا جندوب
0: وجيها ميسي
1: تحكي على ممثلين
0: ممثلين ولا ممثلات كيما انت في كل مره
1: منها وجيها جندوبي ومنان الدين زيت خاطرين تاع سنين تعلمت برشا حاجات جدد في حياتي
0: رابور
1: رياليزاتور اكتور ولا اكتريس دونك ما نسيتهاش
0: باه شكون المدافع الكازح انه يدافع على العمل لاخر لحظه في كل انترفيو في كل بلاصه المدافع الشرس راموس نتاعكم اللي قابلته انت
1: وجهي جندوب
0: باه اوديس وكاتر مسيلر
1: اي نحكي على الفيكيو بتاعي
0: شكون احسن باسور ولا هنا نقصد به اللي هو يعطي برشا البارتنير معناه يجي ويحكي ويقول لك زياد الممثل هذا ياسر يعطيني مليح باش نخدم ونقدم يعطيني انرجي باهيه شكون احسن باسور في الممثلين والممثلات
1: رياض حمدي
0: نوجه له تحيه رياض حمدي
1: رياض حمدي نوجه له تحيه هذا كبير ممثل عملاق
0: اللي يخدم
1: رياض حمدي عنده بوتنسيال كونه حتى كاستينغ سوفاج في مقابله يعطيه الروح والإنرجي ويتمكن معاه ويعطيه سردية الأحداث في السيكونس ويفسر له حاجات تنيرو برش ويخليك مرتاح فهمت أوترماندي في لغتنا ولد بابلة في البلاتو التكنسيان كل يحبوه ولد اللي ماجي يقولون نحية ذية ما يحبوه يخافوا عليه خاطروا به إيمان مهم
0: به مع الناس
1: وتمكنوا من الماريونيت بتاع الشخصية رهيب جدا اللي حتى صوته نجم يتبدل
0: تحية ليه رياض حمدي شكون الدريبلور نيمار بيبا معناه يغدرك بحاجة على البلاتو
1: تعبك
0: جيت عنده ويما الغدا ساعات يخرج
1: بكلمة جيت شيرني عنده لو سونس بتاع الامبروفيزاسيون اللي تلمون ذكية لكتو في التايمينج الصحيح ينجم يعمل بيرتوربيك انت كمخرج مثلا ما بالك كممثل فهمت ما يمنش بالمسقط القوالب معناتها ديما عنده ما يزيد لاخر لحظة فهمت جينيرو اللي تخي جينيرو جيد ويعرف يكتب جيد هذاك علاش يعرف يصور الشخصية يعرف يكتبها يلقى لها في السولفيج للخط الصحيح معناتها وحتى كي امبروفيزي انت تنجم ما تضحك فهمت هذاك هذيك الباهي لسونس دو لامبروفيزاسيون اللي مانيش نعمله في حاجه سيونس اكزاكت مسلمه فهمت
0: بالضبط.
1: وكيبني عليها جهات يبني عليها برشا ضمار وبرشا خاطر متمكن.
0: سلم علي برشا جهات شيرني. شكون الكابيتان اللي البلاتو كيدخل هو معناها ديما يقول لك كابيتان يحطوا اسمها ديزينياسيون هذي دخلته وحده كابيتان سي بون بلاتو يريد كيدخل هو يريد بوش من معناه الخوف راه الاحترام
1: احترام هاي جميل مداني
0: اللي تعاملت تعاملت مع
1: جميل يكون ثم فريكونس في البلاتو جميل يخلق فريكونس اخرى وعنده وجهه زيت وعنده عندها تتحكم في تابليت قدامها اللي
0: تنجم وجهه مدام الديس صعب كان تكون كابيتان
1: دونك وجهه معك حتى ثالث في الفيستير ما قلقيش
0: باهي اخر جوار باش نسالك عليه شكون اللي بلغه الكوره يقول لك عنده اربع رواري تحسه ما يتعبش كان تورني معاه 48 ساعه تحسه ديما واقف ما يقول لك زيادة اسمع خلينا نتاكا شوية خلينا نرتاح خلينا نمشي نعمل بوز خلينا نعمل قيوة ما يقفش خدمة متعبة بلا ما نذكر اللي تورناج ساعات برشا تعب ما تحس
1: فرحت هنا
0: فرحت هنا
1: يستفي تحت الضوء ديما حي
0: ما يقص الجملة
1: فرحت هنا إلى أن تون باراليل ما تعيش معك في البلاتو وميم تون في شخصيته وتشوفها في التريفير حتى عينيه معناها يبدا في في في في في ماتريس اخرى في حتى هنا وميم تو معك 100% ما يتعبش ما تبارك الله ونصوح وينصح وجينيرو ويكلمك ساعتين ما ثلاثه تاع الليل على فريغمون صغرون في السيناريو ولا ولا ولا لا شخصيه ويقول لك علاش باش نعمل تيك هذيك بخشمي ولا بعيني ولا معناتها وضوما راهو هما العبيد اللي يعطيوك انرجي كبيره يعطيوها لك باش تتبنى عمل وتدخل في تدخل قطار تاع مشروع القيمه الثابته هذه هي اللي تعطيك تحطك في البريز وتقول والله حظ كوني واقف ما في بلاتو فهمت
0: احكينا على الكوره ويجا نعاودو خلطوها بالسينما عندك شي فكره او مسلسل على الكوره باش نشوفوها نهار ان شاء الله سواء قريبا او حاجه على الموضوع نتاع الكوره سلسلة ولا حاجة
1: في تونس
0: في تونس
1: إذن نعمل كورة قبل ما نحكيه على الكورة
0: نجم تحكي على الكورة
1: كورة له مش جازون
0: دونك
1: كورة جمهور
0: نداء عملوا لنا كورة خلي خلي زياد يعمل فيلم
1: مش
0: على الكورة
1: أنا بركة نجم أنا نتوفى كي نخرج منه الأجيال القادمة إذا ما تحكي على الكورة كي نعملوا كورة تو أنت ما عندك شي انفراستركتور بتاع كورة عندك أنسول بلاتو كنت حاب تعمل فيلم على الكورة في تونس اسمه صدرادس وبمزية
0: ليميتي الخدمة على الكورة في السينما ولا حتى في التلفزة ولا
1: ليميتي على خاطر
0: الحق ماكسيموم ديجا نحن في تونس ماكسيموم
1: ثقافة صورة الكورة رياضية مش متبنينها ادخل الباج المان سيتي ادخل الباج ليفربول ادخل الباج جمعية الكبار ادخل الباج الاهلي وشوف شوف العبيد تبارتاجي في ستوري تيلينغ خاطر الكورة راهي مش جمعيات ولا استاديات الكورة جمهور
0: جمهور
1: ومن حكايات الكورة نجاحات الكورة فشل الكورة بكيت عبيد الكرة ضحكت عبيد الكرة هزت عبيد للسماء الكرة منعت عائلات الكرة جابت توريزم البلاد الكرة عرفت بدول كيما الرأس الأخضر شوف عدد السياح اللي مشاو الرأس الأخضر بعد الكوب دي موند على الإيماج فهمت هذيك كله راهو الكرة خلت أمريكا تعمل كرة اللي هو بوبل تاع بيسبول وان بي وبوتبول امريكان
0: كاو
1: اما كي يحكيوا على الكوره عندهم انفراستركتور على الكوره وعندهم قبل كل شيء ان سيستيم متبني سينما
0: نعرفوا مليح سينما الامريكيه غادي كان
1: انسان كيف شي
0: من سكوند في الحرب العالميه الثانيه عمل
1: كثير صحيت انت كن نجي نشوفوا عدد الافلام اللي خرج قبل ما تدخل امريكا تاع يحكي على الكوره بيان سور اللي خرج قبل ما تدخل امريكا في الفوت تاع الكوب دي موند 2026 اللي تعدى شوف انت تسويق عبيد في الدوسي بتاعها حتى كميه الافلام اللي كيفات اللي ستنتج في الدوسي بتاع فيفا يتقدموا به فهمت عبيد دوما ما تسلمش ما تمنش بالفكره العبثيه وتو وتو وتو شو سيونس اكزاكت تبني
0: فورمول
1: اراده انفراستركتور ونتائج وبعد النتائج نتحاسب فهمت هذي هو معناها نعملوا كورة قبل ما نحكيوا على الكورة نعملوا انفراستركتور تاع مسارح قبل ما نحكيوا على المسرح نعملوا صالات سينما قبل ما نعطيوا دعم لثلاثة افلام ف فهمت نعملوا دي سال دو دانس. هذه هو راهو من الشعوب تنهض والأمم تكبر بالرؤية وبالإرادة.
0: كان قلك في كلمة زيد في كلمة حاول نعرف سيب التلخيص خاطر حكيت مليح عندي. شو اللي مقلقك في كرة تونس في كلمة؟
1: أنا مقلقتني تونس مش كرة تونس بلادي. أنا مقلقتني شوية الحقيقة برشا مش شوية كنت شوية قبل لما توا كنت قبل كنت ديسكوفري ما وقت ما يتيح لي نبيت ونتير وكي نفد نمشي نهز موتوري نمشي نكامبي ولا نهز كي تدى ملاح الحا نمشي في طيارة توا ما عادش نجم نمشي خاطر جبت تونسي آخر وليت نشوف فيه هو في تونس فهمت خاطر أنا قبل يبدو أني يبدو لي أني قلقتني حاجتي وخرجت في الشارع مع شعبي وعملت ثور مش نعمل حاجة لقيت روحي بعد مدة من الزمن جايب تونسي جديد عطيه بطاقة تعريف نعرفش دون الفلو معناه اللي مقلقني في كرة تونس مش بتبدأ نبدأ منهجيا حاضرين اللي مقلقني في كرة تونس اللي تخلطت معناها ما الناس كل تحكي كورة وليت تو انا مانيش كونيسور تاع كورة
0: تحسن اللي كرافات اكثر من اللي شورت في الكورة
1: اللي تسبب مدمني في فمي في الميكرو اللي تسبب في في في في في ابار المسلمات اللي ما عنيش رؤية ما ثميش رؤية واضحة اللي تسبب زد الاعلام في تونس في تهميش هذه الكل معناتها انا كنهبة تاول مون بليزير اول انسان يلي لابس سيرفيتمون بتاع بي اس جي نجم نطلع الموزايك يحكي كورة عبيد.

0: ما نبداوش لابسين جواندويت، اما راهو اكثر عبيد متبنيه الكره في تونس الجروبيت، عبيد الجروبيت تعاون في بعضها تمشي تعمل ديجست في العيد الكبير، تعاون في بلي بارك تاع جمعياتها، ذي هو معناها الكره في تونس فهمها الجمهور. اما الانفرنس اللي متبنين الكره ويعطي وياخذوا في دعم الفيفا وياخذوا في دعم لي فونداسيون في العالم مش فاهمين هالكره، في بالهم الكره كون نتفرقوا ولا الكره نتلموا، هذا هو
1: بالضبط. الحديث ما يوفيش معك زياد، ميرسي بوكو، فرحان برشا اللي كنت ضيف اليوم، وان شاء الله مش اخر مره، ان شاء الله
0: المره الجايه زاد تجي باش نحكي على مشروع خاطر انا مشكورني.
1: لا لا انت عندك مشروع نورمالمون، وقتاش باش يكون المشروع هذا حسب التقريب؟
0: ما عندي حتى مشروع، طب
1: ما عندكش حاجه لبعيد تقريب؟
0: عندي كان الكليم معناتها كونكريتمون بارلون، فما شيء مي ثم كليم، فما
1: انا متاكد اللي باش ترجع الموزايك
0: ان شاء الله، كل عام نجي موزايك
1: على قريب. مرحبا بك، فرحان برشا بك زياد، شكرا لك، شكرا لكل ليكيب، نسلم عليكم، تحياتي لكم اللي تسمعوا فينا الكل. طب خليكم بتبيعوا مع سيف الدين المهري في اخر الاخبار في تونس والعالم، بعد شويه مالك العوني باش يكون موجود معاكم، هو دليل بن احمد في هابي اور، هاي في كل جيبش بنة الفيلم في هابي اور باش تلقاهم بتبيع موجودين. تحياتي لكم، ليتكم زينة. كاليبسو جيدي 20 اوت لو

مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. مواطنون متطوعون ينتشلون اليوم جثتي طفلين يبلغان من العمر 16 و17 سنة غارقة في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لوكالة تونس إفريقي للأنباء. ووفق المصادر ذاتها، فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غارقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه، مصدر من الحماية المدنية يؤكد نقل جثتي الغارقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. يشار إلى أن مخزون سد بوهرتما ما يزال مرتفعا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول بمجلس السلام بقطاع غزة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وقف ضربات الكيان الإسرائيلي المحتل التي لا تأتي ردا على تهديد حماس المباشر أو الوشيك. والمسؤول ذاته يضيف أن تعريف التهديد الوشيك يمثل نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإسرائيلية. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وذلك عبر الحصار البحري، واصفا فكرة إعلان هرمز أرضا أمريكية بالعظيمة. جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصل بعد إلى تفاهم. وأدلى كوشنر الذي يزور الشرق الأوسط بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة فوكس نيوز. ختاما، زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يدعو إيران إلى عدم استهداف الأراضي العراقية بطائراتها المسيرة، معتبرا أن تعرض العراق لضربات من مسيرات إيران أمر محزن وفق وصفه. وشدد الصدر على رفضه الضربات الإيرانية داخل العراق، لا سيما إذا استهدفت مسؤولين عراقيين ولو كان في بغداد أو كردستان أو أي شبر من العراق وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.

وسهلا مرحبا، شكرا لكم سماعكم مزيكا فين موعد جديد من هابي اور متوا خطر النص الليل يوم الاثنين 17 اوت 2026. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. تابعونا كيما العاده على www.mozaikefm.net لابليكاسيون موبيل مزيكا فين على مده 3 سوايع لرونديفو اللي تعودتوا بهم يوميا مع اسماعيل في جويليا معايا انا في اوت الموعد الاولاني. يكون بعد شويه مع السهريات الجو ليله وين تحبوا تمشيوا تسهروا الليله، عندي لكم لي بون بلون بالنسبه لسهريه الاثنين. كيف الموعد مع 10 نص نتاع الليل يكون مع عود لا شانس، عندي لكم برشا كادوات بالنسبه لليله. دينار كاش من أداء موزايك كفام، 200 دينار كاش من أداء موزايك كفام، نهار 17 بهين برشا، 23 513 ألف على واتساب موزايك كفام، 23 513 ألف. إذا كنت حابوا تشاركوا معنا تبعثونا تصوركم فيديوهاتكم وين ما كنتوا توا، بارتاجيو معنا اللحظة. سينو عندي لكم دو زانفيتاسيون دو سواري، مهرجان بنزرة الدولي، عندكم زادة موعد مع صابر الرباعي نهار 19 بعد غدوة إن شاء الله. كيف كيف تبعثونا فيديو فيها اسمك ولقبك وإنك حاب تمشي للسهرية نتاع صابر الرباعي. سينو صار اختتام مهرجان قرطاج الدولي مع ماجد الرومي، دو انفيتاسيون وزيد للربح الليله 23 513. سينو كيما العاده الموعد في ساعتنا الاخرانيه يكون مع برشا موسيقى في جينيراسيون وسليم اللي محضر لكم الميكس نتاع الكيتش. ساعتنا الثانيه تكون فيها سامبل كوم سامبل، كيف كيف الموعد مع هوت سيليكشن مع دالي بن محمد بن احمد اللي معانا اليوم في الاخراج. مع السلامه دالي، اهلا وسهلا مرحبا، كيف كيف زيد بشكل في ستوندار موزيك فام، اهلا وسهلا. هذه يابي اور تبدا توا. Happy Hour.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: 95 على موزايك اف ام. مازال معكم حتى لنص الليل. انت اذا كان ما عندكش برنامج حتى للسهريه يا لونيفا
1: جو الليله
0: نبداو مع البتزار وين تلقاو ليله في سونتر فيل كاراوكي باي تاليل. نمشيو للفيرما اليوم في سكرة وين تلقاو اوكتوبوت. بالنسبه للملوف في جمارت اليوم تلقاو على لولو بي تو بي عماره اي. نحكيو على كونسيبت نتاع لونيون في لا فيت ولا مع لي دو دي جي هذوما. نمشيو لاينا وين تلقاو كونسيبت سامباتيك على الاخر اسمه فينيل اونلي ريكورد 2. نحكيو على ياسمين سان دي جي جو ادريس ودوت لاين مع بعضهم في نفس السهريه. في جورين الليله تلقاو الموعد الاسبوعي خلينا نقولوا في كاراوكي للناس اللي مغرومه بالغناء في فول امور. تلقاو كاسيت بالنسبه لنهار الاثنين في جمارت لويجي في راسكوبي اوكتو وفارس بن مبارك يوستاز شبيدا وسيا ولهذا مع بعضهم الكل في نفس السهريه. نمشيو للمودز وتلقاو هيت اند بيت باي دي جي داوسر. في البيهايف تلقاو فهمي رياحي لايف باند مع الف ليله وليله. نمشيو للغستورون لي دون وتلقاو ماندي فان داي. بالنسبه للحمامات اليوم في الاوبرا تلقاو دي جي بيلي. نمشيو ذا فيمس بجنبها تلقاو افرو هاوس باي دي جي لوتشو. في الكوزي بار الحمامات تلقاو فلاش باك 90s الفينات مع دي جي بانجالا. في البوبوت الحمامات تلقاو دي جي باو. ونقعدوا مع الحمامات في دبليو في اسمين الحمامات وتلقاو بيب ماي نايت مع جي بوي. نمشيو لسوسا اليوم في التري هاوس تلقاو علي بيلي مع شمباح بنت تركيا. تلقاو بالنسبه الجولف الليله سهريه اخرى اللي هي جيو فايب باي دي جي بادي. بالنسبه للصالون تلقاو زياد سعيد لايف بيرفورمانس. من بعد تلقاو دي جي اونور دي جي مالك غني. ذا فيس تلقاو في سوسه اليوم ميوزك باي جام اند كيم. ولا هذا بالنسبه لسهريات نتاع نهار الاثنين.

اف ام وانتم تسمعوا فيها هابي اور مازال معكم حتى نص الليل. بون برشا ناس يسمعوا في الراديو بكري شويه سورتو اللي بداوا من اول برنامج معانا سمعوا البون بلون تاع السهريات. ثم يقول لك بون انا ما نحبش نخرج عم نقعد في الدار وانا نمشي لقاعات السينما نتفرج في فيلم ولا اثنين. بون شنو ما اكثر خمسه افلام ضاربه الى حد الان في اليو اس بوكس اوفيس؟ خلينا نتعرف عليهم. في المرتبة الخامسة في التوب يو اس بوكس اوفيس الاسبوع هذا نلقاو فيلم تحت عنوان كاتساي وايلد هارتس. كاتساي هي مجموعة موسيقية متاع بنات فيها ستة بنات بدأت المجموعة نشاط الفني متاعها عام 2024 يغنيوا بوب كي بوب ار ام بي. المجموعة هذه خرجت وثائقي المدة متاعه ساعة وعشرين دقيقة موجود في المرتبة الخامسة في ترتيب اليو اس بوكس اوفيس في اول اسبوع يحقق 4 مليون دولار من اخراج ناديا هالجرين وبطولة بيان سور الفنانات الموجودة في الباند هذه. بالنسبة للمرتبة الرابعة نقاو فيلم موجه اكثر للصغيرات نحكيو على باو باترول ذا دينو موفي. الفيلم هذا في اول اسبوع 21 مليون دولار من ناحيه المداخيل. نقاو كل من كارتر يونغ غريس ماكينا وتيري كروز موجودين في بطوله الفيلم هذا من اخراج كال برونكر. دونك فيلم باو باترول ذا دينو موفي موجود في المرتبه الرابعه. أما بالنسبة للمرتبة الثالثة نقاو فيلم The End of the Oak Street. الفيلم هذا اللي حقق مربح كما الفيلم اللي قبله 21 مليون دولار في أول أسبوع لي من إخراج ديفيد روبرت ميتشل بطولة النجمة آن هاثواي مع إيوان ماكغريغور وميسا أو ميسي ستيلا. فيلم The End of the Oak Street موجود في المرتبة الثالثة في ترتيب اليو اس بوكس أوفيس. نحكيه على فيلم يجمع بين الأكشن والمغامرة والميستري. أما في المرتبة الثانية بريفيزي بعد الأخر مش يكون في المرتبة الثانية الفيلم هذا في خامس أسبوع لي نحكيه على فيلم The Odyssey اللي حقق مربح بقيمة 505 مليون دولار. 505 مليون دولار في الأسبوع هذا أكهو 23 مليون دولار. فيلم The Odyssey الفيلم المنتظر في 2026 موجود في قاعات السينما من إخراج كريستوفر نولان بطولة كل من مات ديمون توم هولاند وآن هاثواي اللي موجودة مرة أخرى في بطولة زوز أفلام موجودة في التوب 5 بالنسبة لليو اس بوكس أوفيس. أما بالنسبة للنمبر 1 في التوب بوكس أوفيس يو اس الأسبوع هذا نحكيه على فيلم سبايدر مان براند نيو داي. الفيلم هذا يلحق مربح قيمة 786 مليون دولار في ظرف 3 أسابيع أكهو. 786 مليون دولار في ظرف 3 أسابيع أكهو. الأسبوع هذا 48 مليون دولار. فيلم من إخراج داستن دانييل كريتن بطولة توم هولاند زندايا ومارك روفلو. سبايدر مان براند نيو داي موجود في قاعات السينما التونسية موجود في المرتبة الأولى في ترتيب اليو اس بوكس أوفيس. بعد شوية موعد مع الأخبار سبور إكسبريس مثلا معكم حتى نص الليل في هابي أور على موزايكا فام. ساعتنا الثانية فيها برشا ربح على الواحد وموعدش 71 برشا ربح على 23 513 ألف. بعد شوية الموعد يكون في غود لاشانس مع العشرة نص متعليل. عندكم دوز انفيتاسيون لحفلة مجد الرومي في مهرجان كارتاج, دوز انفيتاسيون لحفلة صابر ربيعي في مهرجان بنزرت, و200 دينار كاش من أداء موزايكا فام مع لي كادو الآخرين اللي ممكن يطلبوهم لعبات ساعات 71 113 ألف اللي هي ديديكاس أو تحط غناية ولا دعوة خير أنت وزهر شنو عندك. المهم تكون عندك الفير بلاي او الروح الرياضيه. 23 513 ألف بعثنا فيديو تصويره حاليا وين ما هو موجود انت, وبيان سور اذا كنت تبعث فيديو تقول اسمك ولقبك وين موجود توا وشنو هي الحفله اللي تحب تختار تدخل في القرعه فيها باش تمشي لها نهار 19 اوت 2026. هذه ابيا وحتى نص الليل ما تبعدوش. موزايكا فام لا راديو بوصوله.

0: سمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببن عروس بإشراف والي الجهة عبد الحميد بوقديدة تقرر تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمعدات والتجهيزات اللازمة ووضعها على الذمة لضمان سرعة ونشاعة التدخل في الإبان، وذلك خلال اجتماعها اليوم في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء 2026-2027. كما تقرر مواصلة عمليات شهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وشبكات تصريف مياه الأمطار والبلوعات ومعالجة النقاط الزرقاء التي تشهد انقطاعات متكررة لحركة المرور مع تحين المخطط المروري ومسارات السير البديلة وتنظيم الجولان أثناء الطوارئ، بالإضافة إلى القيام بعمليات بيضاء للوقوف على جاهزية جميع الهياكل ورصد النقائص والعمل على تلفها. برمجة حفر بئر عميقة لتدعيم منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب بالتجمعين السكنيين هندي رقاس والرواجح بمعتمدية تسبيخة، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها والي القيروان خصصت للنظر في الاضطرابات المسجلة في عملية التزويد بالماء. كما تم الاتفاق على تجاوز الإشكاليات الفنية القائمة وإنجاز دراسة لفصل تزويد التجمعين عبر أحداث خزان خاص بكل من هندي رقاس والرواجح، إلى جانب تنظيم حملات مشتركة للتصدي لظاهرة الاعتداء على الشبكات المائية. ويذكر أن المنطقتين شهدتا اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب خاصة خلال موجة الحر الأخيرة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إبرام عقد بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة رايثيون لتزويدها بصواريخ توماهوك وسط تقارير عن تراجع المخزونات بسبب الحرب مع إيران. وكان تحليل نشره الشهر الماضي مركز دراسات الاستراتيجية والدولية أفاد بأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي باتريوت وثاد تراجعت بشكل حاد بسبب الحرب مع إيران. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يكشف أن عدد العاملين في المجال الإنساني في العالم الذين قتلوا في العام 2025 بلغ 350، من بينهم 186 في غزة وأكثر من 70 في السودان. وأشار المكتب في بيان إلى أن سنة 2025 سجلت رقما قياسيا مأساويا آخر فيما يتعلق بأعمال العنف تجاه العاملين في المجال الإنساني، إذ قتل أو جرح أو خطف ما لا يقل عن 900 من العاملين في هذا المجال. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يقول في مقابلة صحفية نشرت اليوم أنه سيدعم المرشح المحافظ إدوار فيليب في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وقال دارمانا المنتمي إلى الكتلة السياسية اليمينية المحافظة لصحيفة لافوا دو نور أنه قرر دعم فيليب بدلا من خوض السباق الرئاسي بنفسه من أجل مصلحة البلاد وفق تعبيره. في التوقعات الجوية ليوم غد، توقعات تشير إلى سحب عاملة أو عامة قليلة تتكاثف بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف بالشمال ودون تغيير ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا.

0: 36 دينار أكهو وسيرفيس ستريمينج بليش
1: أريدو طور عالمك.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. بداية بإخبار المكتب الجامعي غدوة فما مكتب فيدرالي تحت إشراف وزير الشباب والرياضة باش يجتمع للنظر في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي مناقشة بقية تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم برئاسة السيد ديجي جويني اللي تم تعيينه بشكل رسمي مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، في انتظار طبعا بقية الأسماء اللي باش تكون موجودة معاه واللي فيها ثم اتفاق تقريبا شبه نهائي توا على كل الأسماء، وثم انفراج في موضوع مراد بن حمزة في علاقة بأموره الإدارية والحصول على الموافقة للعمل في الإدارة الوطنية للتحكيم. النقطة الثانية اللي بش يتم مناقشتها هي نقطة الإدارة الفنية وبرمجها والرابور اللي حاضر، التقرير اللي عمله المدير الفني لجامعة تونسية لكرة القدم الجديد، نحكيه على رضا الجدي لاقتراحات فما تنحكيه فيهم في قادم المواعيد الرياضية، اقتراحات جديدة اللي بش اقتراحها. والنقطة الثالثة هي النظر في طلب التاس محكمة التحكيم الرياضي لرسلة الجامعة تونسية لكرة القدم غدو آخر أجل للموافقة من عدمها في قبول المطلب متاع الشباب الذهب القيروان. المطلب متاع الشباب الذهب القيروان يتمثل في الاستعجال في إصدار قرار خاص بتأجيل البطولة. دونك غدوة الجامعة التونسية كرة قدم يا أما باش توافق باش يتم الاستعجال في النظر، يا أما مش باش توافق وقتها باش تمشي في بروسيدور عادية وتقعد تاخذ أشهر بطبيعة أسابيع وأشهر العملية هذه. على ذكر تأجيل البطولة من عدمه، انتشرت في الساعات الماضية برشا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها كونه سيتم رسميا تأجيل البطولة، انطلاقة البطولة بأسبوع أو أكثر. معلومة رسمية نأخذها من مصادر رسمية سواء كذلك من الجامعة التونسية لكرة القدم، من الرابطة، من الفرق، هل تمت مراسلتها في الموضوع هذا ولا لا، ولا حتى حديث معها شفاهين ولا لا، ما ثم حتى حاجة تقول اللي يمشي يتم تأجيل البطولة. وحسب الرابطة والجامعة والفرق اللي اتصلنا بهم هل أنه جاتهم مراسلة ولا لا، فإنه ثم حتى حاجة في الموضوع هذا على الأقل إلى حدود تقريبا نص ساعة تالي، وبالتالي رسميا البطولة بتنطلق في موعدها يعني نهاية أسبوع هذا. لجنة الدرجة الأولى أصدرت اليوم قرار جديد يخلي الأندية اللي ما أخذتش الأوراق اللازمة ورخصة المشاركة في البطولة تزيد 48 ساعة ويولي الدولين نهار الأربعاء. شكونهم الأندية؟ الاتحاد الرياضي بن قردين غدو بشي تمم أموره الكل وبشي ياخذ رخصة المشاركة في البطولة. الأولمبي البيجي غدو زاد ياخذ الأوراق اللازمة ويقوم بإصدار بإرسال كل الوثائق وياخذ زاد كيف بعد ما كان أرسل في وقت سابق الفلوس. والنادي الرياضي بحمل خذا رسميا اليوم العشية رخصة المشاركة في البطولة، يبقى النادي الرياضي بنزرتي. النادي الرياضي بنزرتي اللي اجتمع اليوم مع وكلاء او ممثل عن وكلاء اللاعبين والمحامين اللي عندهم نزاعات مع السي بي. الهدف من الاجتماع هذا هو ايجاد حل لفضل الاشكال اللي قد يحول دون حصول السي بي على رخصه المشاركه في البطوله. احنا ما زلنا في انتظار مخرجات الاجتماع، لكن الاخبار الاوليه تقول لي ثم اتفاق مبدئي مع ممثل المحامين ووكلاء اللاعبين في انتظار كون يعرض الاقتراح هذا على بقيه وكلاء اللاعبين والمحامين عندهم نزاعات مع الفريق. وقتها تولي أمور رسمية والنادي الرياضي بنزرتي ينجم وقتها ياخو رخصة المشاركة في البطولة. النجم الرياضي الساحلي أمضى مع المدافع أبوبكر ديارا، مدافع محوري 19 سنة مواليد 2006 من السنغال، عم ناول لعب 17 مباراة في البطولة مع مستقبل رياضي بسليمان وكان في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي أعلن اليوم عن انتداب عماد فراج المغربي جناح 27 سنة جاي من نفتشي باكو الأذربيجانية الجانية. الأولمبي البيجي نصيف بياوي غدوة يوصل غدوة نورمالمون يتم الاتفاق نتاعو مع الهيئة الأولمبي البيجي. كنت سمعت بكري كمال ويلي رئيس الهيئة التسييرية ورئيس الأولمبي البيجي معنا في ريكاب سبور وأكد كانوا بنسبة 90% تبقى العشرة بالمئة اللي خاصة بالأمور المادية. كيف من أخبار الأولمبي البيجي اللي يستطيع نعرف اللي يتحول إلى فرنسا لإنهاء كل الإجراءات الخاصة من ضمام ولي سانتيتيان الفرنسي، والصفقة ذي قيمتها 130 ألف يورو. نحن أخبار الميركاتو خارج تونس، رودري وأخيرا وصل لبرشلونة، قالهم أنا فرحان برشا ما عادش نجم نستنى باش نلعب بقميص برشلونة وجاي لهنا باش نهز كل الألقاب الممكنة يكومبخي قالهم الشامبيونز ليغ الأوروبية يلزمني نهزها مع البرسا. باتشوايي المهاجم البلجيكي نعرفوه رحال، لعب في تشيلسي، في كريستال بالاس، في فينرباتشي، في غالاتا سراي، لعب في تركيا تقريبا الفرق الكبار الكل لعب فيهم، حتى بيشكتاش لعب فيه. دونك أمضى رسميا مع نادي أبها السعودية. وجيمي فاردي الاسطوره نتاع ليستر سيتي اللي عامله كان يلعب في كريمونيزي باش يمشي ديستيناسيون غريبه شويه، مره غريبه بالنسبه لي هو غريبه شويه، 39 سنه قريب برشا من امضاء عقد مع ساو باولو البرازيلي بعد ما تلقى عرض من الفريق هذايا. انا شاهد كل اخبارنا هذه تلقى على موقعنا موزيكا فان بونيت، خليكم توا مع مالك وكامل الفريق في هابي اور.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
4: هابي اور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني، موزاي كفام.

معناته عمرو دياب الليل على موزايك اف ام توصلنا حتى ال 10:22 دقيقه. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامه للجميع من زنا معكم حتى نص الليل. هذه ساعتنا الثانيه من هابي اور. سامبل كونسومبل. وي عند برشا ارتستويت سامبل هكا انه نختاروا السامبل ونجم نحطوه في غنايه من الغنايات. نحكيوا على كولابوراسيون صارت ما بين جيلو او جينيفر لوبيز وقت اللي اختارت انها تعيط البيتبول في البوم خرج في فيفري 2011.

لوبيز فيتشرينج بيتبول تيتر اسمه اون ذا فلور خرج في فيفري 2011 تسجل عام 2010 تيتر ذا لقى اعجاب كبير وكان عمل نومبر دو فيو خارق العاده على يوتيوب بيان سور كي نحكيو على 2011 كان الفوكس الكل على يوتيوب اكثر من انستغرام ولا من تيك توك ولا من البلاتفورم كيما تا ولا سبوتيفاي ولا غيره دونك النجاح هذا ما جاش من فراغ لانه كان ثم ريسيرش كبير على الموسيقى في علاقه بالسامبلينغ او منين انسبيري التيتر هذايا تيتر يرجع بينا لجوان 1982.

الوغ جونغ تاع الموسيقى هذا يتسمى اندين او سايا. هذا نحكيو على جونغ معروف برشا في الامريكا اللاتين التي ترى اسمه لوراندو سيرفيو مي عند المجموعه البوليفيه اسمها لوس كاركاس. المجموعه هذه اللي سجلت تيتر في 1 جوان 1982. من بعد التي ترى بعد 80 معناها كان غنومي برشا مرات ودي ريبريز برشا تعاملوا على لي جونغ كيما كومبيا والا لامبادا اللي معروف برشا في الامريكا اللاتين. بالاساس نحكيو على البرازيل. جينيفر لوبيز اكيد هي من جذور لاتينية بطبيعة الحال. الفنانة هذه سيفري هي مولودة في نيويورك ولكن عند الجذور متاحة ديما تعترف بهم الجذور اللاتينية متاحة. يعني توكا اختارت اليوم التيتر هذايا عودته مرة أخرى في On The Floor تلقى نجاح كبير على موزايك كفين. بسمعها توا توت سويت في جوينك بيتبول على موزايك كفين بعد شوية موعد الكادوات.

في يغود لا شانس كمال عادل الموعد يكون مع العشر ونص متاع الليل. بعد شوية بعد شوية باش يكون الموعد مع دوز انفيتاسيون بالنسبة لحفلة صابر بيع في مهرجان بنزرت الدولي. عندكم زادة موعد زادة مع ماجد الرومي في مهرجان كارتاج الدولي. وعندكم زادة 200 دينار كاش من هداء موزايك فام. 200 دينار كاش من هداء موزايك فام في ظرف أربعة دقائق من توا. من في ظرف أربعة دقائق من توا باش ناخذوا أول المتسابقين بالنسبة لليلة باش يربحوا معنا ويدخلوا معنا في القرعة على 23 500. برشا ناس ديجا بعثوا مساجات, قاعد نقرا ديجا في المساج اللي وصلكم. دونك الموعد بعد شوية باش يكون مع الكادوين. نعاود نذكركم 200 دينار كاش من أهداء موزايك فام, دوز انفيتاسيون بالنسبة لمجد الرومي في كارتاج, وأيضا دوز انفيتاسيون بالنسبة لصابر الربيعي إن شاء الله في مهرجان بنزرت الدولي. بعثوا فيديو تصويرة بارتاجيو اللحظة معنا على 23 513 على واتساب. على واتساب بارتاجيو معنا تصاوركم فيديوهاتكم بطبيعة الحال, وإن شاء الله نطلبوكم بعد شوية باش تدخلوا معنا وتربحوا معنا الكادوات. سينو الموسيقى نون ستوب على موزايك فام, احنا مازلنا معاكم حتى للنص الليلة. تيتر في برشا انرجي من عند جالا, فريد فروم ديزاير على موزايك.

0: شونس. كما كل ليلة في هابي أور على موزايك كفام، الموعد يكون مع غود لا شونس، الربح على واتساب موزايك كفام 23 500 و 23000. تبعثوا فيديوهاتكم، تصوركم، بارتاجيو اللحظة معنا، وتنجم تدخلوا في القرعة كما المتسابقين متاعنا. بالنسبة ليلة دخلوا معنا في القرعة، خل نمشي لسوسة مع سي في. عاصمة مرحبا.
1: عاصمة سيدي، شنو أحوالك
0: أخويا؟
1: أحلى باس.
0: صباح الصحة لباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. ذيات تكلم فينا من سوسة، انجينيور.
1: طيب.
0: مهندس في ايه بالضبط؟
1: مهندس مدني، انجينير
0: جيني سيفيل. فوالا.
1: طيب.
0: امور كياسات وقناطر وحاجك معاك.
1: بالضبط. وبنيات
0: وكل. وبنيات وشوانت وكذا. تعدي نهار البرة نهار كامل كيفاش تعمل معنا؟
1: شميسة هيلة مع الليميديتي تو كل شي خات معنا.
0: وماشي الخدمة سافا؟
1: سافا الحمد لله. سافا
0: الحمد لله. ذي ايه معرس ولا؟
1: معرس وعندي زوج بنيات.
0: لا مصالي يعني بقداش عمرهم؟
1: 9 و 5 ans.
0: ربي فضلهم. في صورة ما ربح ذيات نجم تلقى وين تحط البنات والأولاد معناها
1: ياسر محلة
0: تلقى حل نوتوكا تلقى حل سوكا ربح ذيات. عندك روح رياضية ولا؟
1: أكيد.
0: يعني حتى ولو في صورة ما مربحش ماكش تغش علينا ولا حاجة؟
1: لا بالعكس، مشارش أخي واحد كيحكي معكم.
0: مرحبا بيك يا شرفنا أخويا، وتحية كبيرة ليك وكل المستمعين في سوسة. دخلت في القرعة باش ندوروا العجلة ونشوف العجلة أسكو عندك زهر ولا اليوم نبدأ. حاضرين سيد المخرج؟ حاضر. أنت ذي؟
1: حاضر. مدام كلمتوني ديجا عندي زهر.
0: كيفاش؟
1: مدام اللي فاتكم كلمتوني وجيت في القرعة عندي زهر.
0: لا والله الجمعة اللي فاتت مش كنت لابو ما عندوش الزهر مسكين. شاله مربوح شاله مربوح. يلا 3-2-1 اوني فا. الو العجلة دور. وين بتفزك العجلة يا ذي؟ اسكو باش تربح 200 دينار تمشي الفستيفال دعيوة خير ولا ديديكاس؟ مازلنا ما نعرفوش. انا وليت نعرف، اما انت ماكش تعرف خاطر تسمعك معي بالتليفون هكا ولا ايه؟ باه. سي ذياب
1: ابابا
0: قداش الشاكة عندك مديدة ما خرجت المدام والفرهيدة؟ مع الصغار يظهر لي الوقت ضيق.
1: والله مع الصغار مشكلة.
0: الوقت ضيق برشا مع الصغار.
1: باه.
0: سي ذياب غدوة طمنا عليك وقلنا وين حالة الصغار.
1: باه.
0: عندك كهرباء ولا؟
1: عندي.
0: عندك كرف غدوة تمشي تصب سونس الصباح تقضي قضيتك. أي. تهز الصغار عند ماماتهم ولا عاش عند شكون قولهم نتقابلوا ان شاء الله في الليل المخر خاطر غدوة بشتريق لأمورك، خاطر نهار 19 أوت 2026 باش تكون حاضر في حفل اختتام ماجد الرومي في مارش انكارتاج. ان شاء الله دوز انفيتاسيون عندك يا ذي. ان شاء الله مبروك عليك يا سيدي. نبداو لوجو معاك ونحطوا صغيرات ولا كيفاش؟
1: لا سيبون
0: لك الحل من الاول.
1: لا يلزم يلقى الحل.
0: لازم يلقى الحل. ذي اخوي علاش كنت حاب تسلم بابا؟
1: والله نسلم على الفاميلي كل، نسلم على المستمعين، نسلم عليكم انتوما وبارك الله فيكم ومحلاها معنا التليفون هيك على الطاير.
0: مرحبا يا اخوي، شرفتنا ونورتنا. ديزانفيتاسيون وصولك بعد شويه على واتساب موزايك. مبروك عليك مره اخرى ذياب.
1: عايشك ماشي بارك الله فيكم وعايشكم انتوما. عايش
0: ميرسي يعطيك الصحه. نمشي والبنزرت معنا وفاء. اهلا وسهلا مرحبا.
2: عسيمه
0: شو احوالك؟
2: عايشك لاباس.
0: سهروك الصغار لتوا؟
2: والله بجرتهم حاسين وابية اللعبة هيدي يعني تبع.
0: كيفاش بجرتهم؟ كيفاش بجرتهم؟ شو معناها بجرتهم؟
2: على خاطر أمان ماما بارتيسيب نحبو نربحو نحبو نربحو. أوكي جو بارتيسيب قلت لهم.
0: وانتي ما كنتش ملعكسين وإحنا ما نخليهاش بيك.
2: اي سيختو كل نهار كامل نسمع فيكم دونك زادوهم زيك.
0: وفاش تعمل في الدنيا؟
2: أستاذة.
0: أستاذة
2: مالية.
0: مالية؟ في الفاكولتي.
2: في الفاكولتي وي.
0: في الفاكولتي تقري في بنزرت في تونس في بالضبط؟
2: في الليسكا في منوبه.
0: اوكي تعمل نافيت كل يوم؟
2: اي وانا نافيت
0: يا رسول الله.
2: يس
0: سافالي ستوديو عاملين فيك
2: نحبهم يحبوني.
0: امورهم واضحه فماش نوتات تحت الخمسه ان توكا.
2: لا والله
0: ستر الله. يا لالا مالا البنات عملوا مجهودهم وطلعوا لك طلعه باهيه وقت خدت معنا في القرعه. شوف يا باش تربح ال 200 دينار.
2: اي
0: يا باش تربح صابر بيعي في بنزرت.
2: اي
0: يا باش تربح دعوة خير.
2: مشالش
0: ما يقلقش.
2: نعمل ديديكاس في الاخر.
0: نعمل ديديكاس في الاخر ما يقلقش. روح رياضية عالية امورنا واضحة على العال. ندخل القرعة. اوني فا
2: اوني فا.
0: العجلة دور العجلة دور العجلة دور. يا وفاء اسكو البنات عملوا المليح وقالوا لك اطلب موزايك كفام وزعما تربح ولا العجلة دارت وين وصلتنا؟ الو وفاء.
2: وي
0: قداش عمرهم الولاد ولا البنات؟
2: عندي 20 و 17 و 15.
0: معناها ما عندكش حتى أدنى مشكلة أنك تخليهم في الدار؟
2: لا خليوني
0: هنا. هما كانوا هما قاعدوا في الدار. قولي
2: صحيح.
0: وفاء
2: وي
0: انت في بنزرتك ولا
2: اي؟
0: مانيش باش نتعبك وتقعد هابطه لتونس ولا حمامات ولا كذا. باش خليك سور بلاس.
2: اي
0: بعد غدوه باش نمشي لبنزرت حفله صابر الربيعي.
2: اه
0: كذا. اه مبروك عليك دوز انفيتاسيون مدام. دوز انفيتاسيون حفله صابر الربيعي نهار 19 زاد نفس النهار مع ماجد الرومي. شكون بتهز وفاء معك؟
2: يظلوا يشوفوكوهم لي مي بون تنزيد عليهم وندخل معاهم.
0: شكون باش يفوك لك؟
2: خاطر عندي ثلاثة بنات. شقلت لك انا
0: ثلاثة بنات؟ والله كان كان جا عندي انفيتاسيون زايدة والله اللي انا بغضك والله.
2: اي شكرا بفضلك يا مالك. ميرسي بوكو.
0: شوف هاو دي سي غدوة دي سي غدوة باش نعملوا مجهوداتنا نحن ونعملوا تليفوناتنا.
2: اي
0: داكوردو كان نجمنا في وسط النهار نلقاو لك انفيتاسيون ثالثة نبعثوا لك على واتساب تمشي.
2: والله ميرسي بوكو يا عيسى. ميرسي بوكو يا عيسى يا مالك.
0: ان شاء الله مبروك عليك. عندك ديديكاس شكون تحب تسلم؟
2: اه ديديكاس اليوم لانيفيرسير دو مون ميور امي مستر فكر مهزبي قري معنا في اليسكا. حبيت نفرح بيه ونقول له جوي انيفيرسير.
0: اوكي لحظه بقى اخذ معي اخذ معي وفاء خكيكه تو معناها تعديت ربحت وزيد ما يفرحوش بيك معناها في كل الاحوال. ذكرني في اسمه؟
2: فكر مهزبي.
0: شكرا وذكر
2: فكر
0: بالشيء
2: بالفي بالفي
0: بالفي بالفي فوالا. هابي بيرثدي يا سي فكر.
2: عايزك
0: وفاء مبروك عليك يعطيك صحة على تليفونك.
2: ميرسي بوكو
0: كالعادة ديما خلي التعليقات نتاعك رايك على واتساب موزايك كافيه 513000. انتم مازال تنجموا تكونوا مربحين غدوة. اللعبة بتكون على 300 دينار كاش من أداء موزايك كافيه.
3: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: مازال معكم بيان سور توا 10:47 مشكورين جدا كل مستمع موزايك فهم سيغتو لي كل ليله يبعثونا على على واتساب موزايك فهم. بالحق راهو الناس تعمل معنا دي دي كومونتير يعلقوا على البرامج الكل معناها حاجه خرق العاده كي راهو الناس تبعث تتكلم وتحب تشارك وتحب تربح زاده. دونك ميرسي بوكو على التفاعل نتاعكم. ميرسي بوكو على على كل شيء. سينو الموعد يكون مع سيد المخرج دليل بن احمد.
3: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.

0: السيد ذي كان في يوما ما على ركح المسرح الأثري بكارتاج. نحكيه على ابن بولونيا في إيطاليا مواليد مارس 1943، توفى في مونترو في سويسرا عام 2012، اسمه لوتشو دالا. الارتيست ذي اللي هو أوتور كومبوزيتور انتربريت تالياني، عنده الإيدنتيتي إيطاليان سيرتو في الموسيقى متاعه كما قاعدين تسمعوا. بلايليست خارق العادة حذا لكم دالي بالنسبة لليوم. السيد ذي اختار أنه الموسيقى متاعه تكون موسيقى إيطاليان بأتم معنى الكلمة، ما اختارش حتى جنغ هكا بيزار ولا سبيسيال. قاعد في إيطاليا، مغروم بإيطاليا، والروح متاعه معلقة بإيطاليا. نحكيو على لوتشيو دالا على موزايكا فام. ألوغ شعنا اليوم في الليست عن أنا يا ماركو ونحكي بطليان دجا كانزون أو كانزوني على لانو كيفيرا. هذه البلايليست بالنسبة اليوم، وليت نحكي إيطاليا. سيد مخر قال أمورك واضحة، برونسياسيون باهية برشا. يوصلنا حتى موعد أخبار لحداش بعد شوية مع سيف الدين المالي، وبعد الأخبار عندكم موعد مع ستيم في الميكس متاع الكيتش. هذه هابي على موزايك.
1: أنا كومي سونو تانت أنا فيرمالوس أنا فيلوس.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. مصادر تفيد لموزايك بأن فرق الحماية المدنية تواصل مساء اليوم عمليات الحفر والبحث لاستخراج 3 أشخاص عالقين تحت التراب إثر سقوط كهف، وهو عبارة عن دهليز، عليهم أثناء قيامهم بعملية حفر بهدف استخراج كنز، وذلك بأحدى المناطق الريفية الواقعة على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس. ووفق المعطيات الأولية، فإن الشخص الأول من أحواز معتمدية الشراردة والثاني من أحواز بحجلة، فيما الثالث وهو أصيل معتمدية أولاد حفوز. ولا تزال عمليات الحفر والبحث متواصلة من قبل فرق الحماية المدنية وفق ما أفاد به مراسلنا في القروان خليفة القسمي. وللقروان ذاكر البرقاوي يؤكد خلال جلسة عمل حول الوضع البيئي بالجهة على ضرورة القضاء الفوري على النقاط السوداء داخل الأحياء وبمداخل المدن في غضون 3 أيام مع متابعة ميدانية مباشرة من مصالح الولاية. ووفق بلاغ صادر عن ولاية القروان، الوالي يشدد على ضرورة إعادة تنظيم خدمات جميع الفضلات والصيانة وتعزيز الرقابة والتطبيق الصارم للقانون، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المحلات المفتوحة للعموم. في الشأن الدولي، الرئاسة التركية تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي بصدد مهاجمة الفلسطينيين في غزة في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالقاهرة لبحث مجمل التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية. وكالة الأنباء المركزية الكورية تقول إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ نظيرته الكورية الشمالية بأن القوات التي نشرتها بيونغ يانغ تقاتل لطرد من وصفهم بعصابة النازيين الأوكرانيين من منطقة كورسكا. ونقلت الوكالة عن لافروف قوله في رسالة إلى نظيرته الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ وموسكو تعملان على إقامة نظام عالمي جديد وعادل، وتنشر بيونغ يانغ قوات منذ أواخر 2024 لمساعدة روسيا على استعادة منطقة كورسك من أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايك FM. Le mix.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس الشرقي ذي وصلنا حتى 11:27 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: درجة حرارة مرتفعة غدوة إن شاء الله توصل حتى 36 درجة، ولكن الأهم هو الرطوبة الهوميديتي اللي عالية برشا. الرطوبة اللي متذية حقيقة حاجة خارقة للعادة، يعني توا في الليل مثلا بار إكزامبل 71% رطوبة، درجة حرارة 28 درجة ما 71% الرطوبة بالنسبة لدرجة حرارة في الليل. فحقيقة ساسر وياكم واحدة واحدة أشربوا برشا ماء سيغتو غدوة تبدأ الطقس سخون كما اليوم. طريق السلام عليكم أنتم ما تفقدوا العجلة متاع الكهرباء، تفقدوا الماء متاع الكهرباء، ساعات راهو يمشي من بالك من بعد راهو تلقى روحك في وصلوا طروط لقدر لا ولا حاجة. فساسر وياكم إن شاء الله طريق السلامة الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون اليوم اخترنا حاجة سبيسيال اللي هي موسيقى أفلام، ومش أي أفلام، نحكي على سلسلة أفلام جيمس بوند 007 أو 007. بعد شوية نكتشفوا أكثر 5 مرسوات ضربوا في أفلام جيمس بوند، نحكي على البوند أوريجينال متاع الأفلام اللي اخترناهم بالنسبة اليوم في جينيراسيون شوية آخر. زادا شوية ختمو ناسي عاجر بدنا نولع على الجول، لكن توسفي خليكم عم كولابوراسيون خارق العادة بين ريانا جاي زي أمبريلا على موزايك فهم لازلنا معكم.

عشرة بدنا نقول على الجو على موزاي كيف توصلنا حتى 11:35 دقيقة نمشي والموندو آخر موندو جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون لعقود وعقود كنا نسمع الموسيقى هذه ما نجم نقوله كان 007 أو 007 نحكيه على شخصية جيمس بوند. جيمس بوند هي سلسلة وهي واحدة من أكثر وأطول وأشهر سلاسل الأفلام التجسس في عالم السينما. تحكي على عميل بريطاني اسمه 007 أو 007 جيمس بوند اللي كان يخدم لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 تحت قيادة شخصية تعرف بM. شكونه جيمس بوند؟ هو عميل سري بريطاني عنده الرقم ذاك كما عملاء آخرين عندهم أرقام أخرى. عنده ترخيص أنه نفذ المهام متاعه بكل الطرق الممكنة توصل حتى للقتل. يتميز بالذكاء، الحضور، المهارات القتالية، القيادة، يستعمل تكنولوجيا مليح والأسلحة المتطورة. في معظم الأفلام تبعثوا MI6 المهمات لمنع منظمة إجرامية أو إرهابية دولية أو شخصية شريرة باش تنفذ مخططات تهدد بريطانيا أو العالم. لكن البدايات متاع شخصية جيمس بوند ما كانتش في السينما، كانت في الروايات. نحكيه على شخصية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ وظهرت أول مرة في رواية كازينو رويال عام 1953 exactly. وبعد كانت نحكيه على الفيلم اللي تظهر نحكيه على دكتور نو عام 62 وقتها كان جسد الشخصية شون كونري اللي غادر العالم متاع

عام 2020، واللي أصبح أول ممثل يجسد بوند سينمائيا. برش ممثلين نحكيو على شين كونري اللي مثل عام 62 67 71، جورج لازيمبي عام 69، روجن مور من 73 حتى 85، تيموتي دالتون من 87 89، بيرس بروزنان من 1995 حتى 2002، ودانيال غريغ من عام 2006 إلى عام 2021. برش ممثلين أخرين ظهروا في أفلام بالنسبة للسلسلة هذه كما ديفيد نيفن في كازينو رويال عام 67، وديما القصة ماهيش متصلة بالكامل بالنسبة للأفلام هذه. هذه النقطة المهمة، اللي هو أفلام بوند القديمة مش كما المسلسل اللي عنده يعني قصة واحدة متواصلة. لهنا المهم جدا في قصة موسيقى جيمس بوند، يعني وقت اللي نتفرجوا في أفلام جيمس بوند سيفري القصة سيفري الشخصية سيفري المونتو القضية، ولكن كانت الموسيقى وبدأت تطور ديجا ملي كانت ليومنا هذايا. اليوم البوند أوريجينال متاع أفلام جيمس بوند هي اللي تعطي الإيدنتيتي متاع الفيلم هذايا. هذاك علاش نحكيه على اليوم في جينيراسيون على أبرز البوند أوريجينال بالنسبة لأفلام جيمس بوند. هي أصغر أرتيست سجلت في تاريخ سلسلة أفلام جيمس بوند منذ التاريخ منذ بداية الفيلم هذايا، أصغر فنانة حطت صوتها في البوند أوريجينال متاع جيمس بوند. نحكيه على فنانة اسمها بيلي آيليش، وقت اللي استدعاها واحد كيما هان زيمر الملحن الألماني الأمريكي وقالها تيان أنتي باش تعمل البوند أوريجينال متاع سلسلة أفلام جيمس بوند. No Time To Die هكا اسم الفيلم، خرج في فيفري 2020 من عند بيلي آيليش على موزايك FM سبيسيال جيمس بوند.

No Time to Die من عند بيلي ايليش من فيلم No Time to Die على اسم الاسم بتاع جيمس بوند اللي خرج عام 2021. قبل 6 سنين من خروج الفيلم هذايا خرج فيلم من نفس السلسلة اسمه سبكتر. سبكتر هذايا فيلم خرج عام 2015، هو فيلم كان شارك في إنتاجه الممثل داني غريغ، وكان استدعاه في البوند أوريجينال بتاع الفيلم هذايا سام سميث اللي عنده، هو بريطاني الجنسية وعنده الانرجي متاع الانجلتير ومتاع اليوكي، حتى معناه في التيتر هذايا اسمه Writings on the Wall أو Writings on the Wall من عند سام سميث. تيتر خرج في سبتمبر 2015. تيتا سابتيك على الاخر ديما نشوفوا معناها الجانب الاوركسترالي ديما موجود في افلام جيمس بوند، ما يبعدوش ياسر في الايدنتيتي تاع الموسيقى، ولكن كل فنان يجي يحط لومبرانت ارتستيك نتاعو. سام سميث رايتنز اون ذا وول على موسيقى فيلم سبكتر 007.

من فيلم سبكتر خرج عام 2015 سمعتوا سام سميث رايتنز اون ذا وول على موزايك اف ام جينيراسيون. اليوم نحكيو على سلسله افلام جيمس بوند والبوند اوريجينال تاع كل فيلم او مختارات من بعض الافلام اللي خرجت من خمسينات القرن الماضي. سير سامويل مانديس تعرفوه؟ ممكن بعض يعرفوا ممكن ما يعرفوش. نحكيه على المخرج والسيناريست البريطاني سام مندس أو اللي عيطوله سامويل مندس على بعض هو اسمه. المخرج هذا كان أخرج فيلم اسمه 1917 أو 1917, والفيلم هذا كان تحصل على عديد الجوائز منهم الجولدن جلوبز وكيف كيف تروز أوسكار. زادة نحكيه على الفوتوغرافي الميكساج تاع الصون لزيفي فيزيوال زادة موجودين في الفيلم هذا تحصل عليهم. سام مندس معروف برشا أختيسيكمون

أنه يخدم خدمة خارقة للعادة. نعتبر شخصيا أنه فيلم سكاي فول اللي خرج عام 2012 هو من أحسن الأفلام اللي قدمتهم سلسلة أفلام جيمس بوند من إخراج سام مندس. لكن لشكون يعيد باش يغني الغنية متاع الجينريك؟ نحكيو على فنانة اسمها أديل. سكاي فول على موزايك فام. بالحق هذا تيتر بيغمون معناها أنجلي. نحكيو على لونجلتير UK MI6 اسبيوناج. أديل حطت كل انرجي متاعها في غنية سكاي فول. This-

Skyfall, Adele à la Mosaic FM, l'homme génération spéciale James Bond 007, qui voilà les bandes originales, m'ta la flemme, m'ta سلسلة الفيلم هذايا. يعني من 2021 حتى تقريبا 2008 ما صارتش حتى بوند اوريجينال ما بين دوز ارتيست اللي سمعتهم الكل فنانين وحدهم اديل سام سميث نحكي على بيلي ايليش الكولابوراسيون اللي صارت قبل هذوما الكل ترجع بين عام 2008 وقت اللي خرج فيلم اسمه كوانتم اوف سولاس فيلم هذايا اللي يجمع كولابوراسيون في البوند اوريجينال نتاعو ما بين اليشا كيز مع جاك وايت نحكيو على فوكاليست ونحكيو زاد على جيتاريست امريكان جاك وايت اللي كان موجود مع اليشا كيز الارتيست هذايا واللي جمعتهم تيتر أعلى شوية روك سمعتوا الأخرين كل طايحين في الريتم تاو باش نطلعوا شوية في الريتم نحكيو شوية على الروك أو الالترناتيف روك Another way to die أليشا كيز جاك وايت

Alicia Keys, Jack White, Another Way to Die من سلسلة أفلام جيمس بوند. نحكيه على Quantum of Solace إخراج عام 2008. آخر تيتر بعد شوية سمحوا لكم من سلسلة أفلام جيمس بوند. قبل كل شيء أقول مرسي بكو لدليل كان معنا في الإخراج, شكرا للطارق, مرسي بكو ألفي ستاندر موزاي كفان. بعد شوية موعد أخبار نصلين مع سيف الدين الماري, قبل معكم غدوة نفس الوقت مع 9 تعليل على موزاي كفان. على ذكر جينيراسيون, اخر رونديفو في ليميسيون تاعنا, واليوم عملنا سبيسيال جيمس بوند. نحكيو على ال 17 فيلم من سلسله افلام جيمس بوند, يعني الفيلم رقم 17 في سلسله افلام جيمس بوند. بونو, تسمعوا بيه بونو؟ بونو, وي. نحكيو على ميوزيسيان كبير برشا وكان معاه مجموعه يوتو. بونو هو اللي كتب واللي لحن الاغنيه هذيا. لشكون لحنها؟ الفنانه اللي هي امريكانيه سويسريه, فنانه رحلت على العالم تاعنا في 2023, واحده من الفنانات اللي لقات نجاح كبير على المستوى العالمي. اخترت انها تجمع ما بين الار ام بي والبوب روك في التيتر هذيا. فيلم نحكيو على فيلم جولدن اي, اللي هي على نفس اسم الاغنيه, اسم الفيلم على نفس اسم الاغنيه اللي دوما بعضهم جولدن اي, من عن تينا تورنر, في موسيقى خارق العاده ما تنجم تخلينا كان في المود بتاع جيمس بوند. قبل غدوه كان معكم اريك لوني.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لفايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم.

0: لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027 داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجل المحددة. واشترطت الإدارة وفق بلاغ صادر عنها أمس للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعالية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات. في تطورات الشأن الدولي، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يقول أمس أنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما، وأحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه أنه ضروري، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Here we go. Mosaic FM. Party night.